0: في القرآن أو بين القرآن وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو محور ثالث نتحدث فيه اليوم إن شاء الله بإذن الله السميع العليم. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيق في التنسيق. رحب الأستاذ الشيخ عبد الباقي المغربي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن العزيز وخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا الشيخ بارك الله فيك. نحن اليوم عنا يومين في هذا الشهر، هو شهر مبارك شهر كريم، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. خليني قبل ما ندخل في المحاور وندخل في البرنامج، خليني نتحدث بعض الدقائق على هذا الشهر الكريم وهذا الميلاد، والأمة كيف تستعد؟ كيف تستعد الأمة باش تحتفل بهذا الميلاد؟
1: نعم.
0: هل الأمة تحتفل ما تحتفلش، تفرح ما تفرحش، كيف؟
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة مش هذا قطر وإلا جزء من البلاد الإسلامية، بل أن البلدان الإسلامية قاطبة، يعني مثماش دولة إسلامية ومثماش يعني مسلمين على وجه هذه البسيطة إلا ويحتفلون بهذا الشهر الكريم لما فيه من ميلاد عظيم. يعني ميلاد راه معناها غير وجه العالم الكل، ولا زال يغيره إلى يوم القيامة. أي عظيم على وجه الأرض إلا وانتهت عظمته بموته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظمته متواصلة وأنصاره في ازدياد إلى يوم القيامة. لذلك أكبر واحد عالم كتب، يعني بقى أكثر من 20 سنة ليبحث في أعظم شخصيات التاريخ، وإذا به لم يكن مسلم في بدايته ولكنه أسلم، انتهى إلى حقيقة أفزعت العالم الكل، أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 100 شخصية مؤثرة في العالم الكل. وقال قولته الشهيرة: لا يمكن لكذبة أن تتواصل 14 قرنا بالتمام والكمال. يعني
0: الله.
1: أي كذبة ممكن أن تدوم يعني عقدا من الزمان، عقدين 3 4 قرن من الزمان، قرنين، أما أن تدوم هذه الكذبة يعني 1400 سنة فهذا لا يمكن إطلاقا. 2، أنه أثبتت الأبحاث العلمية بما لا يدع مجال للشك أبدا أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين، حيث التقت الحقائق العلمية الباهرة التي لا يستطيع العقل البشري أن يستوعبها في ذلك الزمان، في بداية البعثة المحمدية صلى الله عليه وسلم، أن يستوعب هذه الحقائق التي وصل إليها العلم اليوم، إلا أن تكون هذه الحقائق إنما أوحاها الله سبحانه وتعالى لنبيه. إذن فحق للأمة، بل واجب شرعي، أن تحتفل بهذا المولد العظيم.
0: نعم.
1: لأنه ليس لمجرد الاحتفال من اللهو والفرح وإلى غير ذلك، لا، وإنما فيه تجديد لماذا؟ لعلاقة الإنسان المسلم بربه. في احتفالك بهذا فإنما يعني تجدد العهد مع الله، فكأنما تقول: يا رسول الله، نحن معك على ما جئت به من الحق المبين ومن الرحمة المهداة ومن الصراط المستقيم، ولازلنا كذلك، بل أعظم من هذا، نرجو من الله أن العزيز الحكيم أن يقبضنا، ونحن أحباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرن الله في القرآن، لا تكاد تحصي المواضع التي قرن فيها بين طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهى العلماء إلى خلاصة جميلة، أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك، هذه هي مقدمة بسيطة لهذا الشهر الكريم ولميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا أحبابنا الكرام نشوف مع بعضنا فاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نواصل معكم برنامج مشهور.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعود لبرنامج مشاوير ونعود لنخو الركن الأول، تحدث فيه إن شاء الله في بيان ومعاني بيت من أبيات البردة المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله، وكذلك فيه نطرح أسئلة ساعات في هذا البرنامج، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تمثل في كتاب السيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وإلا مصحف ناطق للناس أصحاب الأعذار. خلينا نوجه تحية شكر وتقدير للناس اللي دعموا فينا بهذه الجوائز، تحية لهم، وإن شاء الله يا رب يلقوه عند ربي سبحانه وتعالى ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لهم، لأنهم حتى هما كانوا سبب معانا باش نوصلوا الرسالة ونوصلوا السيرة، وكذلك الناس انقربوا الناس من محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: تفضل الشيخ عبد الباقي ونذكر البيت لهذا اليوم ونشوف المعاني تاع هذا البيت، ماذا سيحدثنا الإمام البوصيري رحمه الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة أن الإمام البوصيري هذا يعني الفذ، وهذا معناها الفحل في ميدانه، وهذا يعني قدم للأمة الإسلامية قاتبة يعني مجهود كبير برشا. الحقيقة نشوفوه في بداية كان يتحدث في بداية الأبيات التي تناولناها بالدرس، يتحدث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه منذ البيت الذي قبل هذه الحلقة بدأ يتحدث عن العقيدة لكن بمنظور إسلامي أصيل، لأنه أصل المسألة. اليوم مثلا سنرى في هذا البيت يعني فيها جانب منه أنه هو كيفاش يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجانب من فهم عميق لحقيقة العقيدة الإسلامية كما أرادها وكما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما سار عليها السلف الصالح من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيت هذا فيه جانب نحاول بإذن الله نحاول نبينه باش لا يفهم على عكس ما أريد منه. نعم. إذن يقول فيه: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. هنا واستجرت به يعني مقدر، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض ناس قاصر الفهم اللي يسمع فينا يقول كيف نترك الله ونستجير برسوله صلى الله عليه وسلم، سيرد يعني شرح هذا، شرح بعض المفردات من مثلا ما سامني سوما كلفه إياه أكثر مما أكثر ما استعمل وأكثر ما استعمل هذا الفعل في العذاب والشر والظلم، ومنه قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب. نعم. وقيل السوم تكلف ما يشق، وقال الزمخشري سامه خسفا أي إذا أولاه ظلما، ضيما من الضيم، والضيم هو الظلم من فعل ضام واستضامه، فهو مضيم ومستضام، وأصله العدول عن طريق الإنصاف والحق والدخول في طريق الظلم والبغي. استجرت طلب الجيرة إلى النجاة، أي طلب جوار رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نلت من فعل نال ينال، حصلت على الشيء، ولعزته يصبح تحصيله نوالا أي فوزا وانتصارا، والمقصود به نلت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قرب أحسن من قرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: إذن البيت هذا يعني جرت عادة العرب أن تنسب الظلم إلى الدهر لوقوعه فيه، والأولى ألا ينسب للدهر، ولا نسب ولا ينسب إليه كذلك الظلم، وإنما الظلم من فعل الإنسان وليس من فعل الدهر
0: بني آدم. نعم.
1: نعم. وناتج عن سوء فهم أو سوء تقدير، فإما أن يظلم الإنسان نفسه فيوبقها بالذنوب والمعاصي، وإما أن يظلم غيره، وهذا يسمى كذلك البغي، وهذا أشد إثما وعقابا، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. وقد نهينا عن سب الدهر، فقد ورد في الحديث الشريف إن الدهر هو الله تعالى.
0: نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
0: نعم.
1: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان وغيره. أراد البصيري أن يقول أنه ما أصابه ضيم إلا واستجار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا الالتجاء إليه باعتباره يملك الأمر وتصريفه، وإنما المقصود هو جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخالق العظيم. فنحن عندما نقصد رسول الله ونستجير به لا نقصد أن سنأخذ الأمر من عنده باعتباره يملكه ويملك تصريف، هذا مخالف للعقيدة الإسلامية، وإنما نستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم قدره وجاهه عند الخالق الكريم. فالذي يملك تصريف الأمور ويملك الأمر وتصريفه هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فمن دخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقضيت حاجته، وهو ما دل عليه الحديث القدسي المشهور وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا رسول الله.
0: هذه قيمة النبي محمد. نعم. صلى الله عليه
1: يعني
0: وسلم يوم القيامة. نعم.
1: يعني يستحيل أن تقضى وأن تقبل عبادة إلا إذا جاءت وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خط العلماء فقالوا ينبني العمل الصالح على ركيزتين لا بد من توفرهما، وإلا أصبح العمل هباء منثورا. قالوا ما هما؟ أن تتوجه إلى الله بهذا العمل خالصا لوجهه الكريم، هذه واحد، وتفرده بالعبادة، لأنك تتوجه الرب وتفرده وحده بالعبادة. اثنين، أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة من عند هواك أو من عند نفسك أو سمعتها أو نقلتها، فهذا لا يقبل. العبادة توقيفية لا تكون إلا وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه الصحابة من بعده رضوان الله عليهم، واتبعهم في ذلك السلف الصالح، يعني جيلا عن جيل.
0: نعم.
1: وقد ورد في القرآن الكريم ما يعزز هذا المعنى ويقويه، يقول تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذم ناس ظلموا أنفسهم أو بقى بالمعاصي والذنوب والآثام، جاءوك، وين يجوكهم؟ يجوك إما إلى قبرك أو إلى إذا كان حيا فاستغفروا. نعم. الله كي جاءوك مش يستغفرك أنت، لا، يستغفر ربي سبحانه وتعالى، لأنه هو مولاه، هو الذي يقضي بينهم، هو الذي. نعم. يملك الأمر وتصريفه،
0: هو الذي يقضي الحوائج كذلك. نعم. هو يغفر ويرحم ويعفو. نعم.
1: نعم. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني ايش معنى استغفر لهم الرسول؟ يعني دخلوا من باب جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغفار عند رسول الله بإذن الله مجاب، ومن أسرار الدعاء المستجاب أن يبدأ الداعي دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختمه كذلك بالصلاة عليه، فالصلاة على المصطفى بمثابة الجناحين اللذين يطير بهما الدعاء حتى يبلغ عنان السماء.
0: نعم.
1: وقد ثبت في السنة الشريفة أن الدعاء في المدينة المنورة مستجاب لكرامة الساكن بها، وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، أو كما قال لأنها تشفع لصاحبها وتشفع ويشفع لها كذلك ساكنها اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن المكان الذي يستجاب فيه الدعاء تفتح فوقها أبواب الإجابة في السماء، ويظل الباب مفتوحا إلى يوم القيامة. فقد خص الله أمكنة وأزمنة يستجاب فيها الدعاء. ويمكن أن يفهم كلام البصيري على أن الشوق إلى الحبيب قد برح به، ولا يطفئ هذا الظمأ إلا القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فربما نيل جوار الحبيب بالجسد يخفف ما به من أشواق فياضة ولوعة، ويهدئ ما به من نار متأججة تسمى في لغة المحبين نار الوصل. والمعلوم أن الإمام البصيري من عشاق المصطفى، فيعتقد أن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم تزيل كل أسى وتبعد كل ضيم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. جوار سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام هي أفضل هدية يهديها ربي سبحانه وتعالى للبشر، لأن جوار الحبيب هي متعة، هي حياة الروح. وثم كثير من الناس شيخ يعمل أخطاء. ساعات تلقى شكون يمشي يزور مكة يعمل عمرة وما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، مش يعمل مكة ويروح، يعمل عمرة ويروح.
1: كثير من الناس، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقف على قبري شقي. واحد شقي
0: معنى حديث
1: ما يقفش، ربي يجعل له أسباب أنه ما يقفش.
0: ومعنى آخر يقول لو الإنسان يمشي البقاع هذيك يمشي المكة وما يزورش النبي صلى الله عليه وسلم فقد جافاني.
1: نعم.
0: واللي جاف النبي وش معناه؟
1: معناه سكر على روحه الباب.
0: ولهذا
1: سكر باب الإجابة.
0: نذكر أخواتنا أخواننا اللي قاعدين يمشي ولك البقاع المقدسة، قلهم ماذا بكم ما تغادروا من غادي إلا ما تزوروا الحبيب.
1: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: سلم عليه وصلي في المسجد نتاعه.
1: لأنه قال هو الذي قال من زارني في مماتي كأنما زارني في حياتي.
0: ويقول كذلك من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت وبراء من النار
1: ومن النفاق.
0: نعم
1: نعم. وواحد تونسي كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني مشى في عمره أتم مناسك العمر على أحسن ما يرام وقال هذا يكفيني. فلما انتقلوا إلى المدينة المنورة شعمل قعد نهار لون نهار ثاني نهار ثالث، كل ما يجون أصحابه اللي معاه يقولوا أخي زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم لا ما زرت. أخي بعد النهار الرابع مشى قصد ربي، قال ما سيدي خليني نمشي معك. هو مازال داخل في الباب وكل الشرطة اللي يعسوا هذوك الحرس الذي واقفين على القبر يخزر له هو طول بالذات، يقول له أنت لا أخش أرجع من أي من جيت، أرجع من جيت. نهار له نهار ثاني نهار ثالث، واحد شد فيه قال له أخي علاش احنا نتعدوا سلامات ونسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف قدامه ونحاوره أحيانا ونبثه أشواقنا ونتحدث معاه كأنه حي. نعم. لأنه الأنبياء أحياء في قبورهم.
0: نعم.
1: اللي يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مات، ولكن الله رد إليه روحه.
0: نعم.
1: وهو تعرض، وهو اللي قال راي تعرض عليه أعمال.
0: نعم. نعم.
1: فاش يعمل للي ما قالوا له شعام، قال بالفرنسوية راني معناها نكره الواحد. نعم. نكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. داروا عليه الجماعة وبدأ بشوي قال له رد بالك راك عملت حاجة خايبة برشا، راه ربي سبحانه ما يقبل أعمالك صح إلا لما تكون من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بشوي بشوي واللي يبكي، يا رسول الله سمحني، يا رسول الله راني كذا راني كذا. النهار اللي بعده ثلاثة أيام يمشي، كل يوم يمشي يرده يقول له لا أنت ما تدخلش أنت ما تدخلش. نهار الرابع وقت اللي فعلا
0: كفر مكة
1: وتاب، ربي سبحانه تعدى سلاماته مع الناس كل، ولا من وقتها تغيرت علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخنا، كل يزولنا أن نغيروا علاقتنا بالحبيب عليه الصلاة والسلام. خلينا أحبابنا الكرام بعد توضيح وتفسير هذه الأبيات خلينا نمشي وفاصل، ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا شيخ نبدأ ونتوكل على ربي في المحاور. نبدأ بالمحور الأول، الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة. هذا هو الركن الأول والمحور الأول سنتحدث فيه اليوم إن شاء الله. تفضل شيخي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل كل شيء سيدي بشير، احنا لابد أن نضع المستمعين الكرام في الإطار الزماني والإطار المكاني، ثم في الشخصيات هذه الموجودة، ثم حاجة أخرى الموضوع، أهم شيء هو الموضوع هذا.
1: نعم.
2: اللي مش تدور فيه هذه الأحداث العظيمة، وقائد هذه الأحداث هو سيد ولد ابن آدم وأطهر مخلوق يعني على وجه الأرض، وخير من سعد به قدمه على وجه الأرض، باش نعرفه روحنا من جديد. علاش؟ لأن هناك سر عجيب انتهى إليه بعض كتاب السيرة، قالوا إذا أردت أن تستفيد من السيرة فحاول أن تعيش أحداثها.
1: نعم.
2: شنو الغاية من ذلك؟ عندما تعيش الأحداث ربي سبحانه يرزقك فقه التنزيل. فقه التنزيل وش معناه؟ مش يتنزل عليك حاجة جديدة، لأن الوحي انقطع، وحي السماء انقطع.
1: نعم.
2: والدين اكتمل، وإنما الذي بقي هو فقه التنزيل.

0: مش ناخذ الأحداث هذه كل ونحاول نسقطها على واقعنا، لا يستحيل، هذا العقل السليم لا يقبل هذا، وإنما تعيش الأحداث باش عيشها، تعيشها بالقلب بالمشاعر بالوجدان بالعاطفة، وكأنك عايش مع رسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم.
0: في تلك الأماكن اللي ما بيناتنا وبينهم مسافة زمنية سحيقة ل 1400 يعني سنة. اثنين، ثم مسافة مكانية، لأن الأحداث هذه اللي مش يتحدثوا فيها خاصة اليوم وقعت في مكان محدد اللي هو ما بين مكة والمدينة، يعني بعيد على المدينة 153 كيلومتر، وكذلك يعني في تقريبا 300 كيلومتر بعيدة على مكة. يعني
1: نعم
0: الأحداث وقعت غاديك، كيفاش احنا مش نستفيد بها؟ اللي يسكن في جنوب الصحراء واللي يسكن في أفريقيا واللي يسكن في تونس واللي يسكن في
1: في
0: كذا،
1: شتى
0: كيفاش
1: بقاع
0: يستفيد
1: الأرض.
0: منها؟
1: نعم
0: شنو السر في هذا الجامع بين هذه الأماكن كلها المختلفة؟ هو فقه التنزيل، كيفاش أنك أنت تعيش مع هذه بوجدانها وتستطيع أن تفهم من خلال هذه الأحداث واقعك وتحول هذه السيرة إلى واقع عملي. هذا اللي يهمنا فيه،
1: نعم
0: ماهوش للتلذذ بها ولسردها ولمجرد السماع والحكاية حتى نخرجها عن سياقها العملي، لأن السيرة والقرآن والسنة هذه كلها راهي عملية، إذا لم تكن عملية فلا فائدة منها، فقد أخرجناها وحولنا وجهتها إلى وجهة أخرى، لأن ربي سبحانه وتعالى قال لنا هاو كيفاش تعيش، باش مش تعيش، عبر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمران،
1: نعم
0: ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي
1: أبدا
0: أبدا. إيش معنى؟ يعني مش شدوا في سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: الله عليه وسلم.
0: وفي القرآن الكريم بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح وبما وصل إلينا عن طريق العلماء وعن طريق هذا العقل والنعمة الكبيرة اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى. إذا الإطار المكاني، الصحابة متوجهين مع رسول الله صلى الله
1: نعم
0: عليه وسلم 314 واحد فقط، أغلبهم من الأنصار، نسبة المهاجرين نسبة ضعيفة أقل بكثير من نسبة الأنصار. اثنين، الإطار المكاني، وين موجودين؟ خارجين من المدينة في
1: نعم
0: اتجاه بدر، سيقطعون تقريبا مسافة طولها 153 كيلومتر تقريبا تقريبا. الحاجة الثانية، شكون مع العناصر هذم الأشخاص؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاه ثلة من المهاجرين وثلث أخرى من الأنصار، باش نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش تفاعل. تو الإطار الزماني واختاش، هذه راهي بداية السنة الثانية للهجرة، يعني مازال المسلمون يلملمون شملهم، يلموا في الشمل نتاعه، شملهم لم يكتمل، لأن
1: نعم
0: هناك من الصحابة من مهاجري الحبشة لم يأتوا بعد للمدينة، هناك يعني عناصر مرموقة جدا إيمانيا ومهاراتيا وعملاتيا وعسكريا، كلها ما زالوا ما جاوش. اثنين، هناك الصحابة يتقاطرون من مكة نحو المدينة هروبا من التنكيل والتعذيب، وماشيين، والرسول صلى الله عليه وسلم بصدد بناء دولة جديدة، دولة ناشئة ما عندهاش إمكانيات كبيرة، لا عندها وزارة دفاع كبيرة ولا عندها إمكانيات لوجستية كبيرة ولا عندها اقتصاد قوي ولا
1: نعم
0: عندها كذا، يعني مازالت في البداية نتاعها، كيفاش مش يواجه معناها قوة منظمة وذات عتاد كبير اللي متمثلة في المشركي قريش كل، وعندها خبرة طويلة فاش، لأنه فيها صناديد قريش كل خبرة كبيرة وخبرة واسعة في الحروب، يعني أخسرش مش يواجه. كي نبدو نحسبه فيها بالعقل واحد يعجز
1: نعم
0: تماما وما عادش ينجم يكمل، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا يقول لا تعجز، لأنه أكبر ما يصيب الإنسان والعياذ بالله، وربي إن شاء الله معناها يعفينا معناها ويعافينا جميعا، هو العجز. شو الفرق ما بين العجز سيدي بشير وما بين الكسل؟ الكسل هو قدرة البدن، قدرة البدن قادر
1: نعم
0: ولكن القلب عاجز، ما ينجمش يتحرك، ولذلك استعاذ منه رسول الله صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه وسلم.
0: وسلم، معناها قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.
1: نعم
0: والعجز هو ماذا؟ يعني العجز هو عجز البدن ولكن وجود القلب الحي، اللي يحب

0: يحب ويعشق العمل ويحب يعطي ويحب يفعل. فإذا التقى حاجتين توا اللي يحدثها من الإنسان اللي يحدثها من الإسلام في نفسية المسلم، هو أن يصنع منه قلبا قويا، قلبا معتمدا على الله، قلبا يفيض ثقة ويقينا في نصر الله وفي قوة الله وفي تأييد الله وفي حب رب سبحانه وتعالى. اثنين، بدنا مطيعا لهذا القلب وقتها تحدث المعجزات. وهذا موقع بالضبط. يعني سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه شفناه في غزوة خيبر كيفاش أنه معناها قعدوا شهرين المسلمين وهم معناها محاصرين خيبر ولم يستطيعوا الدخول، نظرا لأن الحصون منيعة جدا وتعدد الحصون تعددها ومناعتها وشدتها، لكنه اعتمد على الله، أحضر هذا القلب وجعله وديعة بين يدي الرحمن، فدخل بعد الفجر على باب خيبر ونزعه من أساسه وحده، وحده نزعه، ودخل يجر يدفعه أمامه حتى فرط يعني صناديد خيبر من حصونها من شدة ما رأوا. قالوا هؤلاء القوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. علاش يخسرونهم؟ ما همش بشر، شوفوا فيهم، شوف فيهم كأن كائنات فضائية غريبة في عطائها وفي قوتها، وهم ناس يعني المسلمين راهم ذات بنية محدودة، معناها ما هوش بنية كبيرة، بنية جسدية كبيرة وخارقة للعادة، لكن اللي عندهم خارق للعادة هي قوة اليقين وقوة الثقة في ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا دخلنا باب فقه التنزيل من باب واسع وعريض، أنه ناخذ هذا. سيدنا علي هو بيده يوم أراد أن معناها يقبر فاطمة، السيدة فاطمة رضي الله عنه وأرضاها، يعني ومدها له وحطها ما بين يديه، فأحس أنها ثقيلة وأنه ما ينجمش، فقال أعينوني أعينوني عليه. ماذا الله. تساوي وزن فاطمة، جسد جثة فاطمة أمام باب خيبر هذا العظيم؟ لا تساوي شيء، كأنه واحد ملاكم من الوزن الثقيل جيب له ملاكم من وزن الريش، واحد قادر معناها رفع أثقال يهز 200 كيلو بسهولة تامة جيب له واحد مش ينافسه من يجمش يهز 50 كيلو، ومش تقارن ما بيناته. فانظرش معناها لهنا 200 كيلو هزها بسهولة تامة وبعد مدوله 50 من الجماش، هذا لا يقبله العقل السليم. نعم. ولا يقبله المنطق القويم، ما يقبلش هذا. لكن المسألة وين؟ منين نقروها؟ منين نفهموها؟ نفهموها من بابي يعني قوة اليقين وقوة حاجة أخرى، رفع المعنويات العالية تجعل الإنسان يصنع المستحيل. وهذا ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصنع شخصية المسلم شخصية متفردة. نعم. ولذلك سأل إمبراطور اليابان بعد أن استقلت، قال ابحثوا في كتب التاريخ واجمع أحسن ما يوجد في علماء بلادي، وقال شوفوا لي الحضارة اللي اتطورت بسرعة. فقعدوا شهر كامل وبعد جابوا له قالوا له الحضارة الوحيدة وقت درسنا التاريخ لكن درسوه بإنصاف.
1: نعم.
0: وبحياد.
1: نعم.
0: وبموضوعية، مش بتجني على أحداث التاريخ وتشويهها وحاولت ليها واستعمالها في استعمالات دنيئة، هذا لا. قالوا له راي الحضارة الوحيدة اللي قوية وتنجم، معناها اكتشفنا أنها فيسع ما نهضت وبنت من الضعف قوة عجيبة جدا. نعم. للحضارة الإسلامية. قال ما يعطيكم الصحة، توا بحثوا لي شنو السر في هذا، رجعوا له مرة ثانية وقالوا له السر في هذا هم اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، اثنين اعتمادهم على القرآن وفهمهم لنهج نبيهم. فاخذ كل عناصر القوة من الحضارة الإسلامية واستعملها حتى نرى اليابان اليوم ماذا، قوة ضاربة، قوة علمية، قوة أخلاقية، قوة راقية في الأخلاق وفي السلوك.
1: نعم.
0: هرك تمشي غديك راه واحد يحشم على روح. واحد صاحبي قال لي مشيت، قلت ولي أتمنى ما نجمش، لا نستطيع ما نجمش نركب في القطار نتاعهم، قال نشد خاطر نعرف اللي مش نعمل غلطة، فنبقى آخر واحد معاش نجم من شدة احتراما
1: لكن
0: لقواعد النظافة ولقواعد.
1: نعم.
0: السلوك الحضاري والاحترام الإنسان.
1: يتسأل الشيخ يقول لماذا الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم صحيح. على جميع المستويات وعلى جميع الأشياء وعلى جميع
0: أصعد الكل.
1: نعم نعم.
0: سؤال ذكي برشا هذه، يعني يقصد الإنسان كيفاش يربط ما بين ليش احنا عندنا
1: على الثقافة على التربية على العلم على الأخلاق على الاقتصاد في كل شيء، لماذا الأمة هم هناك هم أناس ونحن أناس، هم رفعوا الأمة وتقدموا بحضارة الأمة، ونحن اليوم الأمة اليوم المجتمع الإسلامي تأخر بالأمة في القافلة في ذيل القافلة التي سيسير الأمة اليوم، لماذا؟
0: نعم هذا يبيد وجاوب عليه يعني عالم تونس ابن خلدون.
1: نعم.
0: قال المغلوب مولع دائما بالاقتداء بالغالب. شنو الوقع هو؟ وقع انحراف عن هذه المناهج القويمة في زمن غابر، وظلت الأمة تكابد وتعاني من هذا الانحراف، هذا بدأ بشوية بشوية ولكنه استفحل، بدأ بانحراف في مستوى معين ولكنه تشعب هذا الانحراف ولا برش انحراف، فاش عمل؟ ولدت نفسية، وهذا هذا اللي ركز عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خلق نفسية متشبعة بماذا؟ بالروح المعنوية وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وبالتوكل عليه مع بذل الجهد وإفراغ النفس بما فيها من قدرات. لكن وقع الانحراف في حقب زمنية معينة وبقى حتى ظهر تغلب العدو، عدو هذه الأمة.
1: نعم.
0: تغلب على الأمة الإسلامية، شعمل ولدت نفسية أخرى عند المسلمين هي نفسية المغلوب الذي يسعى إلى الاقتداء بغالبه، ولذلك جينا نقتدوا بهم في جانب المادي، ولكن نحن كذلك عندنا جانب معنوي كبير ياسر. فهنا وقعت الصدمة، وقع يعني التقابل والتعاكس، لأنه إحنا المفروض أنه نصنعوها بيدينا وما ناخذوهاش من عند الغير، المفروض أنه نوطد علاقتنا كبيرة بربي سبحانه وتعالى ونبدو نبنو انطلاقا من مكتسباتنا الحضارية. شو معنى؟ يعني عندما نحط قدامنا أنه قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق العالية، هم شوفوا كيفاش يتعامل، فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأليف بين قلوب المسلمين، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل وجهة الإنسان نحو مش من دائرة الشهوات والنزعات والمطالب المادية إلى المطالب المعنوية العالية، أنه تصبح همة الشاب وهو مازال في بداية حياته هي ماذا؟ هي أن يرضي ربه قبل كل شيء.
1: نعم.
0: هي أن يفيد دينه. ولذلك نتذكروا هك الحكاية كيفاش دخل واحد من الجواسيس اللي تبعث في بعثاته معناها انجلترا في فترة ما، فوجد ماذا؟ فوجد شابا صغيرا يعني لم يتجاوز عمره يعني 10، فوجده تحت شجرة وهو يبكي وبيده ماذا؟ حجرة واحدة. فقرب منه قال حاول أن يتجسس، قال وش بك تبكي؟ قال ألم ترى أن هناك عصفوران هاون فوق الشجرة هذيك وأنا عندي حجرة واحدة؟ هي قال له شنو ما المشكل في ذلك؟ قال أريد بهذه الحجرة فقط شنو أن نضرب بحجرة واحدة ونقتلهم الاثنين،
1: نسقط عصفورين بحجرة،
0: عصفورين بحجرة واحدة، هي المسألة رمزية هي. وقال له شنو المشكل كي تقتلوا؟ قالوا لا، قال له علاش؟ قالوا لأنه تخيل أنا عندي معناها كرتوشة واحدة وقدامي زوز أعداء، إذا ما قتلتهمش إيش نعمل؟ فأنا على ثغرة من ثغرات الإسلام أخسر الهمة العالية.
1: نعم.
0: فرجع هذا الجاسوس خائفا إلى قائده الذي بعثه، قال إذا كان هذا الطفل الصغير الذي لم يتجاوز 10 من عمره يفكر بهذا الشكل
1: طريقة،
0: يفكر
1: نعم.
0: ماذا؟ يفكر في جسد الأمة الكل، يعني همه مش هي نفسيته هو يلعب ويشيخ ويتفرد ومطالبه، همه الوحيد هو أن يحمي هذه الأمة، يعتبر روحه أنه على ثغرة من ثغرات الإسلام. قال فما بالك بالمعلم الذي يعلمه، فما بالك بالأمة التي أو ولدته، فما بالك بالأب الذي يوجهه؟ قال له احنا مزلنا بعاد على المسلمين وما نجموش ننتصروا عليهم وما نجموش نفتوا العزائم نتاعها وندخلوا فيهم شرخا عظيم، قال ما نجموش لأنهم قويين لأنهم متوحدين. عاد نفس هذا الجسوس بعد 20 سنة فوجد شابا آخر قد تجاوز 30 من عمره، وجده شبيه في نفس الشجرة هذيك يضرع المكان جيئة وذهاب، يضرع أنا ماشي جاي ماشي حد شبيه كنت يسأل فيه، قال له لقد توعدت مع حبيبتي أن تأتي مع ساعة 10 وها قد مرت نصف ساعة ولم تأتي ولا يبكي. حينئذ عاد مسرعا، ها عاد مسرعا وعرف أن وجهة الشاب
1: نعم.
0: تغيرت بدرجة كبيرة. فنشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش خطط، يتوجه ماشي بشي يسترجع جزء من أموال التي افتكتها يعني قريش، إذا به يلقى روحه في وسط، في وسط ماذا؟ في وسط الطريق، تغيرت الوجهة تماما، وأنه مش يمشي يدخل في حرب ولم يحمل عتاد الحرب.
1: نعم.
0: الأبعد من هذا، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اثنين من صحابته يتعقبون بعيرا. شو معنى؟ يعني كل ثلاثة من الصحابة يركبوا على ماذا؟ يركبوا نعم. على بعير يتداولون عليه أو يتعقبون عليه. شو معنى؟ يعني ثلث، يعني ثلثي المسافة مش يمشيها أي جندي من جنود، من جنود هذيك اللي دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يمشيها على مترجلا على سقيه. كيفاش مش يوصل إلى الأرض المعركة؟ كيفاش مش تكون حالته ماديا 100%؟ مش يكون تعب، لكن شوف البدن تعب صحيح، لكن بعد سنرى ماذا أن القلب دن تعب، ولكن القلب جاهز ومتوقد. شو معنى متوقد؟ يعني حرارة كبيرة وإقدام كبير برشا. فانظر عندما يحضر القلب تلتقي إرادة السماء. شو يعمل؟ تنشوفوا بعد كيفاش ربي سبحانه استجاب لهؤلاء فأنزل مطرا، ثم ماذا؟ ثبت به الأقدام وثبت به المكان، ثم ماذا؟ ثم أنهم هما من طول المسافات واللي يحسوا رواحهم أنهم في حاجة إلى ماذا؟ في حاجة إلى الغسل، فاغتسلوا. والإنسان عندما يغتسل يحس روحه أنه جددت حتى نفسيته، ولذلك يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من السنة أنك يوم الجمعة تتطهر، بل أنه أجر الذي يغتسل يوم الجمعة أكثر بكثير من أجر الذي لا يغتسل في يوم الجمعة.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك حبيبي الكرام. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: مرحبا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيرة أصحاب الأطهار وسيرة التابعين وسيرة العلماء والصالحين. إن شاء الله هذا الطريق سنسلكه لكي نأخذ كثير من العبر والرسائل والطرق التي نجحت بها الأمة ووصلت إلى أعلى مراتب وصلت إلى القمة، ولكن للأسف الشديد الأمة اليوم حادت عن هذا الطريق، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق القرآن كذلك، لأن الذي يتمسك بالسنة ويتمسك بالقرآن فلن يضل الطريق أبدا، هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمة للأسف اليوم انحرفت حتى ضيعت البوصلة الحقيقية التي تركها لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد ذكر المحاور: الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة، الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة. ونحن اليوم نرى الأمة كيف مشتتة، كذلك الدور الفعال للعقيدة الصافية، كل واحد يسأل روحه منا: هل العقيدة نتاع اليوم سليمة؟ هل العقيدة نتاع اليوم صافية؟ هل العقيدة نتاع اليوم صحيحة؟ ثقته بربي صحيحة ولا مش صحيحة؟ كذلك قصة القائد الناجح بين القرآن وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا اليوم يحط نفسه في ميزان القرآن الكريم وينظر أين يوجد هو وأين قلبه من القرآن الكريم. نواصل شيخ في هذه المحاور. نعم،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بل بالعكس، راه معناها سيدنا عمر يقول لنا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.
0: نعم.
1: يعني المحاسبة أنك تسأل روحك أنت فعلا تمشي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا، فعلا أنت تطبق في تعاليم القرآن وإلا لا، فعلا أنت فهمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وإلا لا. هذا سؤال يومي الإنسان يعيشه. المسلم الحق هو الذي يسأل نفسه في كل يوم، في كل يوم، في آخر كل يوم يحاسب نفسه، يقول: أنا اللي عملته اليوم يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما يرضيش؟ هذا يدل على أني فهمت القرآن فهم صحيح كما وصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا. يقول: أنا فعلا فرحت السلف الصالح منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعده، فعلا أنا نستحق باش نكون في صفهم وإلا ما نكونش. فهذه الأسئلة الكل تخلي الإنسان معناها يبحث، وكيزيد يبحث راه يستحيل على الله أن واحد تمسك بحبل الله ثم ربي سبحانه يضله أبدا،
0: مستحيل،
1: يستحيل على الله، هذا يستحيل على الله إطلاقا أن يحدث. كل واحد يسعى لإرضاء الله فاعلم أن الله سيمد له حبل المودة وحبل الاستقامة. ولذلك يقول العلماء الكل، يقول: القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى البشرية في الأرض. شنو دور البشرية؟ هو أن تتمسك بهذا الحبل، فمن تمسك بحبل الله: واعتصموا بحبل الله جميعا
0: ولا تفرقوا.
1: وفي آية أخرى يقول: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
0: ريحكم.
1: وريحكم لهنا مجازية، تمشي القوة تاعك، ما عادش عندكم قوة. المقصود بها الريح لهنا ليس الهواء، وليس انتقال الهواء من مكان إلى مكان كما هو معلوم ومعروف، وإنما الريح لهنا هي القوة.
0: القوة,
1: القوة والمنعة والمنع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا ترى مع زوز أخرين، مع سيدنا علي ومع الصحابي الجليل يعني أبي لبابة، وهم يتعاقبوا على بعير واحد، إذا بهم الصحابة تفهموا الاثنين سيدنا علي وأبو لبابة، فقالوا: أحنا نتلازلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معناه تعب أكثر وهو كذا، ومن باب الفضل ومن باب الأدب ومن باب حسن التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش نعمله، خليه هو يركب. أخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا رد؟
0: نعم.
1: قالوا: يا رسول الله، احنا نجم نمشوا واحنا مازلنا صغار، سيدنا علي صغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله يسلم.
1: فقال: احنا قادرين اكثر منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف كيفاش يعلم الامه، يقول: ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما.
0: سبحان الله.
1: يعني لكم انتم اقوى مني بدنيا ولا أنا غنية على الأجر هذا. أنه مش نمشي أغبر ساقية في سبيل الله ساعة، لأنه يعرف ايش معنى. يعني يقول لهم، يوصلهم في رسالة، يقول لهم راهو كل واحد يمشي على ساقيه وهو متوجه إلى أرض المعركة، فإنما يسجل حظا عظيما من الأجر والثواب لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض.
0: الشيخ، من هذا الكلام نستنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الأجر وعن الحسنات من الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء، في حتى في أدق الأمور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله ولو بشق تمرة.
1: نعم.
0: يقول الإنسان نصف تمرة، ايش باش تغنيك على النار؟
1: نعم.
0: شق تمرة ما عندها حتى معنى،
1: حتى شي قيمة معناها،
0: ما عندها حتى قيمة.
1: نعم.
0: في بالمجرد العين اللي نرو فيها نحن نصف تمرة
1: لا تساوي شيء في ميزان العطايا وفي ميزان،
0: لكن نصف التمرة هذا اللي نحن ما نعطوش أهمية للأعمال الصالحة ولو القليلة، يقول إيش باش تعملي نصف تمرة؟ اللي هي نصف تمرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هي باش تخرجك من النار. معنى هذه حاجة، كلام ما يقبلوش العقل. العقل البشري ما يقبلوش. إذا ما يكونش هذا العقل منمخ ومتشبع بالعقيدة الإسلامية، العقيدة الصافية اللي ذكرناها في محور ونحاور، ويكون ماخو هذه القيم وهذه الدروس وهذه المعاني من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصدقش هذا الكلام. لذلك ثم برشا ناس باش يجي يعمل عمل، عمل خير ولو بسيط، معناها يحشم. يقول عمل بسيط، وش عمل لي باش نعمله؟ هو ما يعرفش لو نصف تمر لو يخرجك ويدخلك للنار. والعياذ بالله،
1: لأنه قيمة العمل ليس في ماديته.
0: نعم.
1: وإنما قيمته في نيته الصافية،
0: في الصدق والإخلاص،
1: ما يصحبه من نية.
0: نعم.
1: إذا أنت نية، أحيانا ثم في حديث يقول معناها واحد تعدى وتمنى، قال يا ليت هذه الرمال كلها مال، هذه الرمال كلها مال، فأتصدق بها في سبيل الله، يتمنى فقط.
0: نعم.
1: ولكن كانت أمنية صادقة نابعة من القلب.
0: نعم.
1: من قلب صافي وعقيدة صافية وعقيدة مرتبطة بربي سبحانه. فماذا فعل؟ فجزاه الله بعدد تلك الرمال كلها حسنات وثوابا، فكأنما أنفقها في سبيل الله. هو عمليا لم ينفق شيء ولا يملك شيء، وإنما تمنى على الله لو كانت هذه الرمال مالا لأنفقها في سبيل الله. فلما اطلع رب السماوات على قلبه وعلى صدق نيته،
0: نعم،
1: أعطاه من الأجر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي على النية أكثر من العمل. يعطي على النية، يعطيك أجر على النية أكثر من العمل. هو
0: أخلص، أخلص النية وليهمك في الباقي.
1: نعم. قالوا الصحابة كيف ذلك؟ قال: لأن النية لا يطلع عليها شيطان فيفسدها، ولا يطلع عليها ملك فيكتبها، وإنما هي رسالة من قلب المؤمن إلى الله مباشرة حتى واحد. بينما العمل تخالطه بعض الشوائب.
0: نعم.
1: مثل حب الحمد أو الثناء من الناس أو انتظار الأجر من الناس أو الرياء أو التظاهر أو إلى غير ذلك. يعني هذه الشوائب الكل يمكن أن تفسد هذا العمل وتنقص منه الأجر والثواب. بينما النية الصادقة، هذا إيش معناه؟ يكون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكد على الجانب المعنوي. لذلك نشوفوه في الحادثة هذه، حادثة بسيطة بالله تفسرونا في هذه، هاو ما حبش يركب وهم تنازلونه وقلم لا على خاطر أنا في حاجة إلى الأجر ومانية وما كمش أنتم أقوى مني. لكن عندما تقرأ قراءة باطنية تلقى فيها برشة دروس ومعاني.
0: نعم.
1: شو الدرس دولان؟ دفع معنوي للجنود. حين يتساوى القائد مع أضعف واحد، يعني هو قائد ولكن يحط روحه مع أضعف واحد، مع علي اللي هو تربى في حجر النبوة صلى الله عليه وسلم، ومع أبو لبابة اللي هو مجرد صحابي بسيط وكذا، فيتلاقى هو يركبوا في نفس البعير ويتداولوا نفس الوقت ونفس المسافة. فهذا فيه دفع معنوي كبير ياسر للجنود حين يتساوى القائد مع أضعف واحد ويفرض على نفسه أن يعاملوه كواحد منهم دون أي تمييز. أول رسالة تصل إلى قلوب الجند ما هي؟ صدق الهدف.
0: نعم.
1: يقول هذا مدام يساوي في روحه بينا احنا وهو الامر والناهي ونحن كل تحت امرته، هذا يدل على انه هو مؤمن بذلك الهدف وانه صادق صدق الهدف ونبل المقصد. باعث، وهذا هذه العوامل، هذه باعث قوي على التضحية وبذل النفس والمال. اثنين، حاجة أخرى من الحاث هذه البسيطة نستنتج منها كذلك وضوح الرؤية. شو الرؤية؟ المقصود به هو الأجر، وهذا الأجر ليس منصبا دنيويا ولا غنيمة مادية، وإنما هو ثواب يلقاه الإنسان يعني عند ربه. وصدق كذلك توجه، فهي رسالة بليغة بأقل ما يمكن من الألفاظ، أن هذا العمل الذي أنتم أيها الجند مقدمون عليه يدخل في باب الطاعة للخالق الكريم، بل من أرقى الطاعات وأكثرها ثوابا ومن أنبل الواجبات التي توجب لصاحبها الجنة إذا صدقت نيته. ريت العمل هذا فقط، وهما متوجهين لبدر، ومجرد أنه هو تنازل وأنه هذاك كذلك المسلم الجند اللي وراه أخلص النية، حتى كانت نيته مش هي، أخلص النية وصلح. ولذلك يعطينا برسة رسائل فقهية ورسائل عملية، أنه على الإنسان أن يراجع نفسه وهو داخل العمل مازال ما كملوش. شو معناه؟ يحسن النية من جديد، يعني النية نتاعو يصوبها، إذا كان فيها شوية تداخلت عليها حاجة منه وعلى اليمين وعلى اليسار وكذا دخلت، فحاول تصلح النية نتاعك باش تفوز بالأجر كاملا، الأجر كامل تاخذه غير منقوص. يأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النية دورها كبير برشا، دورها كبير برشا في ماذا؟ في تضعيف وفي تضاعف الأجر العظيم. أنك عندما كل ما تجتهد في إخلاص نيتك لله سبحانه وتعالى، كلما تنهال عليك الأجور والثواب، وتقول هالعمل البسيط هذا كيف رباه الله. ولذلك ورد في الحديث أن الله يربي الصدقة، كما كنت تذكر أنت سيدي بشير شق التمرة، هي هو تبرع هذاك ما استطاع أن يتبرع به، جاد الفقير بما عنده، ولكن عند ربي إيش يعمل؟ يربيها. يربيها إيش معناه؟
0: إن الله يربي الصدقات،
1: صحيح. يكثرها، معناها يزيد، ينميها، حتى صاحبها بعد ما مات يراها في أول يوم مات فيه صغيرة ما عندهاش حاجة كبيرة، ولكن بعد سنوات ينظر فيجدها جبلا، يجدها كالجبل. يا ربي من أين هذا؟ ولا ربيتها لك، انا ربك. شو رب كريم؟ وقت اللي ندخل على ربي ونعرف اللي هو كريم وانه صاحب فضل وانه ينتظر معناها منا فقط ان تبادر انت بالنيه الحسنه، واش يهمك في الباقي؟ تو ربي سبحانه يعطيك ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. لانه شكون هو؟ هو صاحب الفضل العظيم. الا ان فضل الله عظيم، فضل ربي سبحانه وهو ذو الفضل العظيم. إيش معنى صاحب الفضل؟ صاحب الفضل هو الذي لا ينظر إلى قلة الزاد، وإنما ينظر إلى صدق صاحبها وماذا؟ صفاء سريرته.
0: لذلك شيخ الإنسان يقول مدام كل شيء بيد ربي، مدام رزقي بيد ربي، وصحتي ومرضي بيد ربي، وكل ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة فهو بيد المولى سبحانه وتعالى. معناها ما حدش يخمم كيفاش باش يعيش، وما حدش يخاف كيفاش باش يعيش، وكيفاش باش يوصل أولاده، وكيفاش ويبدأ النهار كله هو خايف على روحه وخايف على مستقبله مستقبل عائلته. لأن الإنسان اللي يبدأ عايش بهذه الطريقة بهذه الهموم، هموم يقول لك هز جبال على ظهره، معناها الهموم الدنيا كلها جبل هز على ظهره، على خاطر لا ينظر إلى الأشياء بنظرة اليقين في الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو جاء عنده يقين في ربي يقول لك مادام كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى، الرزق بيد ربي، الحياة والموت بيد ربي، الغنى والفقر بيد ربي، البركة بيد ربي، النجاح بيد ربي، الفشل. يقول لك علاش تخمم؟ أنا نعمل اللي علي، لأن ربي سبحانه وتعالى ما طلبناش بعبادة يوم غد، ولذلك ما نفركزش أنا على رزق يوم غد.
1: نعم.
0: أنا ربي سبحانه وتعالى اطلبني باللحظة هذه باش نعبد ربي في اللحظة هذه، باش نتوكل على ربي في اللحظة هذه، باش نسعى في اللحظة هذه والثمر يجيبها ربي سبحانه وتعالى. مش أنا مازلت عايش هذه اللحظة ومفكر في 20 سنة القدام كيفاش نعيش كيفاش نعمل وهو. كيما ربي سبحانه وتعالى ما طلبنيش بعبادته غدوة، كذلك أنا مانيش مسؤول على رزقي غدوة.
1: نعم.
0: لأن رزق غدوة كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم. هو الحقيقة كلام جميل برشا سيدي بشير، لكن فيه ملاحظة برك.
0: نعم.
1: أنه إحنا مطلوب باش إنسان يفكر
0: التخطيط.
1: نعم.
0: نعم.
1: لكن لا تحمل الهم. ثم فرق بين الهم.
0: نعم.
1: وبين العمل.
0: نعم.
1: العمل أنك أنت مطالب بإنجاز.
0: نعم.
1: لكن همك الهم كامل أنك تهز وانت. نعم. هذا لا، هذا بمنطوق الآية اللي وردت في سورة الذاريات، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهنا أقسم الله بأغلظ الأيمان.
0: نوصلك أنا رسالة بطريقة أخرى. ما دام الرزق هو بيد ربي سبحانه وتعالى، إذا أنا باش نخطط بخصوص الرزق تاعي، لكن ما نخططش بالطرق الملتوية.
1: نعم.
0: أنا الرزق باش ناخذه باش ناخذه باش ناخذه توا ولا ناخذه غدوة.
1: نعم.
0: ما ناخذوش توا بطريقة ملتوية نمشي نسرق ناخذه بالحرام.
1: نعم.
0: ولا نمشي ناخذ شهادتي بالغش نمشي نغش.
1: نعم.
0: باش ناخذ شهادة الباك توا. لا، نحضر وما نستعجلش رزقي وما نستعجلش النجاح نتاعي. وقت ما يجي وقت ما يكتب ربي باش يجي صحيح. صحيح. الانسان لازم يسعى ويزم يخطط ويزم يفكر. اللي ما يسعاش وما يفكرش وما يخططش.
1: نعم.
0: انسان فاشل هذا.
1: نعم.
0: حتى ربي سبحانه وتعالى يلوم كل هنا.
1: نعم.
0: حتى ربي ما يسر لكش اسباب النجاح.
1: نعم.
0: لا، لازم انت تخطط وتفكر وتسعى وبعد تقول الثمر على ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم. إذن هو المقصود بها أنك تأخذ بكل الأسباب.
0: نعم.
1: وطلب السبب والأسباب مطلوب شرعي، فأنت قاعد تتعبد الله بالأخذ بالأسباب هذا. فأنت مطلوب منك طالب مثلا في الجامعة، مطلوب منه أنه يذاكر، مطلوب منه أنه يجتهد في تحسين العلم، مطلوب منه
0: يصحر.
1: أنه ينظم وقته، مطلوب منه أن ينظم مراجعاته، مطلوب منه أنه يحفظ هذه العلوم ويتوسع فيها ويبحث فيها، لكن لا يحمل هم النجاح.
0: نعم.
1: لأن الهم هذاك خليه لصاحب الهم اللي هو قادر عليه. أنت كي تحمل ذلك الهم سيقع الإنسان في نكسة نفسية، لأنه إذا ما نجحش يولي مشكل كبير ياسر. لكن إيش يعمله؟ يأخذ بجميع الأسباب ويجتهد في طلب الشيء بما توفر إليه من قدرة ومن استطاعة، وبعد يوكل الأمر لله، فهو أدرى بما ينفع الإنسان في عاجلته وآجلته.
0: نعم.
1: وفي يومه وفي غده وفي تقديره، لأنه كل بيده هو. قد يكون أحيانا المنع يعتبر عطاء، أحيانا كي تمنع إنسان.
0: نعم.
1: فكأنك أعطيت. تو كي تجي أنت تمنع ولدك وتحبه وتموت عليه وما ما تصورش معناها أي حاجة يطلبها، يقولك أعطيني شكارة نتاع شوكولاتة، كي تعطيها له أنت هلكته، بينما كي تمنعه من هذا أنت أعطيته صحة، حافظت له على الصحة نتاعه.
0: نعم.
1: حافظت له على أسلوب الغذاء نتاعه اللي هو ناجح. فالمنع أحيانا من ربي سبحانه وتعالى هو عطاء. فعندما منع الله أخذ الله، ومنع يعني أكل الصبي الذي قتله سيدنا الخضر، فهو في الحقيقة أعطاهم. لماذا؟ لأنه الحقيقة ثم حقائق أحيانا يسترها ربي ولا يكشفها إلا يوم القيامة.
0: نعم.
1: فالمرأة ذيك لا تعرف شكون قتل ولدها وعاشت هكذا، ولا تعرف لماذا قتل ابنها. وفي نفس الوقت ماذا تقول الكتب التي تحدثت في هذا المكان؟ تقول أن ربي رزقها بطفل فيه حاجتين، فيه حنان وزكاة وبرا بهما، وهو
0: نعم.
1: خير من الذي أخذ منهم، لأن احنا ما عرفناها كان من خلال القرآن. اثنين، أنه المرأة هذه مش تعرف يوم القيامة، هي ربما حزنت وبكت وتألمت وكذلك من أجل فقدان ولدها، ولو خلاه ربي سبحانه لأرهقهما طغيانا وكفرا، ولو كان معناه يتمنوا له أنه كان مات خير، من شدة الشقاء اللي تسبب فيه، لكن ربي حجب عنهم هذه كله، ما خلاهوش يتفكر، قال لك ما دام مسألة أنا حطيتها في الغيب عندي أنت ما تفكرش فيه. فرزقك ومقدارك واللي مش تاخذه في الدنيا هذه هو عند مغيب عند ربي سبحانه وتعالى. لو علم الله فيه خيرا لك لوكلك به، بينما وكلك بالاجتهاد في طلب الشيء. فأنت من المنطق أنك تهتم بما أنت بما هو مطلوب منك، وتترك ما هو مغيب عنك وأنت ماكش مطالب به، تتركه لصالح لصاحب الأمر. ولذلك يقول ليس كل ما فات وانتهى ليس بالحزن يرجع، سلم الأمر للقضاء فهو للنفس أنفع. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه وطب خاطرا إذا حكم القضاء. فإن يعني كل ما يقع في الدنيا هو بمقادير الله، وليس مجال هناك حتى 0.1% من الصدفة. الصدفة راه واحنا نعزي بها أنفسنا فقط، صدفة خير، رب صدفة خير من ألف معاد. هي ما ذماش، هي ثم قدر حكيم. كل ما يقع في هذا الكون هو قدر حكيم، لأنه يستحيل على الله من باب العقيدة الصافية احنا نتحدث عليها، العبثة أو الخطأ أو زيادة أو نقصان في غير محلها، وإنما تصرف الله هو الحكمة بعينها ولا غيرها. أري الحكمة هي بيد. فنشوف نرجع الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش أنه يتواضع بين الجنود نتاعه، رغم أنه هو يحق له أن يترفع. ليش؟ لأن الله عظمه، وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الله كرمه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وها الصفة هذه لم يعطيها لا لنبي قبله ولا لملك مقرب، ما اعطاهاش حتى الواحد، واعطاها له. هذا اللي اعطاه، شكون هذا؟ عندما يمدحك من هو أصغر منك فمدحه لا يساوي شيء الحقيقة. نعم. أما عندما أنت سيدي بشير في حد ذاتك يجيك واحد أكثر منك أنت مكانة علمية ويمدحك ويمدح العمل نتاعك الدقيق، والحرفية نتاعك في العمل وحسن التخطيط ووضوح المنهج والأهداف نتاعك والصياغة، فالشهادة ذيك تعتز بها أنت، بالعكس ماذا بيك تحطها في كواتر وتحطها قدامك، لأنه جاك واحد من أهل اختصاصك. نعم. جاك واحد أكثر منك تجربة وأكثر منك مهارة وأكثر منك كذا كذا، وأعطاك معناها شهادة وقال فيك يعني كلاما رائعا جدا، فماذا بيك ذيك راك تحطها في كواتر وتخليها عندك، لأنه شهادة ثمينة جدا. فما بالك إذا كان المادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رب السماوات والأرض الذي يعلم الغيب وما يخفى، ويعلم ما تخفي الصدور، ويعلم الغيبة والشهادة مع بعض، ويقول فيه الكلام هذا. ورغم هذا يقول فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغتر، وإنما شنو عمل؟ تواضع إلى أبعد حد. لذلك قال من تواضع لله رفعه الله. فعندما تواضع شعب الصحابة جعلوه فوق رؤوسهم، لأنهم عرفوا المكان نتاعو، وفي المقابل رأوا وعاينوا وعاشوا تواضعه. وهذاك إيش معناها؟ يدعون إلى التواضع، لأنه تحب تكسب مكانة في قلوب العباد كن متواضعا. علاش؟ ما تواضع لله عبد إلا ازداد رفعة، زاده الله رفعة. وين الرفعة هذه؟ في قلوب الناس. الرفعة هذه تمثل في المحبة والمهابة والإجلال والتقدير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على شنو يركز؟ يركز كثيرا على الجانب المعنوي، ويصنع الانتصار قبل الدخول في المعارك. إذن الانتصار وين صنعه؟ ما صنعهوش انهارة اللي دخل في المعركة وشاف ميزان القوى اللي صالحه، لا، قبل ما يدخل صنع الانتصار. وهذه رسالة لتلامذتنا، ورسالة للأباء، ورسالة للأولياء وللمربين كل، اصنعوا النجاح في قلوب أبنائكم وفي قلوب تلاميذكم، ستجدونه واقعا ملموسا وتعيشونه. ورد بالك تدخل يعني الناس اللي انت ولي عليهم، تدخلهم بنفوس منكسرة، رد بالك، حتى ولو اعطيتهم كل شيء بل أدخلهم للميدان بنفوس معنوية رفيعة جدا وعالية.
0: شيخ، ثم هناك أناس مرضى بمرض خايب، عافانا وعافكم الله وعافى المستمعين الكرام، في العالم المتحضر العالم المتقدم يداووا فيهم برفع المعنويات.
1: نعم،
0: يداووا فيهم برفع المعنويات نتاعهم.
1: نعم، في نذكر سيدي بشير، في ثم عملية خطيرة وقعت في دولة السيات. عملية هذه مش يقوم ومش تجرى على هذا الشخص، لكن نسبة على القلب، نسبة النجاح فيها ضعيفة جدا. فشوف بالحقيقة هذا واحد دونها وهي نعم. رائعة جدا. وقت اللي حضروا فيه النهار العملية الصباح، ش عملوا؟ حطوا بحذاها معناها مزهرية وفيها ورد وفيها كذا، وبعد دخلت امرأة في يدها مكنسة. الصورة اللي مش ياخذها ذلك المريض شنو هي؟ صورة أنه هذه يعني عاملة نظافة.
0: نعم،
1: يعني واضح داخلة مكنسة مش نظافة. لكن شو عملت هي؟ قامت بنفسها ذاك، بدأت تمسح، بدأت كذا، بدأت تنظف تعمل، وبدأت كل مرة تسأله سؤال وغير مكترثة. شو معنى غير مكترثة؟ ما هيش متلفتة لي. شوف منين اخذوها؟ هذه اخذوها من دين. ايش تقول له؟ تقول له شنو اسم الطبيب اللي مش يعمل لك العملية؟ فلان فلان. قلت له كيفاش يعمل لك الطبيب هذا؟ هذا راهو الموعد نتاعه معناه صعيب ياسر. واثنين تعرفوا انت؟ قالها لا ما نعرفوش. قلت له في بالك اللي هو اي عمليه اعملها ناجحه 100%؟ في بالك اللي انت محظوظ بدرجه كبيره انك تحط عند هذا بالذات؟
0: نعم.
1: باش تزيد تاكد له اللي كلامه هي صحيح. ايش قالت له؟ قالت له لازم عندك اتصال به، ولا عندك شكون يعرفه، وعندك شكون وصاه معناها عليك انت بالذات، على خطره وصعيب باش يجي الطبيب هذا، لانه معروفه العمليات اللي وقعت الكل نجحت نجاحا باهر. ايش عملت؟ يعني شحنة معنوية كبيرة جدا. وهي شنو؟ المرأة هذيك هي في حد ذاتها، المرأة هذيك هي الطبيبة النفسية الملبح، لكن دخلت للوحدة ذيك بماذا؟ بصورة منظفة. أعطيك في السيادة، هذا من جملة الحاجات اللي سجلتها في رسالة الدكتوراه، معناها كيفاش أنك تبني سلوك صحيح.
0: نعم.
1: أنه المعلم لا يدخل إلى قسمه مع الساعة الثامنة. كيفاش؟ قلت له كيفاش ما يدخلش؟ بعض المعلمين، فما معلم شكون تحدث معاه في الميدان هذا وافاد، ما يدخلش الثمانية. قلت له ما لا وقتاش يدخل انت، ما لا وقتاش تبدا القرايه عندك؟ قال لي تبدا الثمانية. هي كيفاش ما تدخلش الثمانية؟ قال لا بد ان يدخل قبل شكون؟ واحد اخصائي نفساني. شو مهمته؟ مهمته انه يحفز التلاميذ، يرفع من معنوياتهم، يثير فيهم الاستعداد، ويثير فيهم حاجة أخرى التشوق لذلك الدرس.
0: نعم.
1: واثنين أنه يزرع فيهم الثقة بأنفسهم، أنه اليوم راهو مش تتعلموا حاجة جديدة ومش تنفعكم في حياتهم، وهذا كل مأخوذ من دين الله ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستغربوه كي نشوفوه عند غيرنا، ونقبلوه قبول كبير ياسر كي ناخذوه من عند غيرنا العالم المتطور هذا.
0: نعم.
1: ولكن لا نبحث فيه ثنايا الكنوز اللي عندنا، فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبق هؤلاء جميعا إلى مثل هذه يعني الطرق والمهارات منذ 14 قرن.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير. الحمد

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر بالمحاور مرة أخرى: الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة، الدور الفعال للعقيدة الصافية، وكذلك شخصية القائد الناجح بين القرآن وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ في هذه المحاور. نعم،
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع الانتصار قبل الدخول في المعركة، وهذه هامة وهامة جدا، أنه يخليهم يعيشوا النصر وهم مازالوا ما دخلوش في المعارك. لكن في حاجة أخرى أكز عليها: وذلك بما يبث من روح معنوية في قلوب محبيه. وكان يلجأ كثيرا إلى حسان بن ثابت الواش ليبث في الجند الحماسة ويحرضهم على بذل النفس والمال في سبيل الله. كان يخاطبهم، هاو الميزة تاع الرسول بلغة عصرهم، لغة العصر تاعهم هي ماذا؟ هي الشعر في ذلك الوقت، فيحدثهم بهذا. لغة العصر نتاعنا تو المساجات والدنيا وهات والتيك توك ولا مانيش عارف شنو هي والفيسبوك، هذه لغة العصر للأسف الشديد، هذه اللغة نتاعنا. لابد أنه تخاطب كذلك يعني أولادك ولا المربين ولا غيرهم عن طريق هذه الوسائط، معناها وسائط التواصل الاجتماعي، وتوظف إلى خدمة الصالح العام. اثنين، التواضع يورث الأتباع اللي يتبعوا فيه إيمانا عميقا بقيمة الهدف. فهذا القائد لا يريد دنيا ولا مبتغى عاجلا، وإنما يتعفف عن هذه الدنيا بما فيها ويتجه إلى ثواب الآخر.
0: نعم.
1: لذلك عندما دخل ذلك الجندي يحمل منطقة كسرى وسواريه، منطقة كسرى راي البلاصة اللي تتحط معناها كالأحزام في النص نتاعه، بكلها مرصعة بأحسن الجواهر وبأثمنها والمعادن الكل، وسواريه اللي يحط فيها مرأي يديه كاملة حتى يشل المرفق، بكلها ذهب من أنواع من أنفس أنواع الذهب، تخل بها جندي عاري الكتفين حافي القدمين. فش يعمل؟ استغربوا، معناها زوج صحابة من كبار صحابة سيدنا علي وسيدنا عثمان، وقت اللي قالهم سيدنا عمر الخطاب: ما هؤلاء القوم؟ قالوا له جملة واحدة، يعني: عففت فعفوا ولو ركعت لرتعوا. انت عفيت، انظر ماذا انتجت.
0: نعم.
1: انتجت ناس متعففة في قمة العفو. إذن باش نبحث هذا السؤال يقودنا إلى طرح سؤال: شنو السر استعداد الصحابة يعني بدرجة كبيرة أنهم يضحوا بأنفسهم دون أن يودعوا أهلهم؟ هم مشوفوا الطريق على أساس اللي خرج منهم، قال زوجته والأولاد ورانا ماشيين باش نجيبوا الفلوس، ماشيين باش نفكوا حقنا من قافلة قريش. إذا بهم هم يتغير في وسط الطريق، لا عنده تليفون باش يتصل ولا عنده شكون يوصيه، لأنهم كل مرجع منهم حتى واحد باش ينبه أهله ويقولهم راني ماشي المعركة، راو يمكن واحد يفقد روحه، راو ينتقل إلى الدار الآخرة. يعني حتى مجرد توديع الأهل والزوجة والأولاد ما وقعتش.
0: نعم.
1: عندما تحول سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحويل الوجهة، تحولت قلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حليش في ساعة تغيرت قلوبهم في حين أن قلوبنا أحنا ما تقبل حاجة إلا لما واحد يعرضها على مخه 100 مرة، بينما هم مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الاتجاه، تغيرت قلوبهم في اتجاه ذلك الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو السر في ذلك؟ كان أبو سفيان قائد القافلة، قافلة قريش التجارية، يعني يعرف، علم بملاحقة المسلمين له لاسترجاع أموالهم المنهوبة، فغير وجهة القافلة واتجه نحو ساحل البحر وبعث لقريش يستنفرها. شوف شعمل بعد، نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش.

0: تغيرت نيتهم إلى ماذا؟ إلى إرضاء الله واستجابة لدعوة رسول الله
1: صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: وسلم. فهذه نية وهذه نية، ربي سبحانه يشدك النوايا الاثنين ويتقارعوا. ولذلك شوف ايش يعملنا ربي سبحانه، ينبهنا يقول ديما راهو أي إنسان فيه قوتان، قوة شر وقوة خير، قوة دفع وقوة جذب. لازم يفهم الإنسان هذه نفسيته كيفاش تخدم،
1: نعم.
0: تخدم بالمتناقضات، وهذاك سر من أسرار التوازن، سر من أسرار التوازن أنه الإنسان فيه الشيء ونقيضه، وسر من أسرار العطاء من عند ربي باش يبين قيمة كل إنسان. أنت حربت من داخل نوازع الشر فيك حتى انتصرت عليها،
1: نعم.
0: وظللت ماسكا بزمام الأمور. الثاني طول ما جاء صاحبه أي هاي نمشي نعمل دورها وكذا، جبده بشوي بشوية كان مستقيم، كان كذا أصبح يعني طاح للإدمان، وبدأ يجبد فيه يسحب فيه
1: نعم.
0: يسحب فيه حتى غير له الوجه نتاعه تماما. فهذا ضعيف أمام نفسه وهذا قوي أمام نفسه. إذن إيش علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علم الأمة أنه راه فيك من داخل قوتان، قوة شر وقوة خير. فاشتعمل استعين بالله على قوة الشر ذيك حتى تخمد، تمشي بشوي بشوي ضعف ضعف ضعف. ولذلك ايش يقول لنا ربي سبحانه وتعالى؟
1: نعم.
0: قل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال أحد المفسرين علاش غطى بالتسبيح، وغطى بالتسبيح النهار كله،
1: نعم.
0: ولم يغطي بالصلاة النهار كله، عملها 5 مرات برك، في حين أن التسبيح غطاها المساحة كاملة تاع النهار بما فيها، بما فيها شنو؟
1: نعم.
0: بما فيها وقت الصلاة. قالوا لأنها التسبيح أكبر عملية عبادية تجعل شنو؟ تحارب كوامن الشر، الشر الموجود الكامن
1: نعم.
0: في الإنسان، وتقوي عضد الخير تخليه قوي. علاش؟ قالوا لأنها تمسح على القلب غشاوته فينظر إلى الأشياء على حقيقتها.
1: نعم.
0: كي تقول له نفسه تجر وتقول له أسمع ريت هذه مش نعمل شيء، هذه حاجة باية ذي مش تعمل كل شيء، يفيق بها بالوقت. لأنه النفس والشيطان إيش يعمل؟ يزين المعصية، يزينوها
1: نعم.
0: قبل الوقوع فيه. إيش يعمل بعد ما يزين؟ يزينها قبل الوقوع، ثم ماذا؟ يقنط الإنسان بعد الوقوع فيها.
1: نعم.
0: قبل ما يقع الإنسان في الخطيئة وفي المعصية يزينها له. وإيش يعمل؟ يقول له حاجة بسيطة وتافهة وما عندهاش حد شيء، وبررك عملت إيش مشكلة أنت تصلي وعملت العمل هذه، يتوب بعدها وتستغفر وترجع. بعد ما يعملها يقول له لا أنت تصلي، يخسر نفس المنطقة ذاك بيد، أنت تصلي وتعمل العمل هذه.
1: نعم.
0: هذه ما عملها كان إنسان عمره ولا صلى ووقف قدام ربي وكذا، يعني يقنته، يولي ينظر الإنسان إلى نفسه على أنه مجرم كبير وما عاد ثم حتى باب للتوبة. ولذلك يمشي ينتحر. من أسباب الانتحار هي أن يصل الإنسان إلى قمة الإحباط والقنوط، أنك تقنت معناها مع والعياذ بالله. يا قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب؟ ولذلك شوف الإمام ابن القيم الجوزية يقول راه أماء التوبة تهدم جميع الذنوب مهما كان، ومن ظن أن التوبة لا تهدم يعني جميع الذنوب فقد ظن بالله الظنون وأساء الظن بالله. ليش؟ لأنه اعتقد أن الذنب أكثر من مغفرة ومن عفو الله، وهذا يعني حاجة خيبة برشة، هذا في حد ذاته ذنب. ولذلك قال يعني في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشقى الناس من وقف بعرفة وظن أن الله لن يغفر له، هذا أشقى الناس. علاش؟ لأنك أنت في مكان عظيم تغفر فيه جميع الذنوب وظننت أن هذا الذنب أعظم من مغفرة الله وعفوه.
1: شيخ، الإنسان اللي يوصل لهذه المرحلة، نحن تحدثنا قبل في وسط الحصة قلنا أنه الإنسان يحمل كل هموم هذه الدنيا على ظهره،
0: نعم.
1: الجبال كلها على ظهره،
0: نعم.
1: كيفاش باش يعيش، كيفاش يعيش صغاره، كيفاش باش يحيى، كيفاش باش ينجح، هذه كلها يهزها.
0: نعم.
1: ونحن هذه لو ربي سبحانه وتعالى ما طلبناش بها، هذه كلها هي حياة دنيوية.
0: نعم.
1: وهذه الأشياء، الأسباب والأشياء اللي باش يعيش بها الإنسان في هذه الدنيا. لكن ربي سبحانه وتعالى عندما ننظر إلى القرآن الكريم، هذه الدنيا

0: للقصر نتاعها والفترة اللي باش يعيشها الإنسان مهما تعيش في هذه الدنيا هذه حكاية فارغة. حتى أن ربي سبحانه وتعالى عندما نزل القرآن مر على هذه الدنيا مرور الكرام القرآن لم يذكر هذه الدنيا ولم يتمعن فيها. نعطيك آية شفتها تعدت قدامي فلاشك جبدت لي انتباه كبير برشا. ربي يقول ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ربي لنا يتحدث على فترة خلق الإنسان ولا
1: نعم
0: مباشرة من خلق الإنسان قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أعطيني الفترة نتاع الحياة باش يعيشها الإنسان وين إلا هنا
1: فهم شيء لأن لا تساوي شيء عند ربي.
0: هذه الحياة عند ربي لا تساوي شيء لذلك ربي سبحانه وتعالى معنا ما ركز عليها حتى أنت في هذه الحياة ما تشغلش بالك بهذه الحياة ما تركز برشا بهذه الحياة لأنها قصيرة مهما تعيش مهما تكون بماء وخبز تعيش بماء خطرية في خبز وكاس حليب تعيش مهما بأي طريقة تعيش في هذه الحياة الدنيا لكن أنت فكر لماذا خلقت في هذه الدنيا.
1: نعم وهذا أهم سؤال يغير حياة الإنسان كله حياته كل تتبنى على هذا أنك أنت راك لم توجد عبثا في هذه الدنيا
0: نعم.
1: وإنما وجدت من أجل رسالة محددة في الزمان والمكان عندها بداية وعندها نهاية.
0: لو أنت خرقت لهذه الدنيا لو رب سبحانه وتعالى أعطى قيمة هذه الدنيا وقال لك كيفاش تعيش هذه الدنيا وأعطى المقدار نتاع لكن اللي هنا لهواني على الله سبحانه وتعالى وليقصري على الله ولا لا تساوي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوض. لذلك طول بعد التكوين والولادة طول انطلق وإنكم بعد ذلك لميتون.
1: هي نفس المثال تقريب هذا سيدي بشير
0: نعم.
1: نأخذ مثال تعالى الله علوا كبير
0: نعم.
1: واحد كي يدخل قاعة الامتحان بكالوريا مثال
0: نعم.
1: مش يعدي هل ينظر إلى الطاولة باهية مزيانة وما هيش مكسرة وما هيش معمولة وما فيهاش خدوش وما فيهاش كتيبة ولا ينظر كيفاش مش يملأ تلك الورقة من الامتحان ويجيب
0: نعم.
1: هل ينظر إلى أنه القسم والله تبارك الله ذي معناه مهوي
0: القاعة نعم
1: والقاعة ومدرشنية هل همه كل يصب في هذه الشكليات وإلا همه الوحيد كيفاش يجيب إجابة صحيحة تمكنه من النجاة. أرى وتأكد ولا تلميذ واحد فقط هو عندنا مثال ولا تلميذ واحد لا يهتم لا بالكرسي ولا بالطاولة ولا بالقسم ولا حتى بالمراقب اللي قاعد يراقب فيه ما يهموش واسألوا بعد ما يخرج تلقى تلامذة ممتازين شكون كان يعسى عليك الله أعلم ما عرفش عليه لا يعرفها لا أنثى ولا ذكر ولا حتى شيء لأنه مسائل ما تهموش لأنه مخه مركز على حاجة واحدة اللي هو جاء دخل من أجلها لتلك القاعة اللي هي أنه يجري الامتحان ويكون من الناجحين. فذلك هو بالضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته كاملة كيف هكا ما يهموش ياكل باهي ولا خايب ولا ما ياكلش ولا ما يعملش هذا كل ما تهموش اللي يهمه وهو قادر أن يفعل ذلك قادر. سيدنا عمر بن الخطاب عندما دخل في يوم من الأيام في الهجير ساعة الهجير معناها في القائل فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حرارة شديدة فوجد أنه معناها ينام مضطجعا على جنبه فوق حصير واثنين ماهوش مرتدي أي حاجة يعني يستر عورته فقط فبدنه كامل هذا فلما نظر فقط إلى جنبه فرأى أثر الحصير الخيوط هذيك الكل على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم فالمحب والعاشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم واللي يبكي على صاحب قال يا رسول الله فيما معناه يعني ملوك يعني ملوك كسرى وملوك الروم ملوك تتنعم فوق الحرير والحشايا والدنيا وكذا تتنعم بأطيب المآكل وبدأ يعدد في هذه النعم العظيمة وأنت تنام فوق حصير حتى يؤثر بهذا الشكل في جسدك الشريف. وبكى سيدنا عمر فقال يا عمر أترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة.
0: نعم.
1: اختصر له كلامه كل قال ورايا ذيك الكل عطايا نتاع الدنيا احنا ما حشناش بيها زايله وفي وقت محدد وفي زمن محدد احنا حجدنا بماذا بما يدوم ولا يزول.
0: والدليل على هذا الكلام احنا قلنا كبير علاش الناس هذوما قدموا بالامه ورفعوا رايه الاسلام عاليه لانهم لا يعطون لهذه الدنيا قيمة ولا ينظرون إلى المظاهر. حتى في وقت على ما أظن كسرى من بعثوا له القائد الأول باش يتحاور معاه، قال له لو نحن ما نبدوش معاكم بالحرب لو باش نمهلوكم 3 أيام إذا أنتم استسلمتم ونحن نحموكم وعطوكم وعطونا وتعطوا الجزية ونحن نحموكم نهار لو مهنا حتى نهار الثالث نحن ما نبدوكمش بالحرب إذا بدتونا لو نبدوكم نهار الثالث إذا أنتم ما تستجيبوش للشروط تاعنا لو نبدأكم. كسرى حب يختبر الصحابة هل ترى الكل على شكل واحد ولا كل واحد يقول كلام. بعثوا قالوا غدوة زيني، غدوة جاه قائد اخر ما جاش القائد الاول قالوا نفس الكلام كيف كيف، قالوا برا وغدوة نعاودوا نرجع. وبعد نهار الثالث بعث له قائد اخر باش يتحاور معاه. كيف باش يتحاور معاه؟ كسرى قاعد فوق السرير نتاعه فوق الذهب، ودخل الصحابي على اساس باش يقعد على الارض. عمل لك الصحابي قال له يا تهبط انت تقعد معي على الارض ولا نقعد انا بجنبك على السرير، مستحيل تقعد فوق السرير ونقعد في القاعة. كسرى خاف وقالوا زعزع اقعد بحذاه، قعد بحذاه وقالوا نفس الكلام. قالوا لو نحن الصحابة واتباع النبي لنا على قلب رجل واحد له اللي قاله القائد لول قوله الكان
1: نفس المد.
0: بعد ما خرج كسرى خاف قالوا نلقاو حلول، خضروا له اتباع نتاعه قالوا كيف تعبى برجل بناس ثيابهم قطعة وشعوراتهم حالة رثة كيف تخزرهم؟ وش قالهم كسرى؟ قالهم ويلكم، المسلمون لا ينظرون إلى الثياب ولا ينظرون إلى المظاهر، المسلمون ينظرون إلى القلوب. قال من أظم الناس قلوبهم حية، أظم إذا قالوا يفعلوا مش كيف منتم تخزروا للثياب الرثة والماكلة والماء والشيخات. قال هذا لا يعطون أهمية لهذه الدنيا. لذلك قال لذلك هو باش ينتصر علينا.
1: نفس الحكايه في عندما كان جامع الزيتون يشع على العالم.
0: نعم.
1: كانت نفس الفتوى، يفتى الرجل في جامع الزيتون.
0: نعم.
1: ويفتي الرجل في قسنطين.
0: نعم.
1: في الجزائر، ويفتي في طرابلس وفي بنغازي ونجد نفس الفتوى هي بيده.
0: نعم.
1: كيفاش؟ قالوا لأنهم ينهلون جميعا من نفس المنهل، هذا هو من نفس المنهج.
0: نعم.
1: نفس المنهج هذاك هو بيده يأخذ منه، تلقى نفس الفتوى موجودة في عنابة وفي قسنطينة، نفس الفتوى موجودة في تونس، نفس الفتوى موجودة في بنغازي وفي طرابلس اللي هي تابعة ليبيا، نفس المنهج لأنهم يقرؤون من نفس الماء وينهلون من نفس المنهل والمعين هو.
0: نعم.
1: بيده. فلاحظوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا عزم على ملاقاة العدو، ورغم عدم الاستعداد، شوف الاستعداد المادي نقصد به الكامل لهذه المعركة، وهنا تبرز عناصر أساسية لي النصر من عند الله بشرط قرآني واضح.
0: نعم.
1: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
0: دمك.
1: إيش معناه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق هذا النصر، حققه في ماذا؟ حققه في نفوس أتباعه قبل أن يدخلوا يعني في المعركة، في الانتصار الفعلي العملي، فقد انتصروا على أنفسهم، لأنه كل واحد كتب عليكم القتال وهو
0: كره لكم،
1: كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو
0: خير لكم.
1: يعني مثلا ماش واحد يحب يمشي للقتال، ولكن مع ذلك يحمل نفسه بأن يخضعها لهذا القرار، لأنه جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
0: سبحان الله.
1: ما يحبوش، لأنه هذه طبيعة الإنسان أنه يتمسك بالدنيا وأنه يحب يعيش، وأنه يحب يعيش ما بين أهله وما بين أولاده وما بين كذا، وما يحبش يبعد عليهم. ولذلك أشوف مرة عمل طلة في المطار قبل ما جي طيارة، وتلقى تشوف البكاء وتشوف كذا وتشوف الحزن وتشوف كذا، رغم أنه الطفل أمه تودع فيه ماشي باش يقرأ ويجيب شهادة عالي، لأنه طبيعة الإنسان هكذا.
0: نعم.
1: يحب روحه ديما معناه في دعة وسعادة. فش يعمل القرآن؟ بيننا المنهج. قال يا رسول الله بلغلهم انتصرهم، هاو التطبيقات رسول الله كيفاش تب نصر المسلمين على أنفسهم قبل أن يدخلوا في دائرة المعركة الفعلية. كيفاش؟ جعل القرار ليس بالهواء وبالعواطف، كان سايب لهم القرار بالعواطرهم الكل رجعوا يودعوا في أهلهم، وبالتالي باش يمشي جزء منهم ما هوش باش يعاود يخرج معاه، لكن جعل القرار بماذا؟ بعقولهم، وأنه مصلحة الإسلام تقتضي ذلك، فلا بد أن معناها شنو تعمل؟ تخالف هوى النفس. ولذلك رب سبحانه يقول أرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلة، اللي هو اتبع الهوى نتاعه يستحيل باش يكون سيد نفسه.
0: نعم.
1: ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلم الأمة أن تكون أيها الإنسان في هذه الدنيا سيد نفسك. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رأى رجل ديما كل ما يمر بحاجة يذوقها ويعملها في السوق يشري عمل لك ايه وعطاه بالدرة نتاعه وذلك العصا نتاعه، قال أكل ما اشتهيت اشتريت؟ شنو معناه الكلام هذا؟ اللي يفهم ويفهم مساط والله يتدخل في مسائل الشخصية لا، لأنه هو صفته قائد قاعد يصنع في أمة لا تطيع الهوى نتاعه، بل قاعد يصنع في أمة تستجيب لماذا؟ لنداء العقل قبل نداء العاطفة قبل نداء الهوى.
0: نعم.
1: كيفاش ينتصر الإنسان بالهوى؟ بكثرة الدعاء نتاعه ويعمل أعمال أخرى شيطانية؟ لا، ينتصر عمليا هو أنك تدرب نفسك أن تستمع لنداء العقل قبل نداء ماذا؟ قبل نداء النفس. ولذلك الإمام مالك بن دينار، مش الإمام مالك، مر يوما بصبي يلعب بالتراب، فمر بي شافه يلعب بالتراب قال لي فك علي تخلي انت عادي يلعب بالتراب مش نقول السلام عليكم، مشى شوي ورجع قال السلام عليك يا غلام، قال وعليك السلام يا مالك بن دينار، قال كيف عرفتني؟ مالك وما أدراك صاحب العلم وصاحب الصلاح وصاحب
0: نعم.
1: قال عرفت روحي روحك في عالم الوجود فعرفني بك الحي الذي لا يموت. فخر مالك بن نار ساجدا باكيا لله، لأنه قدام طفل عمره 8 سنين ها يجاوب الجواب هذا
0: سبحان الله.
1: بعد ما فاق قال والله مش نسأله السؤال الثاني، قال يا غلام، واحد 8 سنين تسأل فيه السؤال هذا، يا غلام ما الفرق بين النفس والعقل؟ شوش معنى النفس؟ يقصد به الهوى.
0: نعم.
1: والعقل هو الحكمة.
0: نعم.
1: النفس هو الهوى والعقل هو الحكمة الرأي السديد.
0: نعم.
1: واحد عمره 8 سنين تسأل فيه سؤال هذا، قال لا، مدام جاوبني جواب هذا دليل على نضجه العقلي أنه إنسان موش عاد. فاش عمل؟ قال يا مالك النفس هي التي قالت لك لا تسلم على هذا الغلام فإنه لاعب بالتراب. قاعد يلعب بالتراب ما تسلمش عليه، تيجي تسلم عليه تلاقي بيك وبش يرد عليه، طفل صغير تعدم.
0: نعم.
1: والعقل هو الذي قال لك ارجع فسلم عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الأطفال.
0: سبحان الله.
1: فبكى مرة ثانية مالك، قال والله من السلم. قعد كي قاعد يخسر، قال يا سبحان الله، هذا درس ورسالة من عند ربي لي، أنا صاحب العلم وأنا صاحب الصيت وأنا صاحب الناس اللي يعرفوني وكذا، نعلم من طفل نتعلم من طفل عمره 8 سنين بدأ يلاحظ ويخسر، فيرى أن الطفل يلعب وأحيانا يضحك وأحيانا يبكي، فقال يا غلام أراك تضحك أحيانا ثم تبكي؟ قال يا مالك ألم تقرأ القرآن؟ كيف؟ قال ماذا وجدت في القرآن؟ قال ألم تقرأ قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قوا، فعل أمر من وقار.
0: نعم.
1: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. قالوا إذن أنت لم تبلغ الحلم ولم يجري عليك القلم، فما شأنك بهذا؟
0: تفكر بهذا التفكير.
1: إيه شو تفكر في هذا؟ يعني ثم نار تشعل والعياذ بالله، مقصود هذه الآية ومفهومة أنه ثم نار توقد يوم القيامة بأجساد العباد، لا حول ولا قوة، وهي ثابتة هذه. ثم أجساد من العباد تعد إلى إيقاد النار لتعذيب غيرهم من الناس. رب شاء الله ينجينا، وهو أمر يعني فظيع بدرجة كبيرة أن إنسان ينفر منه نفس البشرية وأنه يسعى إلى أنه ينجي روحه باش ما يكونش، والعياذ بالله، ينجينا جميعا ينجي جميعا المستمعين المسلمين والمسلمات من هذا النوع من الوحي. فاش عمل؟ قال ما شأنك بها وأنت لم تبلغ الحلم ولم يجري عليك القلم؟ قال فإني رأيت أمي إذا أشعلت نارا بدأت بصغار الأعواد وجاءت بكبارها. قالوا أنا أمي كتشعل، شوف المثال خذيه
0: خذيه
1: من واقع.
0: نعم.
1: قالوا أنا ريت أمي وقت تشعل النار ما تبدأش بالجذر الكبيرة.
0: نعم.
1: تمشي تجيبك الأعواد الصغار. بعد مالك بعد قال له هذا شنو؟ قال أفلا أكون أنا من الذين من الجذوع الصغيرة التي تشعل بها النار؟ مالك تأثر بدرجة كبيرة. قال ما الذي يضحكه؟ قال عندما أعود إلى كتاب الله وأجد آية عظيمة جدا. شنو هي؟ ورحمتي وسعت كل شيء علما وأنا شيء، يعني أنا حاجة بسيطة. ربما رحمة الله لذلك
0: أكون من ذلك الشيء. نعم.
1: شوف شوف شوف إيش معنى الإسلام، يخلي الإنسان نعم. ينضج ويخلي الإنسان عقيده تصفى، وعلى عقيدة رأي ما تصبش، رأي مش قالب راه
0: نعم.
1: مش قالب بيتون هرمي، مش تجي تصبها في نهار واحد وتقول نعم. هاي اليوم ولت عقيدة صلبة وصافية ونقية وش. لا، رأي العقيدة تتكون من خلال من خلال المعاملات ومن خلال التدبر ومن خلال التفكر ومن خلال النظر، اللي هو النظر راه النظر مطلوب شرعي، مش النظر إطلاق البصر المقصود به، لا نعم. نظر البصيرة وليس نظر العين. نظر العين للمحسوسات، الحاجات للمشاهد، ونظر البصيرة هو للموجودات.
0: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، بهذا الكلام ننهي هذه الحصة. التحية موجودة، التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم يعطيك في التنسيق، إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الخمسين من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
0: يا خير الورى. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين،
6: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
5: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

0: سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا، يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، ومازلنا مع وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، نشرح هالوصية اللي فيها من الوصايا العظيمة جدا. معكم مريم فجيري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك مالي وبسائر مستمعيكم ومستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
0: شكرا فضيلة الشيخ، مازلنا كما قلت مع الوصية الطيبة، مع الكلمات الجميلة اللي فيها، مع الوصايا العظيمة لقلوبنا ولحياتنا ولديننا للظاهر وللباطن. يقول في الوصية بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما: الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والعاقبة للمتقين، أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس والرضا بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة والحركات والسكنات بالنية ولزوم الخلوات والجوامع ومواصلة الفقير الجائع ومرافقة المتبتل الطائع ومجالسة المنيب الخاشع ومعاشرة الولي الخاضع وزيارة الساجد الراكع. هذوما شفناهم في حصص فارت هالوصايا العظيمة هذه، واليوم إن شاء الله باش نتلقوا في الفقرة الثانية من الوصية. يقول فيها الشيخ سيدي محمد الظريف التونسي: كن جوال الفكري، جوهري الذكري، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك ولا تخذ فيما لا يعنيك ولا تشمت بمصيبة أحد ولا تختب أحد. عظيمة هالوصايا هذه
1: جدا،
0: سبحان الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم فيما يقع للسالك في أدبه مع نفسه،
0: نعم،
1: وكيفية تعامله في سلوكه وإرشاده كيف يعامل خلق ربه فيما يكون من تعامل خارجي، ذكر له الآن أدابا باطنية.
0: يعني سمحني، شفناه قبل كان في ظاهر،
1: أي كمان كيف، ما الذي يفعل، أين يذهب، أين يجلس،
0: نعم،
1: من يلازم، من يصاحب، من يرافق، من يعاشر، من يجالس، من يزور،
0: نعم،
1: لاحظ كل
0: كيف يتدبر زاد في الأمور ويدبر الأمور.
1: أيواش الآن بما أنه ذكر له في آخر وصايا التي قبل هذه الفقرة قال له مواصلة الفقير الجائع، عفوا، مرافقة المتبتل الطائع، مجالسة المنيب الخاشع، معاشرة الولي، زيارة الساجد، فما تفاعل بينه وبين الآخر،
0: نعم،
1: تمام، سيبين له كيف سيكون التصرف، لأنه ما إذا جلست الآخر هذا الحوار بيني وبينك يعني سيكون فيه منازعة في الكلام.
0: صحيح،
1: ما أنت منازعة في الكلام، صحيح. يعني عندنا مسألة نحكيه فيها، واحد بيش يسأل الآخر بيش يجاوب، جاوبي أنا، قد يكون عليك، قد يكون فيه استشكالات،
0: نعم،
1: سوى منك أنت، سوى من المستمع، سوى معناتها من المناقش لو أنه معنا الثالث، فهمتني، أدب الحوار،
0: نعم،
1: كيف سيكون، ثم نجاعة هذا الحوار،
0: نعم،
1: ما هي ثمرته. الشيخ رحمه الله هنا سيعطيه بعض المفاتيح في كيفية إدارة هذا الحوار والسماع من الآخر واستخراج الثمرة منه،
0: نعم،
1: وكيف نصل به إلى أفضل مكان، ثم ما المقصد منه، هذا كل سيكون في هذه الفقرة،
0: في هالفقرة هي.
1: في الفقرة هذه
0: وبدأها بكل وكن جوال الفكر،
1: أيوة. الآن ذكره ببعض الصفات التي ستكون فيه إذا شرع في هذه النقاشات أو في هذه المحاورات أو في كلامه مع الناس. فقبل كل شيء يريد أن يمحو عنه نفسه. فقال له كن جوال الفكر جوهري الذكر.
0: مترابطين
1: ببعضهم. أحليش شوف صلي على الحبيب. سادتنا يقولون الطريق إلى الله، طريق السالك إلى الله يقوم على الفكر والذكر. يقوم على الفكر والذكر.
0: مترابطين
1: ببعضهم هكذا. يعني الفكر والذكر مترابطين. شوف ربي تبارك وتعالى لما مدح أولي الألباب قال جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الذين يذكرون الله، شوف، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تمام؟
0: نعم.
1: ومن بعد ما قالوا الذين يذكرون الله إيش قال؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. تمام. الذين يذكرون الله ويتفكرون. الإنسان يسلك إلى الله تبارك وتعالى بالفكر والذكر.
0: نعم.
1: فقال له كن جوال الفكر. ما معنى جوال الفكر؟ أي فلا يكون فكرك مركز في مكان واحد،
0: مرتبط بحاجة معينة،
1: مرتبط بحاجة، لا، فليكون فكرك في كل شيء. علاش؟ لأن كل شيء يوصلك إلى نقطة واحدة وإلى نتيجة واحدة وهي الله. تمام. فإذا نظرت في المخلوقات بانت لك حكمة الله
0: سبحانه،
1: وإذا نظرت في السماوات رفعها بغير عمد، من الذي أوسعها؟ وإذا نظرت في نفسك،
0: صحيح،
1: ولذلك ربي تبارك وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولذلك يقولون أن الآيات ذو أنواع، آيات أفاقية وآيات نفسية. آيات أفاقية في الكون، فين الدور تعرف فين الدور، تجد أثر الله تبارك وتعالى. ما من شيء إلا يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد.
0: سبحان الله.
1: فمن نظر في خلق الله تبارك وتعالى في هذه السماوات كيف رفعت، وهذه الأرض كيف ذللت ومهدت وبسطت.
0: نعم.
1: وبسطت.
0: نعم.
1: وهذه الجبال أرساها أوتادا.
0: نعم.
1: من يفعل كل ذلك؟ ثم ينظر الإنسان إلى خلق الله،
0: اختلافاتهم، ألوانهم، تنوع ألسنتهم، سبحان الله، يعني
1: سواء من حيوانات أو من ناس، كيف نكيفهم. إذا نظرت إلى البصمة تختلف من إنسان إلى آخر.
0: صحيح.
1: وإذا نظرت إلى أذن إنسان لا تجدها عند آخر.
0: نعم.
1: عجيب.
0: هذاك علاش هو نصح الشيخ لنا، قال وكن جوال الفكر، يعني تأمل تدبر لهنا
1: في كل شيء.
0: في القرآن الكريم آيات كثيرة تحثنا على التأمل والتفكر والتدبر،
1: لأن مفتاح الوصول إعمال الذهن، النظر. يعني أهل المنطق والفلسفة يعرفون النظر على أنه حركة النفس في المعقولات، يقولون النظر هو حركة النفس في المعقولات. فالناظر في الشيء لا يكتفي بمجرد النظر إليه بعينيه، بل يحاول أنه يفهم. ولذلك يقولون أن العباقرة العباقرة مفتاح عبقريته مشنية، أن الحاجات اللي الناس تراها عادية هم يسألوا عليش. يعني حتى إسحاق نيوتن قضية قانون الجاذبية وكذا، الناس الكل تقعد تحت الشجر يطيح عليها، هو لما نزلت
0: شايفها بطريقة أخرى،
1: لما نزلت التفاحة سأل قالش بها طحت. هي الأسئلة هذه التي تجعل الذهن يتلقح ويتذكر. فإذا كان الأمر هكذا بالفكري، قلنا أن المسألة الثانية هي الذكر،
0: جوهرية الذكر.
1: جوهرية الذكر، وقوله جوهرية الذكر له معنيان. الجوهر النفيس، الجوهر النفيس. كأنه يقول له فليكن ذكرك نفيسا ولا أنفس ولا أغلى من كتاب الله تبارك وتعالى بين الأذكار. كل الأذكار هي جميلة وهي مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى عند رب العالمين. يعني حتى الذي ليس له لسان الذي لا يتكلم فإنه يذكر ربه بقلبه ويعظمه صحيح. في نفسه
0: سبحان الله.
1: تمام. فالشيخ هنا في قوله جوهري الذكر يحتمل معنيين. يعني الأول
0: هات ناخذ المعنى الأول،
1: المراد به استعمال الذكر النفيس، والجوهر أصله الشيء النفيس، يعني ولتكن أذكارك التي تستعملها نفيسة عظيمة غالية، وكل الأذكار متعلقها هو رب العالمين تبارك وتعالى جل جلاله. وأعظم ما يكون من ذلك أن يذكر الله بكلامه أي القرآن،
0: يعني بالقرآن الكريم.
1: أي نعم. كأن الشيخ نحن قلنا لنا أن هذه الوصية لمريديه، كأنه في قوله جوال الفكر أي لا تكن غافلا، جوهري الذكر وليكن لسانك رطبا بذكر الله، ويشيرهم يعني إلى أعظم ورد وهو القرآن.
0: أو زد ربما يكون فهم زد جوهرية الذكر أنه تختار من الذكر ما هو يعني أغلى وأنفس كما الجواهر.
1: ما قلنا الإنسان معاييره في الاختيار، في الاختيار معاييره هي معايير غير ثابتة. يعني كما قبل سألتني أظن في مسألة ما وقع مع سيدنا أبي الحسن الشاذلي مع بعض مريديه، يسأله عن الاسم الأعظم، قال له يا سيدي ما هو الاسم الأعظم، فأشاح بوجهه، زاد شوية عاود سأله فأشاح بوجهه، زاد شوية عاود سأله مرة ثالثة فأشاح بوجهه، وبعد هو خرج قال له يا سيدي سألتك عن الاسم الأعظم، قال أولم تفهم، قال ما ذاك، قالوا أنت، قالوا شنو الاسم الأعظم أنت، قالوا أي حالك مع ربك، حالك مع ربك، من كان مريضا الاسم الأعظم بالنسبة إليه هو الشافي، لأنه حالته الاضطرارية في تمام حاجته آنذاك للشفاء، فتلقى إذا خرجت يا شافي تخرج بالجواجي بكل افتقار، اللي يهبط عليه لوسي ومستحق فلوس باش يخلص لك نابل بيش يقولوا يا غني يا مغني أغنيني بفضلك يا عمان شو يا رزاق. يعني حسب الحاجة يكون الذكر المناسب إليه، ما فماش يعني ما فماش حاجة بريمير كاتيجوري وحاجة لا لا صحيح. حالك مع الله وأفضل
0: حاجتك نعم.
1: أفضل ما يكون في حالة الذكر وحالة الدعاء الاقتران بتمام الافتقار والعجز واللجوء إليه،
0: وحاجتك من المولى،
1: وحاجتك من
0: يعني منه. نفهم جوهرية الذكر،
1: فجوهرية الذكر بالأساس في الأساس جوهرية الذكر هو القرآن، لأنه هو كلام الله.
0: نعم.
1: تمام. ثم الباقي يأتي مع الاستعداد في النفس للمثول بين يدي الرب جل جلاله.
0: نعم.
1: فعلى قدر الحاجة المكنونة في القلب يخرج اللسان بها، لأنهم يقولون اللسان هو ملعقة القلب.
0: صحيح.
1: اللسان هو ملعقة القلب،
0: يعني قد ما حاجتك بحاجات تظهر على
1: تظهر
0: هي في قلبك لكن تظهر باللسان،
1: تظهر باللسانك فهمتني، تظهر باللسان. كذلك علاش نحن نقول للناس في العمرة وفي الحاج صلى الله ربي يتقبل من حاجيزنا الميامين، وديما نقول لهم في الطويف، نشوفوا نحن في الطويف تلقى واحد يدعي هكا بالورقة ولا بالكتاب والناس تعاود اللهم، نقول لهم لا، حاول اللي انت تخرج اللي في جواجيك، اكل اللي عندك سنوات متعدده مخزن خرجوا كل هنا. حتى بدل فما مره قالت لي مره قالت لي يا شيخ راني انا ما نعرفش ندعي كيفك فهمتني، فقلت لها اش تقول، قالت لي انا نتكلم بالدارجه كيما انا نقول يا ربي حنان راني ما عندي حد غير، قل هذاك هذاك هذاك حالك هذا هذا، قالت لي يقبل مني ربي، ما يقبل مالش يا
0: سبحان الله،
1: سبحان ربي يعلم حاجتك قبل سؤالها ويعطيك من قبل طلبك.
0: نعم.
1: سبحان ربي. إيه نعم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المراد به في جوهرية الذكر له ارتباط بما كنا نقول في هذا اللي كنا نشرح فيه تو، أن يكون الذكر خارجا من القلب، أي أن يكون الذكر حاضرا في البنان والجنان واللسان، سواء كان بالكتابة فهو في البنان، سواء كان في الجنان وهو ذكر القلب، سواء كان في اللسان وهو التلفظ به وهو التلفظ به،
0: لكن هو خارج من القلب
1: وهو خارج. نعم هذا هو، قلنا أفضل حالة لأنه الذكر ثلاثة، يقول العلماء الذكر ثلاثة، ذكر على اللسان وذكر في الجنان وذكر في الجوارح والأركان. إذا اجتمعت هذه الثلاثة فهو أفضل ذكر، وهو اجتماع الحالة في اللسان وفي القلب وموافقته للعمل، لأن العمل كذلك هو ذكر.
0: نعم. تمام. هو اللي بعدها قالوا كثير العلم، يعني كثرة العلم الإنسان هي اللي تهزه إلى أنه يكون جوهرية الذكر وجوال الفكر.
1: مش لن ندخل في مسألة واحدة أخرى. أنا أقول لك المراد بالعلم ليس كثرة المعلومات،
0: لا مش مش قصدي المعلومات، لكن علمه بالله
1: سبحانه. علمه بالله. طيب هذا العلم بالله وهو بما سمى عند بعض أهل العلم، يقول لك فلان عارف بالله، هل يحتاج أن يكون معناته عنده دكتوراه من السربان وعنده خريج الأزهر والزيتونة؟ إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. من كان تقيا لله تبارك وتعالى فذلك هو العالم به حقا. العالم بالله هو المعظم له جل جلاله. ولذلك من سيأتي الكلام لهنا، من سلك مسلك الذكر والفكر يمشي بهما فإنه يصفى في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. والعجيب أن هذه المسألة هي مبسوطة لكل الناس، العالم والجاهل والذي يكتب ويقرأ ويشد تليفون سمارت فون، والأمي والذي يرعى بالغنم والذي صاحب الصنعة في دكانه. كلام الشيخ في قوله جوهري الذكر هو قابل للجميع. ولما كان فما ارتباط بين الفكر والذكر جعل العطف عليه ما يصلح أن يكون فيه جولانا للفكر، فإذا نظر وتفكر فيما بين يديه أول كلمة بش يقولها سبحان الله.
0: نعم.
1: فإذا خرجت هذه من القلب يجد نفسه وهو يسبحه جال فكره في مولاه، جال فكره في آثار صفات مولاه، لأننا لا نتفكر في ذات الله ولكن نتفكر في صفات الله. فإذا صارت المسألة هكا، إذا صارت المسألة هكا، تلقى هذا الإنسان قاعد ينتقل من نفسه إلى ربه، من معرفة مولاه جل جلاله إلى تعظيمه، فلهنا يزداد علمه فيصير وليا. ولذلك قالوا لأن الله تبارك وتعالى لا يتخذ وليا جاهلا قط، فإذا اتخذ وليا علمه. وليس المراد أن يعلمه يعني الكتابة ولا لا لا,
0: لا, لا, لا, لا
1: أن يعلمه به. ولذلك
0: لهنا صفاته وأسمائه، أيوة،
1: يتجلى عليه بصفاته وأسمائه فيعلمه ما لم يكن يعلم. وكان فضل الله عليك عظيما كما قال ربنا امتنانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من بعدها مباشرة ثمرة ذلك قال كثير العلم. كثير العلم فيها مسألتين، بما يتجلى عليه ربه من عطاء ومن طلبه هو للتعلم والعلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. فالإنسان ما ازداد من شيء أفضل من العلم. ولذلك أشار الله تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له وقل ربي
0: زدني علما،
1: زدني علما. فإذا ازداد علم الإنسان، ازداد علم الإنسان، عن قاعدة يقول تقول إذا زاد علم الإنسان قل إنكاره.
0: إنكاره في
1: كل شيء، في كل يعني الزوز لما يبدأوا يتحاروا. بالذات يقولون العلم ثلاثة أشبار. الشبر اللوناني هو كان جاهل، فبدأ يتعلم. لما بدأ يتعلم اللون اعتقد انه العلم هذا اللي قاعد يتعلم فيه هو النور. تمام. اعتقد انه اللي قاعد يتعلم فيه هو النور.
0: نعم.
1: فظن انه علم كل شيء. فلذلك تلقى الناس اول ما يبداوا يلتزموا، خاصه بين خيان وليداتنا فهمتني، اول ما يلتزموا تلقى يدخل فيسبوك يبدا يجادر ويبدا يعارك وكذا، وانا عندي دليل، وتلقى في الباجيت الكل ويتكلم. ومن بعد تلقى اذا بدا يتعلم هكا بدات عينيه تتحل. فاش باش يصير؟ باش يصير اللي راهو كلامه هو صحيح، لكن زاد فما قول واحد اخر في مذهب اخر وعنده دليل، ودليله راهو معتبر وكذا، فيولي شامل يهز فرانيته، يقولش بيني قاعده كيك انا نعارك في هذا. الشبر الثاني، الشبر الاول يعتقد انه علم كل شيء، الشبر الثاني يفهم انه قد تعلم لكنه ناقص، فما علم غيره، ينجم يكون فما قول معتبر. ينجم فما قول واحد آخر. فإذا غرق في العلم وتوسع ونظر إلى أقوال الناس وإلى أفهامهم وطريقة تناولهم للأدلة انتقل إلى المرحلة الثالثة، فعلم أن ما عنده هو قول من أقوال.
0: صحيح.
1: فتواضع لله تبارك وتعالى ويصير ينكر ويولي حتى حاجة ما يعرفهاش ما يقولش ليه غلط، يقول بالك تكون هي صحيح حاجة ما نعرفهاش
0: أصح ربما. هي.
1: ولذلك قالوا أن الشبر الثالث يعلم الناس أنهم يزدادون في ترفيع نسبة محو الجهل. يعرف اللي هو قد يرفع الجهل على روح
0: على نفسه.
1: أي نعم. ولذلك إيش قال؟ قال كثير العلم عظيم الحلم.
0: مع بعضهم، لأنه
1: مع بعضهم
0: صحيح.
1: شفت الكلام؟
0: بس تكون حليم.
1: أيوة شفت.
0: طلب الحلم نعم.
1: ريت.
0: رحم الله الشيخ.
1: إذا عرف اللي فما أقوال واحدة أخرى يولي وهو قاعد يخمي يولي حليم في صدره.
0: يولي صدره يتسع الناس الكل.
1: ولذلك من بعد بيشيك، لأن بعض الناس يعني لما حكيوا على الوصية قالوا ما نته هو كرر مسألة الحلم. هوني قال كثير الحلم، بعد قال واسع الصدر. ليه لم يكررها؟
0: وقال جميل المنازعة كذا.
1: عم شيجينا الكلام عليه، خاطر لهنا تكلم على أثر العلم في نفسه. لكن بعد قال واسع الصدر مع من؟ مع المخالف. لهنا يتكلم هو مع روحه لما يلقى القول.
0: واسع الصدر جت قبلها جميلة المنازعة التوجينة. سريعة
1: توجينة.
0: المراجعة أي. واسع الصدر
1: أي. توجينا علاش الترتيب هذا تمام. لكن لهنا عظيم الحلم تفيد ماذا؟ تفيد في نفسه هي أن يكون حليما في نفسه. باش بما جعل له الله من علم علم به أن ما هو عليه قد يكون غيره كذلك على شيء آخر، وهذا لا ينفي ذاك.
0: صحيح.
1: فصارت الأمر متسعة. الأمر إذا ضاقت تسعة كما يقولون. تمام. وهذه المسألة تقتضي ماذا؟ كثير العلم، لا يقتضي مجرد الاستكثار من العلم. ولكن العلم هو ما كان به العمل، ولذلك ثمرة هذا العلم هي التقوى. وأثر عن الإمام علي رضي الله عنه أنه كان يقول العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إيه نعم.
0: قال كذلك جميلة المنازعة.
1: نحن قلنا بما أنه العملية التعلمية تكون بين اثنين. قال كثير العلم عظيم الحلم. وقلنا أنه ذكر الحلم بعد العمل لأنه يعقبه. وقالوا قديما العلم كنز والحلم حرز والتوكل على الله قوة. فالعالم إذا تصدر وإذا تكلم، وانتم تشوفوا نحن في الميكرو هذا برشا مشايخ وعلماء قعدوا وتكلموا كل شيء. وتلقى الكومنتريت، فما شكون يوافق فما شكون يخالف فما شكون معناتها حسن الأدب حتى في مخالفته يكون ملين هين، وفما شكون مازال في الشبر الأول يبدأ يسب ولا يحفظ المقام. فهذا طريق التعلم سيكون فيه الخلاف. ولذلك وقال مسألة الحلم مهمة لأنه سيجد قطاع طرق. سيجد من يريد أن يقول لو كلام غلط، فما شكون يقص عليه يعني أصلا قبل ما يكمل. ولذلك قال يجب أن يكون حليما في نفسه لأن الحلم هو حرز، والحرز هو الحصن، هو حصن العلم. لو كان كل واحد يتغشش من عند صار واحد في الجامعة قعد قدموا 20-30-40 يعمل في درس، قام واحد قالوا بالله فاش تحكي فاش تخرف انت، وهذه تصير صارت يعني. هو يتغشي يهز روحه ويمشي على خاطر واحد شوف كيف قطع الطريق على
0: صحيح، او ربما الفهم نتاعو ما مشاش مع الفهم هذاك.
1: فايش من تصدر يجب ان يكون حليما وان يسعى الناس. فهذا الذي سيكون في هذا الكلام سيجد تنازعا. تمام. يعني مهما الإنسان اللي يذهب في طريقه إلى الله تبارك وتعالى ويقيمه مقام الدعوة إليه وتعليم الناس مش بشي يلقى طريق مفروش بالورود. سيجد من يعارضه،
0: سيجد
1: مش بشي يعجبه الكلام، فعليه بالصبر وبالحلم. ولذلك قال بعد جميل المنازعة لما ذكر هنا في مسألة تكثير التحصيل العلمي، مسألة تحصيل العلم والكلام فيه، يجب أن يكون ثم نقاش ومنازعة بين الطرفين. نعم. يعني حتى تو الناس تحكي على الطريقة التفاعلية في التعليم. فهمتني؟ مش كيما تشد طلبة قدامك تصر تسرد وتخرج
0: وهم
1: يكتبوا، كيما انت تبدأ تعمل معناتها التفاعل بينك وبينهم، بتخرج المعلومة منك منهم هما، سوى في الصغار سوى في الكبار.
0: نعم.
1: ولذلك إذا بدأ الإنسان في هذه العملية التعلمية فهو سيتذاكر، وحياة العلم المذاكرة. وإذا كدي ما نقول لخيانا وطلبتنا تذاكروا مع بعضكم البعض.
0: نعم.
1: فهمتني؟ أنت خذيت درسك، أثبت طريقة باش تثبت درسك، هو شنو؟ أنت تدرسه، تحط شكون قدامك وتعلم.
0: نعم. هاي
1: تمام. فهذه المدارسة تحتاج أداب،
0: والأداب هذوما نكملوهم في حصة
1: والله. الله يفتح علينا وعليكم أجمعين.
0: شكرا لك شيخنا رمزي بن شيخة، ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا لكم سادة المستمعين والمتابعين، تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
7: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الرحمن بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الرحمن بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم هذا يوم جديد على أعمالنا شهيد، فافتح لنا فيه أبواب رحمتك ويسرها في وجوهنا، ووفقنا لما تحب وترضى. تسبح ذرات الوجود بحمده، ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار، ويبكي غمام الغيث طوعا لأمره، فتضحك مما يفعل الغيث أزهار. تبارك رب الملك والملكوت، من عجائب ينظرهن بدو وحضار. إلهي، أذقنا برد عفوك واهدنا إليك بما يرضيك، فالدهر غرار.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. الحياة أنشودة جميلة، فاختر لها الصوت الجميل وتمتع بالحياة ولا تكن عبئا ثقيلا عليها. ينبلج الفجر مشرقا وجهه متألقا بنور الرجاء المنتظر. إنه بسيط كفرح الأطفال، يحاكي ولادة الربيع وجمال البراءة. إنه زينة الدنيا وبهجتها، بل إيذان بميلاد حياة جديدة وأمل جديد. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فعليك التكلان.

0: فتن.
1: مستمعي الحبيب، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وأحسن، نعم أحسن، إذا كان إمكان ومقدرة، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وقابل أحبابك وإخوانك بوجه بشوش، اسمع ما قاله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنما يسعهم منكم بسط الوجه. وأن تلقى أخاك بوجه طلق، فتلك هي صدقة. إذن لا تبخل على الحياة ببعض ما. الحياة جميلة لمن يراها جميلة. وتفاءل، فالله أينما كنت معك، ولا تغفل، وكن من الشاكرين، فربك سبحانه وتعالى أمدك بأصناف من النعيم. نعم، نعم لا تحصى ولا تعد. نعمة الإيمان من أكبر النعم، نعمة العافية. أنت أصبحت سليما معافا، تتنقل آمنا في سربك. إذن فأنت كما قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: حزت الدنيا بحذافيرها. نعم، الصحة شيء كبير كبير، لا يعرفه إلا المرضى أو أولي النعمة والشكر.

مستمعي الفاضل، داوم على لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلها سر عجيب في كشف الكروب، ونبأ عظيم في رفع المحن. أقول لك يا صاحبي، لا تيأس، نعم لا تيأس من روح الله تعالى، ولا تقنط من رحمة الله تعالى، ولا تنس عون الله تعالى، فإن المعونة تنزل على قدر المؤونة. الصلاة خير معين على المصاعب، وهي تسمو بالنفس في آفاق علوية، وتهاجر بالروح، نعم تهاجر بالروح إلى فضاء النور والفلاح. مستمع الفاضل، لن تسعد بالنوم ولا بالأكل ولا بالشرب، إنما تسعد بالعمل، وهو الذي أوجد للعظماء مكانا تحت الشمس. إذا استغرقت في العمل المثمر بردت أعصابك وسكنت نفسك وغمرك فيض من الإطمئنان. أقول لك، الغضب ليس من شيم القلوب الكبيرة، الغضب من الشيطان. الغضب يا صاحبي يحيل الاستقامة إلى اعوجاج، والحب يحيل الاعوجاج إلى استقامة، فكن محبا للخير وللناس. كلمات لها وقع الندى على الأزهار المتفتحة، كلمات قالها أمين الريحاني، اسمع ما قال: أريد أن أعيش دون أن أبغض أحد، وأحب دون أن أغار من أحد، وأرتفع دون أن أرتفع.

أرتفع عن أحد وأتقدم دون أن أدوس من هم دوني أو أحسد من هم فوقي. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن.

إذا كنت في أمر فكن فيه محسنا، فعما قليل أنت ماض وتاركه. فكم دحت الأيام أرباب دولة وقد ملكت أضعاف ما أنت مالكه. ولله در من قال: البر أكرم ما حوته حقيبة، والشكر أكرم ما حوته يداني. وإذا الكريم مضى وولى عمره، كفل الثناء له بعمر ثاني. اعلم يا صاحبي أن الفكر إذا ترك ذهب إلى خانة المآسي، فجر الآلام والأحزان. فلا تتركه يطيش، ولكن قيده فيما ينفع. وصحبة الكتب المفيدة والجادة تسعد العقل ويفرح بها الخاطر. العلم والثقافة مجدها باق، خاصة لمن علم الناس وألف. أما مجد الشهرة والمنصب فظل زائل وطيف زائف. الأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة أجمل من وسامة الوجوه وسواد العيون ورقة الخدود. تسألني لماذا؟ أقول لك: لأن جمال المعنى أجل من جمال الشكل. أيها الأحبة الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أخرجه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
2: من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا ربي وأسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قالوا: أتحب محمدا؟ فأجبتهم: إني بحب أحمد أتعبده، أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد، وشفاعة ترجى ليوم كريهة، وتقلبي بين النعيم أخلد، وتطاولي بين الأنام بأنني من أمة فيها النبي محمد. لم يبرأ الرحمن خلقا مثله، بين العباد هو الكمال المفرد، سبحان من سواه نورا هاديا، وعليه من ربي صلاة سرمد. إلهي، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب ربنا وترضى، وكما ينبغي لوجهك الكريم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد كرمه العظيم، والحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، والشكر لله على جميع نعمه كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله الأعلى الأعز الأجل الأكرم. والحمد لله الذي من علي وهداني إلى دين الإسلام، وفضلني بمنه في عالم الأرواح والأجسام، وجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه تسليما كثيرا، دائما طيبا، نافعا مباركا، له كما هو أهله ومستحقه في الدارين بالتعظيم والإكرام، وعلى جميع الملائكة والأنبياء والمرسلين بالفضل والإنعام، وعلى جميع أهلهم وأصحابهم وأتباعهم مؤيد الحق والإسلام. إني أشهدهم كافة أجمعين بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا، فردا وترا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه المقتدى، شمس الضحى وبدر الدجى ونور الورى ورسول الثقلين من الأزل إلى الأبد، وشفيع من في الدارين عند المدد. إلهي، أنت ربي وأنا العبد، وأنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت الرزاق وأنا المرزوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت الحي وأنا الميت، وأنت الباقي وأنا الفاني، وأنت الكريم وأنا اللئيم، وأنت المحسن وأنا المسيء، وأنت الغفور وأنا المذنب، وأنت العظيم، وأنا الحقير، وأنت القوي، وأنا الضعيف، وأنت المعطي، وأنا السائل، وأنت الأمين، وأنا الخائف، وأنت الجواد، وأنا المسكين، وأنت المجيب، وأنا الداعي، فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولاي، يا واحد، يا مولاي، يا دائم، يا علي، يا حكيم، اللهم قلب فقيرك مقلب بين يديك، وروح عبدك متروحة بقربها لديك، فامنن على عبدك بشهودك، ورقني في مراتب إيجادك بجودك، ونفحني نفحة الكمال، وأشهدني جمالك الأكبر في كل حال، وانظرني فإني عبدك الفقير، وأنت السيد الكبير، ظمآن ظمآن، فعسى تسقيني من كأس المحبة، وأرقى في مراتب القرب لديك، وأنلني ذلك المنال، وأنت هو السيد الأجل المتعال، يا فعالا لما يريد، افعل لي ما أنت أهله، وأهلني بمزيد عطائك إلى أن أكون من خواصك وأحبابك، واجعلني عندك في محل الصدق، ومجلى الشهود، ومقام الرضا، ودرجة القرب، وحق التجلي المطلق، وأطلق محبوس حواسي كي أترجم في ذلك المقام بما يليق من منح الإلهام. يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، يا عزيز يا مريد، يا جليل يا قدير، اللهم إني أسألك بإحاطتك الكبرى، وعزتك العليا، وقدرتك الحسنى، وعظمتك التي تدبر بها كل موجود، وتنزيهك وحكمك القاهر الغالب، وسرك المصون، وخفي مكنون أمرك، وسرك في سعة إحاطة علمك، أن تبلغني وكل سامع كريم مشهد الجمال في مقام الكمال بحسن الإقبال لك متوال. يا مولاي، أعددت لكل هول ألقاه في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء وشدة الشكر لله، ولكل ذنب أستغفر الله، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وارض عن والدينا، وتقبل منا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم بدءا وختام على مسك الختام، على زين الأنام، سيدنا محمد على الدوام. وعجزت عن مدح الحبيب وحسنه، فالنور ليس تخطه أقلام، هو خاتم الرسل الكرام نبينا، هو سيد للعالمين إمام، روحي فداه، روحي فداه وكل ما ملكت يدي، أترى سيسعف باللقاء منام؟ صلى عليك الله ما اعتز امرؤ ومضى يباهي دينه الإسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدرك له ولكنهه إدراك. أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته، ولا مدى لمداك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صداحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب جئتك ناديما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك. أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابها، لكنني أخشاك. أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
2: أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، كلمات استفتحنا بها وكانت من بصمة طارق حامد. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك يا الله. أهلا وسهلا ومرحبا بأهل ودي، أهلا وسهلا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بتونس، أهلا وسهلا بأوفيائي في هذا اليوم المبارك يوم الأحد، وفي هذا الشهر المبارك الثالث من ربيع الأول من ربيع الأنوار، والموافق لليوم السادس عشر من شهر أوت لسنة 26 و2000. تؤمل لي المادة التقنية الأخت الفاضلة والزميلة لطيفة الفرشيشي في اليوم الثاني، إذن على التوالي فمرحبا بك. وفي المادة المرئية ومن ينقل لنا الصورة سمعا وبصرا أختي كريمة عتيق، أهلا ومرحبا، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون. ونبدأ على بركة الله، أنا على عهدي ووعدي معكم ما استطعت في الجزء الثاني من فضائل سورة البقرة. ك كلمات خطيرة وأنا أقولها متعمدة، متعمدة لوقعها عند كل من فهم ما معنى المداومة على قراءة أو سماع سورة البقرة. وأشكر حسكم وأشكر رهفة قلوبكم، وقد وجدت بسم الله ما شاء الله سمعا وبصرا وقلبا ينبض حبا في كلم رب العالمين في الجزء الأول أمس. الآن نأتي إن شاء الله إلى كلمات هامة جدا، فأعيروني كالعادة سمع قلوبكم يا رعاكم الله. سورة البقرة، لما سميت بالبقرة؟ رغم أن هناك 6 آيات فقط ذكرت فيها قصة البقرة، من 286 آية 6 آيات فقط، ورغم ذلك سميت بسورة البقرة. طيب ماذا قال أهل العلم في سبب تسميتها بالبقرة مع كل ما ذكر؟ هي همسة من رب العالمين جل جلاله، وذلك للحذر من طريقة أولئك اليهود بنو إسرائيل الذين تكبروا عن أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، بأن أتاهم الأمر فقالوا سمعنا وعصينا. واسمعوا للرابط، حيث قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة عن المؤمنين سمعنا وأطعنا. يظهر ذلك جليا في قصة بني إسرائيل عندما قتل قتيل، فجاء ابن أخيه وكان القتيل غنيا، جاء إلى موسى عليه السلام فأمر الله كليمة أن يأمرهم بذبح بقرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، فصار التكرار يطلبون حتى صار الأمر شديدا عليهم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما في موضع آخر قال مكثوا يبحثون عنها 40 سنة، وعندما وجدوها عند شخص هي عنده بمكان، فرفض أن يبيعها، فبدأوا يزودون حتى اشتروها منه بأغلى الأثمان، ثم ضربوا بها هذا القتيل، فقام وأشار لابن أخيه أنه هو القاتل الذي جاء يتباكى عند موسى عليه السلام. سؤال قد يطرأ على الذهن، لماذا أمر بنو إسرائيل بأن يذبحوا بقرة؟ لم يذبحوا فرسا أو بعيرا أو شاتا، لماذا البقرة بالذات؟ يفسر ذلك ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، قال أشربوا في قلوبهم حب العجل، فقد تشبع حب العجل في تعظيمها وعبادتها عندهم. لذلك في سورة طه السامري لم يبذل جهدا عظيما ليقنعهم أن يعبدوا العجل، إنما جاء بالعجل والقلوب قد أشربت في حب العجل فعبدوه مباشرة، وكان هذا سببا في ترددهم، ترددوا في ذبحها، فأراد الجبار سبحانه وتعالى أن يذبح ذاك الإله المزعوم لإثبات قدرة الله الحي القيوم في إحياء الموتى، فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذن يجب على الجميع، من يسمعنا ومن يرانا، أن يبحث عن بقرة عجبه وكبره وعدم استجابته لأمر الله سبحانه وتعالى فيذبحها اليوم. فإذا ذكرت تذكر، وإذا نبهت تنبه، وإذا علمت، تعلم. الله عز وجل امتدح المؤمنين فقال: الذين استجابوا لله والرسول. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل من قائل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صدقت يا الله. يقول الشاعر أبو الفتح البستي هكذا في النصيحة والتبصر: إذا من جل الرأي فاحكم به، إذا من جل الرأي فاحكم به، ولا تحكمن بما يشتبه، ونبه فؤادك عن رقدة، فإن الموفق من ينتبه. أيها الأحباب، هي رسالة هامة لكل من يقرأ، أو لكل من تقرأ سورة البقرة أو يستمع إليها. سورة البقرة فيها شيء هام جدا، وأنا أطلت هذا الحرف هام لشد السمع لمن يداوم عليها ويجب أن يحذر منها. احذر واحذري من هذا الأمر أشد الحذر، لأنه من أصعب الأشياء أن تواجه أهل سورة البقرة، وبالفعل يغير عليك أشياء كثيرة إذا ما انتبهت إلى هذا الأمر. طيب ما هو هذا الأمر؟ اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حثنا على قراءة سورة البقرة. قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. طيب ما هو هذا الأمر؟ تركها حسرة. وتحت حسرة سنضع خطا عريضا. طيب لماذا؟ كثير من النساء اللاتي واللائي واللوائي واللواتي بجمعهن كنا يدرسن عند معلمة قرآن، قلنا لها عندما تركناها شعرنا بحسرة. الحسرة على من ترك المداومة على قراءة سورة البقرة. أهل سورة البقرة لمن داوم عليها يرون الخيرات من حولهن، وعندما تركوها أو تركناها شعرنا بالحسرة. حسرة على ماذا؟ حسرة على غياب الخيرات وافتقادها من حولهن، يعني كنا ينظرن إلى الخيرات رأي العين. قالت إحداهن لمدرستها: لما كنت أداوم على سورة البقرة كنت في عافية، كنت في رزق شديد، كلما أضع يدي على شيء أتمناه يعطينيه الله، هذا لما كنت مداومة بصدق مع الله. لا أريد إلا وجه الله، رأيت خيرات عجيبة واستجابة دعاء، رزق من حيث لا أحتسب، بركة في الوقت، بركة في العافية، بركة في الأولاد، بركة في الزوج، بركة في عملي، بركة في رزقي، بركة في كل شيء في حياتي، خير خير خير وزيادة. سبحان الله. ولما تركتها وصرت أتساهل فيها، اليوم أقرأها، أسبوع أقرأها، أسبوع لا أقرأها، صار هناك تقطع في قراءتها. تغيرت حياتي وتكالبت حياتي، تكالبت علي الأمراض والمشاكل والهموم في كل مكان، حتى صداقاتي التي أكرمني ربي بها تغيرت علي، حياتي تغيرت فعلا، تركها حسرة. طيب أنا سأعطيكم بعضا من خيراتها حتى يرجع قلبك ويتجدد قلبك. إذا ابتعدت وأردت أن تعود، قالت امرأة شوية همة، قالت أختها: شدوني معكم، خذوني بمعنى معكم إلى الله، الله يبارك فيكم. أقول لكم ثلاثة أشياء ستجددون حبكم لهذه السورة. أول شيء، سيطرد الشيطان من بيتك بإذن الله. إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاث ليالي، يعني لن يعرف الشيطان ببيتك مكان بإذن الله. هي محرقة للشيطان، لا يستطيع الشيطان الاقتراب من أهل سورة البقرة، لا يستطيع. يعني أنت تعرف كيف تؤلم الشيطان بسورة البقرة. اثنان، مطردة للشيطان في بدنك، يعني من بدنك، يعني سحر قديم، حسد قديم، وجع، أمراض نفسية، جسدية، روحية، كل شيء مطردة، مطردة للشيطان، للعين، للحسد، للسحر والأمراض بإذن الله من جسدك. اعرف أن من يداوم عليها يجد العافية بإذن الله. نعرف كثير ممن أصيب بأمراض خبيثة ومستعصية عفاهم الله بالمداومة على سورة البقرة. من كانت ممسوسة طلاق، فراق، الله سبحانه وتعالى أكرمهم وجبرهم من شياطين الإنس والجن. ثالثا، البركة، بركة في وقتك، في رزقك، في عمرك، في ساعاتك، في محبتك، في قرآنك، في أولادك، في زوجك، في محبة الناس. الله يبارك فيك وفي رزقك. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إذ قال اقرأوا القرآن فإن أخذها بركة. طيب ما معنى أخذها يا سيدي يا رسول الله؟ أخذها بمعنى المداومة والحفاظ عليها ومصاحبتها. كثير ممن التزم بسورة البقرة تركوا الموبقات ومقدمات المعاصي، وما كانوا مدمنين عليه كرهوا ألا يرجعوا إليها. الذين يداومون على سورة البقرة يجدون نورا في حياتهم وفي سعيهم. الشيء العجيب، لمن تركها ولمن تركتها تعود. لنعد إلى سورة البقرة، نعطي لبعضنا برنامج سريع نحكي فيه سوية، نحافظ على سورة البقرة. طيب السؤال الذي يطرح دائما، هل لو جزأناها ننال بركتها؟ نعم بإذن الله. لا تقل نعم وعن تجربة، لا نجرب مع الله، نحن واثقون بالله، نحن مؤمنون بالله، نحن موقنون بالله.

0: وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نذكر السادة
1: هذا هو
0: المستمعين
1: إن شاء الله،
0: قبل
1: خاصة
0: الفاصل
1: لمن
0: ذكرنا الحديث.
1: نعم التحق بنا الآن. نعم
0: نعم لمن التحق بنا الآن طبعا أنه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في
1: صلى الله عليه
0: موعظة
1: وسلم.
0: هذا اليوم هو يصنف البشرية إلى 4 أصناف،
1: نعم.
0: واعتمد في هذا التصنيف العلم والمال ثم النية، وهذه المفردات الثلاثة هذه والعلاقة فيما بينها مهمة جدا. أذكر الذي أتاه الله المال والعلم ماذا يصنع؟ أنه يتقي الله ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقه، فهذا بأحسن المنازل. والثاني ما عندوش المال لكن عنده العلم، فبالنية نتاعه لأنه هو عنده العلم. العلم توشوف علاش العلم أنا يميز الرجل الثاني هذا على غيره، لأنه العلم هو اللي خلاه يعمل النية أو يصدق في نيته ويفعل فعل صاحبه الأول، فكانوا في أعلى درجات أو
1: في الأجر سواء،
0: أحسن المنازل عند الله فهم في الأجر سواء. نعم. والرجل الآخر أن أتى الله مالا ولم يؤته علما يتخبط في المال نتاعه كما يجي، لأنه ما عندوش تقوى، ما عندوش معايير تحكم فيه، وهذا يعني في أسوأ المنازل عند الله. واللي جاء بعده شاف السيد اللي قبله هذا كيفاش يتعامل بالمال، ومنه على اليمين وعلى الشمال وبناء و و و و إلى غير ذلك، فما عندوش لا مال ولا علم، ولكنه بالنية قالوا لو كان عندي مال نعمل كيما صاحبي هذا اللي يتخبط في المال نتاعه، فلحق به في الحكم فهم في الوزري سواء. هذا تلخيص تقريب الحديث. أنا أحبتي في الله، لابد أن نعلم أولا في البداية أن الحديث الشريف المتضمن للموعظة هذا اليوم هو أشار إلى أمرين، أشار مهمين جدا، أشار إلى المال والعلم، وأضاف إليهما عامل آخر وهو النية. يقول خير شو علاقة النية بالمال والعلم؟ النية هي المعيار، هي المقياس اللي اعتمده واللي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم واللي نبهنا ليه، هو أنه تكون عندك علم وفقه ومال وتعرف كيف تتصرف أفضل من أن يكون إنسان عنده مال وما عندوش علم باش يتصرف. لا، قيمة العلم تنبرزها من الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى. إذن أيضا من أبرز ما تضمنه الحديث سيدة أسماء هو المال والعلم والنية. الإشارة إلى المال، ليش إشارة إلى المال؟ باعتباره عاملا أساسيا ومقوم أساسي في حياة الإنسان. لما يقتضيه من أهمية في مجال ماذا؟ المعاملات. احنا حياتنا الكل من الصبح لليل كان ترى تشوف الدافع وراءها، يقول تجي على الخبزة على الدنيا،
1: صح.
0: حتى واحد ما ينكر هذا. إذا حضور المال في حياتنا هو حضور يعني واضح بامتياز، وأيضا لذلك هو لتحقيق المصالح الدنيا التي تتوقف عليها الحياة، وهذا أمر مشروع طبعا. المال هو مال الله، ما ننسوش واحنا نتحدثوا عن المال يا جماعة نذكروا بقيمة أخرى، المال راه مش مالك أنت، ورد بالك تقتص وتخذك الأسباب أنك أنت جريت وعملت وكونت وعملت ثروة وخدمت، إيه والله أنت عملت هذا، لكنك أنت إحدى الأسباب المسخرة من الله تعالى. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول صراحة في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني المال احنا مستخلفين فيه، المال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مال الله نحن مستخلف فيه. أي سيدي البعض يقول كيفاش هو مال الله، والله هذه حاجة قوية شوي. أي سيدي نفسروها بطريقة أخرى، احنا الإنسان لما يجمع المال وينتقل بعد الموت إلى الله سبحانه وتعالى، هو المال هذا مثال يصرف فيها؟ هو عنده حق حتى يوصي به في غير ما يرضي الله؟ لا. هو نجم يصرف فيه في حياته من غير ما شرع الله؟ لا. بمجرد ما ينتقل يصبح هذا إرثا ويقسم بفريضة الله،
1: سبحان الله.
0: وهذا هو المبدأ اللي بيننا، اللي المال مش نتاعك يا سيدي، راهو مال ربنا، ودليل ذلك أنت كيف تموت المال راهو يتوزع وفق الفريضة، وفق الفريضة، وكل واحد يأخذ حقه، أبوك وأمه كانوا بقاو حيين، أخوك مش شقيقك ولا مش شقيقك، أختك، كل من له حق في الإرث هذا يأخذ، سواء أنت في حياتك تحب ولا ما تحبش، يقسم بفريضة فريضة من الله قال تعالى. إذن المال هو مال الله وهو المتصرف فيه.

0: والتعامل مع المال هو في الواقع خاصة الله تعالى بخصائص لا تعد. يعني هذه الخصائص من ملك الإنسان، ولكن كما أشرنا هي ملك الله تعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، مدح اللي تعاملوا بالمال. وقال: رجال تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. شنو التجارة والبيع؟ هو المال. وفي الحديث يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. يقول قال شنو حقه؟ حقه راه ذكر النبي في الحديث اللي ذكرناه، ردوا بالكم، راه النبي قال: يصل فيه رحمه، وقال: يعلم لله فيه حقا، يعطي الزكاة، يتصدق، يوصل به الرحم نتاعه، راه هذا حق المال كيفاش يعطي به حقه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح أو المرأة الصالحة على حد سواء. وقال: لو كان لابن آدم، أو هنا شوف تعلق الناس بالمال، ليش النبي حدث فينا على المال؟ ليش المال؟ احنا تواوين. اي نعم، لأنه المال ماخذ وقتنا وماخذ عقولنا وماخذ، هو محرك تقريب في العالم الكل، والحروب وكل ما نراه هو كان نشوف وراه الدافع الأساسي هو المال، والعياذ بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من المال لابتغى ثالثا. ما هو الإنسان طمع كما يقال، عنده زوج ميدان تعمال، شو يحب؟ وهذا يصرف الأخر يدسه، ويحب واحد أخر على ما يأتي، هكذا يعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وقال: يا بدر، أترى كثرة المال هي الغنى؟ شوف السؤال هذا الاستفزازي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش في إنكار وفي إظهار قيمة. يا أبا ذر، أترى كثرة المال هي الغنى؟ ما الناس توا شكون الغني ولا عنده مال يعني؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يحولنا المفهوم ثاني للغنى. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. اللهم اجعل قلوبنا غنية يا رب العالمين بفضلك يا رب، واجعلنا فقراء لغناك يا أرحم الراحمين.
1: أمين.
0: هذا المال، أي العلم سيدي؟ العلم قال فيه المولى سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اللي يعلم راه حقوقه، ويعلم التقوى، ويعلم الواجبات، ويعلم حدود ربنا، هو يتصرف كما صنف له، ينفق في الأهل وفي القرابة وفي صلة الرحم وفي الصدقات وإلى غير ذلك. واللي ما عندوش علم، هذاك علاش نقولوا راهو ما يكفيش يا أخواني نجري على الدنيا من صباح لليل، وما يكفيش نبني ونفكت أولادنا ونزوجوهم ونشروا لهم ونعملوا ونبنوا لهم، راهو هذا لازم يكون معاه علم فقه يوجهنا حتى لا نتيه. وهذا هو مضمون حديثنا اليوم اللي تحدثوا فيه. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام فيما يخص العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ شفتوا اللي يعلموا كيفاش تصرفوا في مالهم؟ فكانوا في أعلى المنازل عند الله. وشفت اللي ما عندوش علم، عنده كان المال بركة، كيفاش والله يتخبط فيه؟ ولا في أسوأ المنازل عند الله؟ يعني العلم راه مهم، أنه الإنسان كيما يطلب العلم والعفو المال والرفاهة والحياة الطيبة الرغيدة، كيما يطلب التفقه والتقوى وهذه الأشياء، نعم هي اللي تحدث التوازن. وقال سبحانه وتعالى: والذين أوتوا العلم درجات. دليل أنه العلم راه ما واش عند الفزيتونة ولا عند الخارج من الزيتونة ولا عند الواعظ ولا عند الإمام ولا عند ما نعرفش إيش المفتي ولا لا، المقصود أنا بالعلم ما يجب معرفته بالضرورة.
1: نعم نستمع إليكم شيخ عبد الجليل. جميل هذا التعريف. إذن العلم، وأي علم الذي يجب أن معرفته يعني بالضرورة. إيه والله كلمات هامة جدا. ونحن نستمع إلى شيخ عبد الجليل الفاسي في معرفة علاقة العلم بالمال والنية مع موعظة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إليكم شيخ عبد الجليل، مرحبا بكم مجددا. طيب نتواصل إن شاء الله معه إن شاء الله. إذن كلمات هامة جدا في كلم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحوله ندندن في شهر مولده صلى الله عليه وسلم: وما المرء بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بفعاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا العلم النافع مع التقوى، وأن لا يجعل الدنيا في قلوبنا بل ويجعل الآخرة نصب أعيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل أمين شيخ عبد الجليل.
0: أهلا وسهلا، مرحبا مجددا.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
0: أعذركم من الفقرة الأخيرة بسرعة جدا لأن الوقت يداهمنا.
1: لك ذلك،
0: وبارك الله فيكم على هذه الفرصة.
1: الله يبارك فيك، البركة فيه، تفضل.
0: نعم، إذن النية ذكرها، شكون اللي يميز الصنف الأول والثاني والثالث والرابع على بعضهم البعض، والحق الثاني بالأول والثالث بالرابع؟ هي النية. النية مهمة جدا. أذك علاش حياتنا كل إخواني وأخواتي مستمعين في كل مكان، رانا نحن نعمل ونتحرك ونصلي ونمشي ونشوف ونأخذ، كل ما نقضيه في حياتنا هو بدافع نوايا حتى في حياة الدنيا. إذا حسنوا نواياكم. بالله النية شنو تطلب منا يا جماعة؟ وهي محل القلب، لا فيها دفع مال ولا فيها جهد، ولا هي مجرد عمل قلبي. نخلص النية لله، لأن العمل الخالص يتم بالنية الخالصة. قال تعالى ومنهم كيقولوا النية، رد بين الواحد ينوي يقول اسمع ربي أنا كان أعطاني ربي المال تو نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وكيف يعطيه ربي المال شو يعمل؟ ينسى ويتجاهل. أهو ربنا شقار، ونختم بهذه الآية. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لو آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أجرنا الله سبحانه وتعالى وإياكم النوايا السيئة،
1: وأجعل صوتك في القرآن
0: في
1: شيخ عبد الجليل
0: وكل أعمالنا، وبارك الله فيكم.
1: اللهم أمين، ما أجمل صوتك في القرآن شيخ عبد الجليل، جميل.
0: أنا يعني جعلتني سبحان الله رواية حفص إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. وسبحان الله، الشيخ ناصر جميعي يدرس برواية الإمام ورش رحمه الله تعالى. يعني سبحان الله، أنا بين أظهركم، يعني ما بين الإمام قالون والإمام حفص والإمام ورش رحمهم الله جميعاً.
0: جميعاً.
1: أي والله، وما أجمل الأوقاف التي توقفت عندها، فعلاً أوقاف تدبرية يعني. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، لدينا بركة في الوقت شيخ عبد الجليل. إذن خمس دقائق إن شاء الله، تفضل.
0: نعم. إذن لو كان عندكم تعقيب أو سؤال في هذا المجال، نعم نحن في الاستماع.
1: أنا أسأل في وسط الحديث إن شاء الله، ولكن أنا يعني أجعل نفسي طالبة علم أمامكم، تفضل.
0: طيب، هو الذي نريد أن نختم به وخلاصة حتى المستمع اللي يسمع فينا، منشرنا نعده في وقت، ولكن احنا دورنا والله مشتاقين لهذه الحصة، أصبحنا نشتاق إليها. لما لها من قيمة أنها تربطنا حقيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ارتباط الفعل الحقيقي، الارتباط العملي السلوكي الذي يجعلنا في حضرته وهو يكلمنا يحدثنا، ونحن نصغى إليه ونصلي عليه ونسلم عليه وهو يرد علينا السلام. ما أجمل هذه الأجواء والله، فيها في الدنيا هذه أجمل من هذه يعني الساحة وهذه نعم الروحانية. نعم، اللي حبيت ألخصه هو أنه شوفوا أخواني وأخواتي، الحديث هذا قيمة، قال في بعضه أصل من أصول الدين. لماذا؟ لأنه تحدث عن المال قوام الأعمال، وتحدث عن العلم لأنه هو اللي عدل معاملاتنا في المال وفي كل شيء، وتحدث عن دور النية، أنه الإنسان بالنية فقط يستطيع أن يعلى ويرتقي إلى درجات العالية. وإحنا قداش بخلاء على رواحنا يا جماعة، خليكم كرماء على أنفسكم، كلنا نكونوا كرماء وننو ونعقد النية مع عند الله، لكن نية صادقة كما سمعتوا الآخر الآية، خلي النية صادقة وردوا بالكم أعطينا ربي واحد بعد ننسو، لا، خلي نيتنا صادقة في كل شيء، وخلونا ننوي. شنو نخسر كي ننوي؟ انوي أنك تكون عندك وتعمل، انوي أنك تكون تعلم وتعلم، انوي أنك تحفظ القرآن، انوي انك يا سيدي حتى انك تنوي انك تقوم الليله هذه، تقوم الليله ان شاء الله، ولكن غلبتك عيناك ونمت، يكتب لك ربنا والملائكه تكتب لك قيام تلك الليله. شو الخير هذا؟ شوف، بشرط ان تكون النيه صادقه وانت مع ربك عندك نية صادقة. يعني يا اخواني هذا الاسلام فسحة عظيمة ومنحة عظيمة لنا جميعا. نحن فقط عندما ننشغل بالدنيا وتشغلنا الحياة الدنيا، يعني إن شاء الله يا ربي هذا المنبر وغيره من المنابر في إذاعتكم المباركة، فعلا أنا أستمع لشهادات كثيرة أنه كانت حقيقة منهرة وكانت دافعا حقيقيا لتغيير كثير من المعتقدات وجمع الهمم على كتاب الله خاصة وعلى سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم، نفعنا الله بهما جميعا إلى يوم الدين.
1: أمين. اللهم أمين. يعني كما قالت أم فاضلة،
0: نعم،
1: يعني أعقد النية وامشي في الثنية.
0: نعم،
1: أعقد النية وامشي في الثنية، يعني الله سبحانه وتعالى سيتولى أمرك.
0: نعم،
1: وفعلا يعني بقدر النوايا تكون العطايا.
0: نعم،
1: يعني تصعد هذه النية، رغم أن جمع نية هي نيات، والنوايا يعني جمع نوى، ولكن
0: نعم،
1: المعنى الذي يجمعنا بإذن سبحانه وتعالى يعني النية التي هي القصد ومحلها القلب، والقلب
0: نعم،
1: هو آنية الله في الأرض، وهذا المعنى
0: الله
1: الذي ينظر إليه سبحانه وتعالى، ولا تأتي يد ولا رجل ولا عين ولا أي شيء من الأعضاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن إلا من أتى الله
0: بقلب سليم. نعم، أحسنت. هذا نعم الاستطراد هو فعلا النية، هي في بمعنى آخر أو بمعانيها العميقة وأبعادها الأخرى هي الإخلاص رأيي. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا واعبدوا الله مخلصين له الدين، إن ولله الدين الخالص. وأشرت نقطة مهمة، النية محلها إيش؟ القلب، وهي جعلها الإسلام فرضا وواجبا في كل قواعد الإسلام.
1: نعم،
0: الطهارة لا تصح إلا بالنية، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كل ذلك أول ما تقرأ فتح أي فصل من هذه الفصول في النية هي شرط، هي واجب فرض. نعم، في هذه الفرائض كلها. لماذا؟ لأن كما أشرتي، لأن المقصود في العبادة كله هو تحقيق العبادة، ولكن بإخلاص لله تعالى، والإخلاص محله القلب. ويقول في حديث قدسي، الإخلاص سر من أسراري، أوديعه قلب من أحببت من عبادي. والإخلاص هو اللي يشير إليه المولى سبحانه وتعالى في قوله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني بمعنى أنه الكلم الطيب راه يصعد وحده بمفرده، لا يستحق أنه حتى تحمل ملائكة، وإليه يصعد الكلم الطيب، هذا الكلم، والعمل الصالح يرفعه الله. كأنه الله أعطانا دليل أخت أسماء، أنه الإنسان عندما تلقاه يتحدث عن كل أنا عملت، أنا صدقت، يا رب شفت البارح شبيك فلان تعب، ولا أنا البارح قمت هداني ربي قمت الليل، ولا شبيك فلان تعب أنا الحمد لله أنا صايمه، يبدأ هكذا.
1: نعم،
0: فهمت قصدي؟
1: نعم،
0: يعني أنه يتحدث على عبادته ويتحدث على كذا وكذا. هذا العمل انتهى، نقولوا له يا سيدي رو مثل بحذك ما ترفعش، لأن العمل الصالح يرفعه شكون؟
1: نعم،
0: الله سبحانه وتعالى.
1: جزاك الله خيرا. وعن
0: نعم،
1: العمل كما قال أحد الصالحين ونختم، العمل القليل يعظمه الإخلاص.
0: نعم،
1: اللهم لك الحمد بدءا وختام. شكرا شيخ عبد الجليل الفاسي على هذه المداخلة القيمة. الشكر موصول بلطيفة والشكر موصول بكريمة، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا يا رب العالمين، وأن يجعل لنا مولجا للجنان، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
2: إلهي، أعطيتني بصرا لأقرأ عنك في سفر الوجود، ومنحتني أذنا فأسمعني هتافات الخلود، ووهبتني نطقا لألهج يا مهيمن يا ودود. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور. من أخرج النور الوضيء وأغطش الليل البهيم، ومن الذي أرسى الجبال وأسكن البحر العظيم، ومن الذي أردى الصحيح، ومن ترى عاف السقيم. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

من أخرج الطفل السليم؟ ألم يكن ماء مهين؟ ومن الذي دل الرضيع لثديه وهو الجنين؟ من ضم مهجة أمه بالحب والشوق المتين؟ من؟ سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

أرأيت أمواج المياه سرت بأجنحة السحاب السابحات كأنها ليل تسربل بالسراب وتصببت غيثا كدفق البحر يزخر في الهضاب. سبحانك سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور. أرأيت أرضا قد سرت كالفلك تمخر في الفضاء قرت قرارا لا تميد بثقلها برا وماء كالأم تحضن طفلها. سبحان من أرسى البناء. سبحانك سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور.

0: رأيت عفر الترب كيف أفاض بالزهر الجميل، والفرث والدم قانيا قد نز باللبن الأصيل، ولكل نفس صبغة جلا فليس لها مثيل. سبحانك تباركت وتعاليت، سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: أولاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجديل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 518 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 47 إلى الآية 51 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: ليث النويسر فهد النويسر.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
3: وإذا

0: كنتم تستكبرون
1: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه
0: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه
1: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
0: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم

0: أحسنتما، بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا ليث، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
0: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل فهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم

0: كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن
1: أعدها
0: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
1: أحسنت بارك الله فيك مستمعين

هكذا أحط. وكذلك يجب بيان الإدغام أيضا، فلا نقول أحط، يجب بيان الاستعلاء هكذا تقرأ أحط أحط. أما المسألة الثانية هي أن القاف إذا سكنت وهي حرف استعلاء وتفخيم وأتى بعدها كاف وهو حرف استفال وترقيق نحو ألم نخلقكم في سورة المرسلات، وجب إدغام القاف في الكاف. لكن هنا اختلف علماء التجويد في إبقاء صفة الاستعلاء أو في ذهابها، فتقرأ بوجهين ألم نخلقكم، وهو المقدم والمعروف لدى القراء، وكذلك تقرأ بإبقاء صفة الاستعلاء مع الإدغام ألم نخلق كم هكذا. بارك الله فيكم السمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.

منكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

0: بآياتنا يجحدون.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
2: وإذا صرفت

0: الظالمين.
1: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم

0: تستكبرون
1: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة
0: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة
1: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
0: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أخرج هذا الحديث أبو داود.
2: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواه.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
4: إشهار.
5: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
4: Ishar.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية واصلنا الحديث عن بعض التطبيقات المعاصرة المرتبطة بالأسهم، وتوقفنا عند عقود المبادلات المؤقتة والمعروفة بسوابس، وبينا أنها تقوم على تبادل عوائد أو تدفقات مالية مرتبطة بأداء أسهم أو مؤشرات مالية دون تملك حقيقي للأصول. وقد أوضحنا أن المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية الأسهم والسندات منع هذه العقود لما تشتمل عليه من محاذير، منها شبهة الربا وبيع الدين بالدين والغرر والمراهنة على تغير الأسعار والمؤشرات. وقد يتساءل بعض المستمعين عن المغزى الاقتصادي من تبادل هذه العوائد بأن يقدم أحد الطرفين عائدا ثابتا كالعائد المتأتي من حسابات الادخار ذات الفائدة في مقابل حصوله على عائد متغير كالعوائد المرتبطة بأداء الأسهم. ولتوضيح جدوى هذه المعاملة في التصور المالي التقليدي، يقال إن بعض المستثمرين قد يتوقعون ارتفاع العوائد المتغيرة المرتبطة ببعض الأسهم أو المؤشرات، فيرغبون في الاستفادة من هذا الارتفاع المتوقع ولو كان ذلك على حساب التخلي المؤقت عن عائد ثابت ومضمون. وفي المقابل قد يكون الطرف الآخر أكثر ميلا إلى الاستقرار وتجنب تقلبات السوق، فيقبل بالتخلي عن العوائد المتغيرة مقابل الحصول على عائد ثابت يرى أنه أكثر أمانا وقابلية للتوقع. ولكن هذا التبادل لا يعني تخلي أي طرف عن أصله المالي تخليا نهائيا، فصاحب الأسهم يبقى محتفظا بأسهمه وصاحب الحساب الادخاري يبقى محتفظا بوديعته، وإنما يقع التبادل على العوائد أو التدفقات المالية خلال مدة مؤقتة، كل بحسب توقعاته لحركة السوق ودرجة قبوله للمخاطرة. كذلك تعرضنا في الحلقة السابقة إلى الفرق بين إجارة الأسهم وإعارتها، وهي مسألة مهمة في الأسواق المالية المعاصرة، لأن بعض المتعاملين قد يسعون إلى الانتفاع بالأسهم مؤقتا دون تملكها، إما لرهنها أو للاستفادة من أرباحها أو لاستعمالها في بعض الترتيبات السوقية. فبينا أن المعيار منع إجارة الأسهم لأن السهم ليس منفعة مستقلة ترد عليها الإجارة، ولأن ذلك قد يفضي إلى بيع ما لا يملك أو إلى ممارسات صورية في الأسواق المالية. في المقابل أجاز المعيار الشرعي 21 إعارة الأسهم بضوابط محددة، مثل إعارتها لغرض الرهن أو لمنح أرباحها مع بقاء الملكية لصاحبها، ومنع بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. في مسألة أخرى أشار المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية إلى أن تداول أسهم الشركات لا يجوز إذا كانت موجودات الشركة نقودا فقط، كما هو الحال في فترة الاكتتاب أو بعد الاكتتاب وقبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إذا تحولت موجوداتها إلى نقود. ففي هذه الحالات لا يمثل السهم حصة في موجودات حقيقية أو نشاط قائم، وإنما يمثل في الغالب حصة في نقود، فيأخذ حكم بيع النقود بالنقود. أوضح أكثر، إذا اكتتب شخص في 100 سهم، نذكر شوي قبل ما معنى الاكتتاب هنا، يعني الشركة أو المستثمر عندما يقوم بإصدار أسهم، فالمرحلة الأولى هي مرحلة اكتتاب. ما معنى الاكتتاب هنا؟ هي توزيع الأسهم بين المساهمين أو بين المستثمرين، هذه هي الاكتتاب، يعني نحدد لكل مستثمر حصته من هذه الأسهم، هذه مرحلة اكتتاب. خذينا في المثال متاعنا أن هناك شخص اكتتب في 100 سهم وكانت القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 دنانير. ما هي القيمة الإسمية؟ نذكر بها، القيمة الإسمية هي سعر السهم عند إصداره لأول مرة، يعني عندما تصدر السهم لأول مرة في السوق قيمته هي تلك هي القيمة الإسمية. دفع هذا الشخص 1000 دينار. علاش 1000 دينار؟ لأنه اشترى 100 سهم وسعر السهم الواحد هو 10 دنانير، وبالتالي المجموع يكون 1000 دينار. فلا يجوز له أثناء فترة الاكتتاب أن يبيع هذه الأسهم ب1200 دينار أو ب800 دينار. علي نزيد نوضح الصورة هنا، هو احنا مازلنا في مرحلة الاكتتاب، الاكتتاب الشركة مازالت بصدد تجميع الأموال. إذا موجوداتها، ما معنى نقول موجودات احنا هنا؟ يعني الأصول متاعها، يعني ممتلكات الشركة. هنا ممتلكات الشركة الكل تتكون من شنو؟ كامل نقود فقط. إذا أنت تجي في المرحلة هذه وتبيع السهم، كأنك بعت شنو هنا؟ كأنك بعت النقود. دعوك نقول هنا لأن السهم في هذه المرحلة لم يتحول بعد إلى حصة في أعيان أو منافع أو نشاط تجاري، وإنما ما زال يمثل مبلغا نقديا. أما إذا وقع التنازل عنه بقيمته الإسمية، ما معنى بقيمته الإسمية؟ أي بال1000 دينار، يعني أنت خذيته ب1000 دينار ولا نازلت عليه أو بعته ب1000 دينار وتم التقابض، فإن ذلك يكون جائزا. معنى هنا ما يطرحش حتى إشكال، إذا خذيت الأسهم متاعك ب1000 دينار ثم بعتها هنا قبل أن تبدأ الشركة في نشاطها، بعتها ب1000 دينار باعتبارك أنت خذيت يعني هنا أن المسألة كون موجودة الشركة تتكون فقط من نقود، فقلت أنت لوحدك ما دامها تتكون كل النقود، أنا قيمة السهم متاعي 1000 دينار نبيعه ب1000 دينار مع التقابض، وهذا هو شرط هنا، شرط تقابض النقد أو مبادلة النقد بالنقد. وكذلك بعد انتهاء الاكتتاب وقبل أن تباشر الشركة نشاطها، فإن الأصل أن الأموال ما زالت في صورة نقود ولم تتحول بعد إلى أصول أو موجودات مستثمرة. فلو كانت القيمة الإسمية للسهم 10 دنانير فلا يجوز بيعه في هذه المرحلة ب12 دينار ولا ب8 دنانير، وإنما يكون تداوله بقيمته الإسمية مع تحقق التقابض. وينطبق الحكم نفسه عند تصفية الشركة، التصفية يعني عند حل الشركة، يعني صنع مرحلة أنه خذوا قرار بحل الشركة. هنا إذا بيعت موجوداتها وتحولت إلى نقود، يعني هنا قمنا ببيع كل موجودات الشركة كل أصولها ولا عندنا كان نقود فقط، ففي هذه الحالة لا يعود السهم ممثلا لحصة في نشاط قائم أو أعيان منتجة، وإنما يمثل حصة في مبلغ نقدي مستحق للمساهم. فإذا كان نصيب السهم عند التصفية 15 دينارا مثلا، فلا يجوز بيعه ب17 دينار أو ب13 دينار، لأن ذلك يؤدي إلى مبادلة نقد بنقد مع التفاضل، وإنما يجوز التنازل عنه بقيمته النقدية المستحقة مع التقابض. وتبعا لكل ما ذكر، فإن السهم في هذه المراحل الثلاث لا يباع بسعر السوق ولا بثمن أعلى أو أدنى من قيمته النقدية، بل ينظر إليه باعتباره ممثلا للنقد، فيشترط فيه التماثل عند اتحاد العملة والتقابض في كل الأحوال. والخلاصة أن السهم لا يصح تداوله بحرية إلا بعد أن تباشر الشركة نشاطها وتتحول الأموال إلى موجودات حقيقية من أعيان ومنافع وحقوق ونشاط استثماري. أما قبل ذلك أو بعد التصفية إذا لم يبقى إلا النقد، فإن تداوله يقيد بأحكام الصرف وبيع النقود. إلى جانب أثر حصة النقود من موجودات الشركة على مدى شرعية تداول أسهمها، أثيرت مسألة أخرى تتعلق بوجود الديون ضمن موجودات الشركة. فإذا كانت الديون غالبة في موجودات الشركة، فهل يؤثر ذلك على جواز تداول الأسهم؟ لتقريب الصورة، لنفترض أن شركة اشترت سلعا ثم باعتها لحرفائها بالتقسيط، فأصبحت موجوداتها تتمثل في أقساط وديون مستحقة في ذمم الحرفاء دون أن يبقى لديها مخزون أو نقود أو أصول أخرى ذات قيمة تذكر، فهل يجوز في هذه الحالة تداول أسهمها باعتبار أن التصرف في الديون يخضع في الفقه الإسلامي لضوابط وشروط خاصة؟ نسمع الإجابة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: العجمي.
1: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. توقفنا قبل الفاصل عند سؤال مهم: هل يؤثر وجود الديون أو حتى غلبتها ضمن موجودات الشركة على جواز تداول أسهمها؟ وكإجابة عن هذا السؤال، بيّن المعيار الشرعي أن وجود الديون ضمن موجودات الشركة لا يمنع بذاته من جواز تداول أسهمها حتى وإن كانت الديون غالبة، ما دامت الشركة كيانا قائما يمارس أنشطة مباحة ومستمرة، وكانت هذه الديون ناتجة عن مباشرة تلك الأنشطة وليست هي المقصود الأصلي من التداول. فالشركة في هذه الحالة لا تعد مجرد مجموعة ديون، بل هي مشروع قائم له إدارة ونشاط وعلاقات تجارية وقدرة على توليد الأرباح، والديون الموجودة فيها تعد ديونا تابعة للنشاط متولدة منه لا مقصودة بذاتها. ولذلك فإن تداول أسهم مثل هذه الشركات يبقى جائزا، ولا يشترط فيه تطبيق أحكام بيع الديون على كل دين موجود ضمن موجودات الشركة، لأن المقصود من التداول هو المساهمة في الكيان الاقتصادي بكل ما يشمله من حقوق وموجودات وأنشطة، وليس المتاجرة في الديون بذاتها. ومن أمثلة ذلك أسهم المصارف الإسلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار، بشرط ألا يكون الكيان أو الكيان متخصصا في الديون أو المتاجرة فيها. ختم المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية الأسهم والسندات بالتطرق إلى مسألة السندات والمعروفة باللغة الفرنسية بليز أوبليغاسيون. فالسندات هي أوراق مالية تمثل دينا في ذمة الجهة المصدرة لها، فالمصدر يعرض هذه الأوراق المالية في السوق من أجل الحصول على تمويلات، ويتعهد في المقابل برد هذه الأموال إلى أصحابها مع زيادة محددة أو عائد متفق عليه. هنا يزلنا نفرق إذن بين الأسهم والسندات، هما زوز أوراق مالية وزوز يصدر في السوق المالية. الأسهم تصدر من أجل الرفع في رأس مال الشركة، والسندات يتم إصدارها من أجل الاقتراض، من أجل الحصول على تمويلات. يعني أن الشركة تبيع أوراق مالية وتحصل مقابل ذلك على أموال تستعملها في دورتها التشغيلية وفي نشاطها، ثم بعد ذلك تعيد هذه الأموال لأصحابها مع زيادة. في هذه الحالة فإن المستثمر الذي يشتري السند لا يصبح شريكا في المشروع كما هو الحال في الأسهم، وإنما يصبح دائنا للجهة المصدرة، ويكون له حق في استرداد أصل المبلغ في تاريخ محدد مع الحصول غالبا على زيادة أو فائدة محددة مسبقا. فمثلا إذا أصدرت شركة سندات بقيمة اسمية قدرها 1000 دينار للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 6%، فإن حامل السند يدفع 1000 دينار ثم يستحق في نهاية كل سنة 60 دينار، وفي نهاية مدة السند يسترد أصل المبلغ. مثلا هو كي أقرض 1000 دينار على 5 سنوات، 1000 دينار هذيك يسترجعها بعد 5 سنوات، ولكن في نهاية كل سنة هو باش يتحصل على فوائد بقيمة بالنسبة التي يتم تحديدها. وهنا تكون العلاقة في حقيقتها علاقة قرض بفائدة، لا علاقة مشاركة في الربح والخسارة. ولهذا نص المعيار الشرعي 21 على عدم إصدار جميع أنواع السندات الربوية، لأنها تتضمن اشتراط رد أصل القرض مع زيادة مشروطة، وهذه الزيادة هي عين الربا، ولا يختلف الحكم سواء دفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرض دفعة واحدة أو دفعت على أقساط شهرية أو سنوية أو نصف سنوية، كما لا يختلف الحكم إذا كانت الزيادة نسبة مئوية من قيمة السند أو مبلغا مقطوعا أو خصما عند الإصدار. ومن أمثلة ذلك السندات ذات الفائدة الثابتة، حيث يلتزم المصدر بدفع فائدة محددة لحامل السند كأن تكون 5% سنويا، ومنها كذلك السندات ذات العائد الصفري، وهي سندات لا تدفع فائدة دورية ولكنها تصدر بأقل من قيمتها الإسمية ثم تسدد في نهاية المدة بقيمتها الكاملة. فمثلا يشتري المستثمر سندا ب900 دينار ثم يسترد عند الاستحقاق 1000 دينار، والفرق وهو 100 دينار يمثل زيادة مشروطة على القرض، ولذلك يأخذ حكم الربا، كما لا يتغير الحكم بكون السندات خاصة أو عامة أو حكومية، لأن العبرة بحقيقة العقد لا بالجهة المصدرة. فإذا كان السند يمثل دينا مع التزام برد الأصل وزيادة فهو سند ربوي محرم سواء أصدرته شركة خاصة أو مؤسسة عمومية أو دولة. أما حكم تداول هذه السندات فقد نص المعيار على عدم جواز تداول السندات الربوية بيعا وشراء ورهنا وحوالة وغير ذلك، والسبب أن السند نفسه يمثل دينا ربويا فلا يجوز إنشاؤه ابتداء ولا يجوز التعامل به بعد ذلك، كما أن بيعه في السوق قد يؤدي إلى بيع الدين بغير ضوابطه الشرعية، فضلا عن أن أصل الدين قائم على فائدة محرمة. وتعتبر الصكوك الاستثمارية بمختلف أنواعها البديل الشرعي للسندات. والفرق الجوهري بينهما أن السند يمثل دينا على المصدر مع عائد محدد أو مضمون، أما الصك فيمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو مشروع أو نشاط استثماري مشروع، ولذلك يكون عائد الصك مرتبطا بنتيجة الاستثمار لا فائدة ثابتة على قرض، كما يتحمل حامل الصك من حيث الأصل مخاطر الملكية أو الاستثمار بخلاف حامل السند الذي يطالب عادة بأصل الدين والعائد المتفق عليه بصرف النظر عن نتائج المشروع. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: متى لا يجوز تداول أسهم الشركة إذا كانت ضمن موجوداتها نقود؟ نجيب: لا يجوز تداول أسهم الشركة بسعر السوق إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، كما هو الحال في فترة الاكتتاب أو بعد الاكتتاب وقبل مباشرة النشاط أو عند التصفية إذا تحولت الموجودات إلى نقود، ففي هذه الحالات يكون السهم ممثلا للنقد فيأخذ حكم بيع النقود بالنقود. السؤال الثاني: وإذا كان السهم في هذه الحالات ممثلا للنقد فما شرط تداوله؟ نجيب: هنا يشترط في تداوله أن يكون بقيمته الإسمية، أي بقيمته النقدية المستحقة عند التصفية دون زيادة أو نقصان مع حصول التقابض، لأن السهم هنا يعامل معاملة النقد فتراعى فيه أحكام الصرف. السؤال الثالث: هل يؤثر وجود الديون أو غلبتها ضمن موجودات الشركة على جواز تداول أسهمها؟ كجواب على هذا السؤال نقول: وجود الديون أو حتى غلبتها ضمن موجودات الشركة لا يمنع بذاته من تداول أسهمها إذا كانت الشركة كيانا قائما يمارس أنشطة مباحة ومستمرة، وكانت الديون ناتجة عن تلك الأنشطة وليست مقصودة بذاتها في التداول. السؤال الرابع: ما المقصود بالسندات وما الفرق الجوهري بينها وبين الأسهم؟ الجواب: السندات هي أوراق مالية تمثل دينا في ذمة الجهة المصدرة لها مع الالتزام برد أصل المبلغ وزيادة أو فائدة. والفرق الجوهري أن حامل السهم يعد شريكا في الشركة، أما حامل السند فيعد دائنا لها. السؤال الخامس والأخير: لماذا حرم المعيار الشرعي إصدار السندات الربوية وتداولها وما البديل الشرعي؟ نقول هنا أن المعيار الشرعي حرم إصدار السندات الربوية وتداولها لأنها تقوم على قرض مع زيادة مشروطة، وهذه الزيادة هي عين الربا. أما البديل الشرعي لها فهو الصكوك الاستثمارية، لأنها تمثل حصة شائعة في أصول أو منافع أو مشروع استثماري مشروع، ويكون عائدها مرتبطا بنتيجة الاستثمار لا بفائدة ثابتة على قرض. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملاً وتفاؤلاً، قلب عامر

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدين كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. ندرك اليوم بفضل الله وعونه الحصة 80 بعد 86 بعد 600 في عامها 13. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. إذن اخترنا هذا الأحد أن نسلط الضوء على موضوع هام جدا من المواضيع في حق الأمر ينتبع في العديد منهم، لكن ساعات تلقى الميزة أو الانفراد في مشروع يخليك معناها تعطيه أولوية أو استحقاق التغطية الإعلامية. اليوم مش نحكيه على مخرجات مشروع حماية المنظومة البيئية البحرية الساحلية لجزر الكنيس. إذن ممنون جدا بحضور الدكتورة نبيها بن مبارك، هي خبيرة بيئية مختصة في دراسة المنظومات البيئية، وحديث حول مساهمتها في هذا المشروع ومشروع حماية المنظومة البيئية البحرية لجزر الكنيس من زاوية اختصاصها. تنكتشفوه بعد مش خليها تحكي عليه هي. دكتورة مرحبا بك مجددا، ديما عدتي أهلا، قديش الحديث ممتع معك. نعم
2: شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على دعوة سي توفيق.
1: بارك الله فيك،
2: ومعناتها لي شرف باش أن يكون معك، إن شاء الله
1: شرف لنا احنا
2: حتى الحديث معك. انت وليت ولد البيئة معناتها ان شاء الله ان شاء الله تعدي لنا حصة جيدة، باش نكتشفوا برشا حاجات اللي هي اول مرة ان شاء الله نكتشفوها مع بعض.
1: معك انت ونحن نقول لك من قبل هذه الكل الناس كل بطبيعة الحال واصحاب المشروع بالتوفيق، كذلك باش تكون معنا في اليوم تراوي الكونديكتور عدلنا فيه شوية لانه باش تكون المداخلة الهاتفية الثانية بعد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربسي، باش تكون معنا الدكتورة سناء طقطق، هي رئيسة جمعية تواصل الأجيال بصفاقس، ومداخلة حول الإطار العام لهذا المشروع باش نفهموه، أهم المكونات متاعه، أهم كذلك المتدخلين فيه، وصولا إلى أهم النتائج والمخرجات اللي باش نحكيه عليهم اليوم، من ضمنهم باش نحكيه بالتدقيق على جديد البحث اللي فيه مع الدكتورة نبيها مبارك. إذن سناء طقطق باش تكون تقريبا في المداخلة الثانية في أول الحصة باش تحطنا في الإطار العام لهذا المشروع كالعادة. الفقرة التأصيلية في افتتاح البرنامج باش يأثثها فضيلة الشيخ كالعادة الدكتور عبد الكريم طرابلسي. اخترنا من المواضيع في تماهي كالعادة مع موضوع اليوم هو البحر وما يحويه، نعمة من نعم الله من خلال القرآن والسنة. هذايا تقريبا في المداخلات من سوش الفقرة الإخبارية كفقرة قارة، فقرة إخبارية بيئية، أخبار البيئة في برنامج منتدى البيئة. هذايا معنا إذن في دليل البرنامج اليوم في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي كالعادة أختنا كريمة عتيق، عودة ميمونة بعد سيد أحمد الطبابي. إذن قبل ما نخرج فاصل ومضى تحسيسية نرفع أيدينا بأكف الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى الغيث الصيب النافع نحن في موسم الأمطار، وأن يجنب بلادنا الكوارث اللهم آمين. فاصل ثم ومضى ثم نعود.

0: الزيتون القرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نحاول ضيفتي الكريمة قبل هذايا، وكالعادة نعاود نذكر اللي تحقوا بينا في الإبانة. موضوع اليوم هو مخرجات مشروع حماية المنظومة البيئية البحرية الساحلية لجزر الكنيس. ضيفتي حضورا بالأستوديو الدكتورة نبيها مبارك، وفي مداخلة هاتفية مباشرة من صفاقس باش تكون معايا السيدة سناء طقطق رئيسة جمعية تواصل الأجيال. قبل هذايا وقبل ما نبدأ في الحوار حول موضوع اليوم، باش يكون معايا على المباشر ومعنا توا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، باش نحكيه حول البحر وما يحويه، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى من خلال كتاب الله وسنته رسول الله. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفتك الكريمة، كل مستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق البر والبحر وأجرى في البحر السفن وأخرج منه اللؤلؤ والمرجان وجعله مصدرا للغذاء والرزق والمنافع وجعل في مشاهده وأحواله عبرا لأولي الألباب.
2: نعم.
3: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عندما نفتح هو القرآن الكريم نجد أن البحر ليس مجرد مكان جغرافي، بل يحضر في القرآن بصور متعددة، مرة آية على عظمة الخالق، مرة نعمة مسخرة الإنسان، مرة مجالا للغذاء والرزق، ومرة مشهدا للابتلاء والاعتبار. ومن أبرز ذلك قول الله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللافت في هذه الآية أخي توفيق أن الله تعالى لم يذكر منفعة واحدة للبحر، يعني ذكر ربي منظومة من المنافع، غذاء، موارد، ملاحة، تجارة، سعي في الأرزاق. يعني البحر في القرآن هو مجال حيوي لحياة الإنسان. ولعل أدق ما يلفت النظر أن الآية لم تنتهي عند ذكر المنافع، بل قالت ولعلكم تشكرون. يعني كلما ازدادت معرفتنا بما في البحر من خير ومن خيرات ازدادت مسؤوليتنا عن حفظه. ومن أعجب ما يدعون القرآن إلى التفكر فيه قوله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخدون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني هنا يقف القرآن أمام ظاهرة من ظواهر الطبيعة ويدعونا إلى التأمل في اختلاف المياه وخصائصها، ثم يعيدنا إلى ما في البحر من منافع. يعني هذا معنى مهم، البحر ما هوش كتلة مائية صامتة، هو منظومة حيوية معقدة نوعا ما، يعني فيها أنواع، يعني كقول معقدة أي مركبة من أكثر من من من مكون. يعني فيها أنواع من الكائنات، سلسلة من العلاقات، فيها موارد يعتمد عليها الإنسان وغيره من المخلوقات، يعني التساقطات كذلك مربوطة بالبحار الأمطار وغيرها، يعني منظومة بيئية كاملة، دورة كاملة، سيكل كامل. ولذلك فإن الحديث عن حماية البيئة البحرية مش حديث عن منظر جميل فقط ولا عن منظومة حياة. البحر عنده حضور في القرآن، حضور يتعلق بقدرة ربي عز وجل وبضعف الإنسان. ربي عز وجل يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني المشهد القرآني هذا يصورنا أن الإنسان في البحر يحس بالضعف متاعه، يعني تسقط عنه أوهام القوة، يلجأ إلى الله. وانت في البحر تشوف عظمة ربي سبحانه وتعالى. اللي هو كما نعمة، كما كان سبب لهلاك أمم وموت موت يعني طغاة كما فرعون.
2: نعم، رمزية،
3: يعني رمزية صحيح. يعني البحر بالهدوء متاعه عبرة، وبالهيجان متاعه عبرة، بالسكينة متاعه عبرة، وبالعواصف متاعه عبرة. يذكر الإنسان بأنه ما هوش سيد، ماهوش هو يعني هو السيد على الطبيعة، وإنما هو عبد مستخلف فيها في هذه الطبيعة. وهذاك علاش من أبلغ المشاهد القرآنية لما قرب عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يعني شوف الصورة اللي تكشف عن عظمة البحر وقوته، وتذكر الإنسان بضرورة عدم الغرور بقدرته على استغلاله. ومن هنا فإن التقدم العلمي اللي مكننا من الانتفاع بالبحر لا يعفينا من المسؤولية بل يزيد المسؤولية. يعني كلما تتسع القدرة على الصيد والملاحة والاستخراج والاستثمار واستغلال الموارد البحرية وجب أن تتسع معها قدرتنا على الحماية والترشيد، لأنه من نعم الله اللي ربي نص عليها في القرآن الكريم نعمة الصيد خويا توفيق.
2: أكيد.
3: ورب يقول وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يعني الإسلام ما نظرش للبحر على أنه مكان محرم الاقتراب منه، بل أقر أن ننتفع بخيراته وجعل الصيد مجال الغذاء والرزق، ولكن الانتفاع شيء والاستنزاف شيء آخر. وهنا نحتاج إلى فقه الموازنة بين الانتفاع والحفاظ. يعني ناخذ من البحر واللي نحتاجوه ونترك اللي يزمو يتجدد، نستفيد من ثرواته ولكن ما نحولوش الى مصرف للنفايات اكرمكم الله، نستخرج منه الغذاء ولكن نحفظ للكائنات البحريه مواطنها وتوازنها. يعني احنا نحبوا البحر يكون مصدر غذائنا ونمنع الحيوانات باش تكون البحر يكون هو مصدر غذائها. يعني غريب هذا، وهذا في جوهره معنى الأمانة والاستخلاف. رب يقول إني جاعل في أرضي خليفة، يعني الاستخلاف ما هوش أنك تكون مالك خوي العزيز. الاستخلاف مش أنك أنت تحكم بحكامك، وإنما الاستخلاف راه مسؤولية على ما استخلف فيه الإنسان. ولذلك نجد في السنة النبوية معاني كبيرة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رتبة أجر. الرحمة بالمخلوق هو أصل شرعي، المحافظة على المنظومات اللي تعيش فيها الكائنات داخلة في معنى هذه الرحمة. وإذا كان البحر في القرآن نعمة وموطن رزق ومجال التأمل، فإن علينا أن نعيد النظر في طريقة تعاملنا معه. ولعل الرسالة الأهم اللي نحملوها اليوم ونختم بها أن البحر نعمة، والنعمة تشكر ولا تستنزف، ومورد ينتفع به ولا يفسد ولا نفسده، وأمانة نرثها من الأجيال السابقة ونسلمها للأجيال اللاحقة. فإذا كان الله قد سخرنا البحر فليس معنى التسخير الإفساد، بل حسن الانتفاع وحسن الحفاظ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه، وأن يلهمنا الرشد في التعامل مع موارده، وأن يجعل علمنا وعملنا سببا في حفظ البحر وخيره للإنسان والمخلوقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لك، وجزاك الله كل خير على هذه الإيضاحات. حتى نلتقي إن شاء الله في موضوع آخر في فقرة تأصيلية أخرى للإنارة والاعتبار. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نمشي الفاصل ثم نواصل.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: زعما جينا هارون شوفوا كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك كما الومضة التحسيسية إن شاء الله تمشي الأذان صغية. فضيلة الشيخ كان يذكر في عدم التلويث مورد الرزق، ونحكيه على البحر، والبحر اليوم يعاني من التلوث البلاستيكي. وتوبعت أكدوا الدكتورة نبيها بن مبارك في الحوار. لكن قبل هذا وقبل ما نمشي إلى المداخلة فيها الثانية اللي باش تأطرنا الموضوع مع الدكتورة سنة طقطق رئيس جمعية تواصل الأجيال من صفاقس، إذا نحب نحيي سيدة الشوري متبع فينا سي بدر الدين جمعة قاعد يتبع فينا، وكذلك سي فوزي جبالي. نقول تحية لكم وشكرا على حسن المتابعة والاهتمام. معنا على المباشرة الدكتورة سناء طقطق، هي رئيسة جمعية تواصل الأجيال، باش تحكينا شوية وتحطنا في الإطار ومستمعينا كذلك ومشاهدينا حول مكونات، أهم مكونات المشروع، كذلك أهم المتدخلين، وصولا إلى أهم المخرجات والنتائج بتاعت حال من خلال الورشة باش تحكينا عليها اللي تمت الثلاثاء. الخلفاء الماضي ويعطيها الصحة. ألو السلام عليكم.
6: شكرا على الاستضافة.
2: أهلا بك، مرحبا بك. شكرا شكرا والمشاهدين كذلك يعطيك صح. باش نخلي لك الكلمة، إذا الإطار العام شنو هو المشروع، شنو ما جزر الكنيس، علاش هل الاهتمام الكبير والإنجاز المشاريع، ونعرفوك لكي موقع قدم هام مهم جدا في إدارة المنظومة البيئية المتفردة بطبيعة الحال واللي عندها خصوصياتها. باش نخلي لك الكلمة دكتورة.
6: شكرا على الكلمة الذبية. نقدم شوية العمل الجمعية التواصل الأجيال، هي جمعية تشتغل على التنمية المستدامة والبيئة. المسار في جزر الكنيس، ولا خلينا نقول المحمية الطبيعة الطبيعية بجزر الكنيس، بدأ منذ سنة 2012. وخطط الجمعية من سنة 2020 أكثر معناها في العمل كشريك فاعل في منظومة التصرف المشترك في المحمية البحرية والساحلية لجزر الكنيس، وهذا خلى معناتها الجمعية تدخل في مرحلة جديدة في مسار العمل المتاحة اللي كان قبل معناها يرتكز على جانب اجتماعي واقتصادي وبيئي، ديك سوى أصبح فيها العمل المتاحة متابعة علمية للتنوع البيولوجي، حوكمة تشاركية، تعزيز مشاركات المجتمع المحلي، وهذا في إطار اتفاقية إطارية، خلينا نقول اتفاقية شراكة بين وكالة حماية الشريط الساحلي وجمعية تواصل الأجيال بدعم المدفن. من هنا مطالبين احنا باش نقوموا بمشاريع اخرى لتمويلات اخرى لمحافظة على التنوع البيولوجي. جانا المشروع المحافظة على جزر الكنيس، خدمنا عليه وكتبناه، الممول من طرف الصندوق العالمي للبيئة برنامج المنح الصغرى.
2: نعم.
6: وهذا المشروع اللي باش نحكي لكم عليه هو وقع فيه مقاربة تشاركية في الحق كانت هامة، وخاصة إشراف لجنة استشارية اللي هي ضمنت معناتها ضمنت كل الهياكل الوطنية والجهوية والخبراء.
2: نعم.
6: واعطت معناها مقاربة فيها برشة شفافية وفيها برشة نجاعة، وهذا اللي نقول خلى نتائج المشروع تكون أكثر بارزة، ونقول خلينا نقول نسبيا ناجحة.
2: نعم نعم ممتاز. هذايا اذا هات نمشيو الى باش نحكيو بطبيعه الحال على النتائج، لكن هكا معناها افول دوازو في قراءه افقيه كيفاش كان مسار المشروع هذايا، باش بدا شنو هي اهدافه وشنو هي في الاخر النتائج، وهل كانت وفق اذا التصور المرسوم للمشروع.
6: هو المشروع هذايا جاء باش يكمل العمل نتاع الجمعيه في المحميه البحريه، كيما المحميه البحريه الكل في تونس، للمحافظه على التنوع البيولوجي، التاقلم مع التغيرات المناخيه. وكانت فيه معناها اقتراح المشروع بحد ذاته، فما فكره كما قلت من قبل اللي هي من خلال العمل الدائم والزيارات الميدانيه الدائمه، اللي هي احنا تخلينا معناها نعملوا استنتاجات ونقيموا الوضع للمحمية الطبيعية هذه، ومنها نعملوا حلول ونتناقشوها مع الخبراء ومع خاصة المختصين في البحث العلمي وغيره، حتى نجموا نحققوها على هذا على الميدان.
2: نعم.
6: هذا المقاربة بصفة عامة يفتحها على سوير لأنه يوضح أكثر. نحب نقول اللي الكنيس جلست هكا باش نعرف شوية، هي راهي محمية طبيعية لكنها عندها تصنيفات أخرى، هي محمية طبيعية لكنها منطقة رطبة، مصنفة رمسار، هي مصنفة محمية ذات قيمة مضافة عندنا، قيمة متاحة أسبي منقوله، وكذلك ديكو لأن فيها الطيور المتنوعة وخاصة في جزر الكنيس هامة وهامة جدا. واليوم أصبحت إن شاء الله يشوف النور القانون ولا الدكري اللي باش يكون
2: هذا الحشد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
6: إن شاء الله
2: بحول الله.
6: دونك نرجع للمشروع ولا تحب
2: بعجالة؟ هات قلنا أفول دوازو مكوناته، مكوناته على شنو خدمته تقريبا،
6: هما أو من طوم نحكي على النتائج. أيوة. هو في مرحلة أولى قمنا بدراسة علمية متكاملة
2: ثبت.
6: على نبتة الزوستيرا نولتي، الزوستيرا هذه اللي هي من خلال المتابعات الدورية متاعنا شفنا تراجع تدريجي في كثافتها مع ظهور أنواع بحرية دخيلة اللي هي أنفازيف نقولوا، اللي يستوجب مواصلة التدخل المبكر للحماية متاعها هذه الأعشاب اللي هامة وهامة جدا. هل المعشبة البحرية هذه هي راهي عندها قيمة في جزر الكنيس خصوصا يعني فيما نحكيه على البوزيدونيا
2: في
6: بعض المحميات الأخرى، كنيس الزوستيرا هذه عندها قيمة كبيرة لأنها هي تمثل مناطق حضانة وتغذية لبعض الكائنات البحرية، وكذلك تساهم هالمشعبات المعشبات هذه في تثبيت الرواسب وحماية السواحل من التارية، تحسين جودة المياه، تخزين الكربون، معناها عندها قيمة كبيرة. هيك علاش قمنا بدراسة اللي توا وضحت لنا ما هو العمل، شو هو العمل، فين باش نخدمه بالضبط مع خبراء من الجامعة مشكورين على كل ما تفضلوا به.
2: ممتاز. معناه من خلال فقر روحك سؤال هكا على الطاير، معناه فما نية مواصلة، إذا ماناش المشروع بانتهاء وباختتام وماهوش في يقف عند النتائج هذه، بل فما متابعة باش تكون متابعة علمية معناها باعتماد على إمكانياتها، أنه معناها هذا يدخل في إطار التمويل اللي صار هذا كله. نعم
6: بالعكس، هو احنا كل مشروع وهذه خاصية من خصوصيات جمعية التواصل الأجيال، خلينا نقول كل مشروع يجي راهو باش يجي بعد واحد اخر.
2: ممتاز.
6: ونخدموا كل مشروع يزمو يكون يدعم اللي بعده.
2: واضح.
6: ويعطي يقوي اللي بعده ويكمل، وهذاك علاش قلت لك احنا نخدموا من 2012
2: ما شاء الله
6: ومن 2020 تبدلت المسيرة متاعنا. بالحق انفتحنا اكثر على الجامعة، على المحيط متاعنا، على الخبراء، وهذه حتى خصوصية أكثر. الجمعية تحولت من جمعيات كما الجمعيات الكل تشتغل على الجانب البيئي والتحسيسي والتوعوي إلى جانب دعم من الخبراء ومعنى أهل الذكر، خلينا نقوله اللي يسلطي فيك والباحثين،
2: دخلت الدورة العلمية الاجتماعية الاقتصادية. نعم ممتاز.
6: هذه مكون ثالث والعمل على المرأة والمرأة والمحار، هذه حديث
2: برشا نجوني عليهم المرأة والمحارة تو في الأخر تعطينا عليهم الإجابة.
6: بقت عملت لنا الحق بارك الله فيك وفي داعة زيتونة نستدعيتنا قبل وحكينا عليه الموضوع هذا. النشاط الثانية والنتيجة الثانية واللي اشتغلنا عليها وزيدا قمنا بدراسة أخرى، دراسة على نشاط جمع ديدان البحر لبوليكات، هذه دراسة اجتماعية اقتصادية، هي دراسة أولية يعني لا ندعي أنها تكون علمية بمئة بالمئة، لكن قمنا بها لتوضيح الصورة. هذه ظاهرة متاع جمع الديدان. الجمع هذية عنده تأثير سلبي على المنظومة البيئية، فيها مجموعة تشتغل، احنا عملنا دراسة على 50 معناها جامعة الديدان هذه، يعني فما وضع اجتماعي، فما لابد من تنظيمها وتقييم الجدوى الاقتصادية لهذا النشاط بالنسبة للجامعي من جهة، ومن جهة أخرى إذن نشوفوا تقييم آثار المحتملة على النظام البيئية.
2: ممتاز.
6: علاش كل المدخلين يلزمهم يكونوا صاغيين لهذا الموضوع ويلفت النظر للدراسات العلمية للوضعيات الاجتماعية الهشة وإلى مدى تأثير على المحمية البحرية اللي إحنا نحبوا نحافظوا على ثروتها متاعها.
2: نعم.
6: من جهة، من جهة أخرى نشوفوا مظاهر أخرى. هذه هو التحدي الكبير.
2: الكبير. نمشي المكون الثالث.
6: الثالث المكون الثالث والرابع خلينا نقول هما حلول مبنية على الطبيعة بحس ابتكاري. نحب نقول هالكلمة هذه وأعتز ومشكورين كل الخبراء اللي دعمونا وكل المتخلين وكل اللي عاونونا. بالحق في مجال استعادة النظم البيئية والحلول المبنية على الطبيعة وقع تحديد مناطق أكثر عرضة للانجراف للرجوع ولا التأكل كما نجمو نقولوها بالعربية بجزيرة البصيلة. في الاستنتاج نتاعنا هذايا قلنا
2: جزيرة البصيلة شنية، هذه هي مكون من
6: هي أكبر جزيرة من الجزر المكونة
2: أكبر جزيرة تقريبا، هاي
6: هما أربع جزر. البصيلة 500 هكتار وهي الجزيرة كاملة المحمية كاملة 29 هكتار.
2: نعم.
6: يعني من أكبر معنا في المحمية.
2: نعم.
6: ولذا هنا وقع استنباط تجربة نموذجية لحماية السواحل من الانجراف عبر غرس نباتات نبات الحماضة اللي هي ستاليكون بجزيرة البصيلة. والحماضة هذه هي نبتة ساحلية تميز جزر الكنيس، تغطي جانب كبير من الغطاء النباتي الطبيعي للمنطقة هذه. وهنا توا السيدة نبيها موجودة معكم مشكورة
2: باش نتوسعوا معها أكثر في
6: حبيرة لو تحكي عليه أكثر مني
2: أكيد.
6: أي أنا جست باش نقول كونه وغرسنا 1766 شتلة على مساحة 1600 متر مربع، وكانت نسبة النجاح أكثر من 90%. وهالنسبة هذه تتفهمنا السيدة نبيها شنو معناها النجاح وكيفاش وقع العمل مع المجتمع المحلي اللي كان متميز لأسهو صارت تنمية قدرات متفهم مع الفريق اللي أطرته السيدة نبيها.
2: المكون الأخير هاي
6: هذا معناها الهام أنه وقع تسجيل الفكرة هذه وحمايتها في إطار الملكية الفكرية حتى تكون حل قابل للتعميم في مختلف المناطق الساحلية التونسية.
2: نعم.
6: كيف كيف صار نفس الشيء لتحسين ظروف التعشيش الطيور المائية من خلال تصميم وترتيب 50 عش.
2: نعم.
6: هما نقولوا اصطناعي لكنه استعملنا
2: مواد طبيعية. بالضبط
6: مواد طبيعية الطين كيف الجرات الكبار أخذينا معناتها القياس معين باش ما عادش يوصل لهم مياه البحر ما عادش يوصل لهم. وهذه كيف كيف السيليكون هنا باش تساهم كيف كيف الحماضة في الحد من الانجراف ودونك باش هالعشاش هذو ما يضروا. واحنا قيناهم الضر يعني الاشكال اقول لك علاش قمتوا تعملوا في العشاش ولا تعملوا في السيليكون لانه في الحماضة تغرسوا فيها لانه قينا اشكالية اللي هي الانجراف من جهة العشيش معناها محله نقاو البيض متاع الطيور معناها في الماء يعني هذا أثر. وهالعملية كيف كيف نشت أكثر من 80% بحيث وقع استغلال 80% هالعشيش
2: الجديدة. نعم.
6: ومشطار بال عليها وصار تكاثر للطيور. وإن شاء الله احنا توا في مرحلة أولى من التقييم بعد عام لكن بد من مواصلة التقييم في المشاريع الجاية الأخرى. وإحنا بجاء عندنا مشروع بش يبدأ ولا بدأ باش يكمل المشوار.
2: ممتاز جدا كلمة يعطيك الصحة. كلمة الختام توا بعد ما قدمت لنا المشروع هذايا كان تحب تأكد على مشروع قانون اللي تاع الحماية بالضبط بعجالة. رسالة رسالة
6: على الأقل في هذه الكلمتين ونكمل.
2: تفضل.
6: إن هذه التجربة الميدانية هذه بالحق تؤكد كون الحلول المبنية على الطبيعة solution fondée sur la nature المقترنة بالبحث العلمي والشراكة مع المجتمع المحلي والمدني بيان سور هي خيارنا الأمثل اليوم للتكيف مع التغيرات المناخية. هذا واقع. ونحب نجدد الدعوة لهنا من منبر هذايا إلى الإسراع بإصدار ونشر النصوص القانونية المتعلقة بإحداث الفعل للمحميات البحرية الساحلية في تونس. وهذا باش يوفر لنا إطار مؤسساتي يدعم استمرارية هذه المبادرات الوطنية، يدعم مجهودات الدولة والوزارة البيئة، ويحافظ من جهة أخرى على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة. ونشكركم شكرا جزيلا لكل من ساهم في هذا المشروع وفي مشاريعنا الكل في جزر الكنيس وإلا وشكرا لكم على
2: الاستضافة. بارك الله فيك الدكتورة سنة طقطق رئيس جمعية تواصل الأجير على كل ما أفدتنا به وكل التوضيحات حول مشروع حماية إذن المنظومة البيئية البحرية الساحلية محمية جزر الكنيس. وإن شاء الله في متابعة أخرى وخاصة التثمين. صحيح حمينا عملنا لكن نحب نثمنه وتكون المردودية ساعة نحميه من التغيرات ونحميه من أثار الفعل البشري لكن المهم أن نثمنوا هذا. بارك الله فيك حتى نلتقي إن شاء الله في مناسبات أخرى. نمشي وتوا إلى الحوار ونفتح الحوار معك الغالب تقريب وخلنا بدقائق. نعم. لكن الكلمة سيدة نبيها بن مبارك وأنت الخبيرة البيئية وكنت مساهمة كما كانت تحكي في مشروع إذن استزراع الحماضة في جزر الكنيس. مش خليك كلمة حطها في الإطار ساعة.
7: شكرا. قبل كل شيء نشكر مدى الدكتورة سناء طقطق على التقديم اللي معناتها
2: الإطار معناها
7: إطار كان واضح
2: في, إطار. نعم.
7: في نفس الوقت حتى علاقتي أنا بالجمعية ولا بالرئيس الجمعية معناتها علاقة قريبة ياسر تخلينا أنه تعاوننا مع بعضنا كلنا باش أنه هالمبادرة هذه نجمنا نطبقوها ونخدموا عليها. هي الفكرة بدأت خاطر استدعتني جمعية وطلبوا مني أني نعمل متابعة نتاع النباتات الموجودين في الجزيرة وقمنا بالعمل هذايا. وقتها جات الفكرة علاش ما نزرعوش خاطر فما تآكل كبير في معناتها في السواحل نتاع خاصة جزيرة البصيلة وهذايا من جراء ارتفاع مستوى البحر تغيرات المناخية في نفس الوقت حتى تأثير الإنسان خاطر تعرف اللي البحر يدخلوا ينحيوا كدود هذاك اللي حكيت عليك سيتي معناتها تأثيرات عديدة. جات الفكرة معناتها تساؤل هل بالإمكان خطر كما قالت أنه جزء كبير من الجزيرة هي معناتها بلان
2: معناها واطية معناها منبسطة
7: علاش خطر احنا في تونس عندنا نوعين من الجزر فما الجزر الجبلية اللي هي عالية وقد
2: كما الزنبرة وجارتا
7: قد ما نهبتوا للجنوب يكونوا جزر منبسطين
2: جربة قرقنا بالضبط
7: هذي الكل خلى أنه نبتة الحماضة ولا نباتات الملحية تكون هي الأساس نتاع الجزر هذه منها جزيرة البصيلة اللي هي جزء كبير ما يقارب يمكن 70% من الجزيرة ولا أكثر معناتها حماضة
2: نحكي
7: على حماضة معناتها ما تنجمش أنت تخدم الساعة العمل هذه اللي قمنا به إلا ما تعرف شنو عندك راهو أساس المتابعة يزمك خاطر ما تنجم تعرف هذه الكل إلا ما تبدأ تشوفش فما هذه كانت مرحلة أولى. وبعد ما كملنا العمل هذا في آخر النهار قلنا زرعنا جزء صغير نحينا كيك البونتور معناتها نحينا شوية حماضة وزرعناها مشاتل وزرعناها
2: بطريقة خاصة علمية خاطر حكينا في الأوف شوية مش كيما يجي لأن
7: نحكي لكم بعد معناتها كيفاش الطريقة
2: نحب نوضح حاجة باش نحط في الإطار باش يسمعونا بالكدا مستمعين هي أولى من نوعها
7: أول مرة تصير في تونس تنقول لك علاش وقت زرعناها هذيك بعد مدة أنه كلموني جمعية قالوا لي راهو بعثوا لي الصور قالوا لي راهو نجحت ومشينا غادي وشفنا كان نجاح كبير بون هي مساحة صغيرة ياسر وقتها الجمعية أنها بدأت وحاولت أنها توجد تمويلات خاطر مش سهل تعرف أكيد. اللي العمل هذايا وفي نفس الوقت شافت معناتها اللي حكيت عليهم الكل معناتها مش تدخل كان خدمنا على الحماضة كما ريت معناتها استغلت الجمعية معناتها ان بروجي معناتها مشروع مش أنها توجد حلول مش كان
2: مبنية على الطبيعة بالضبط
7: مبنية على الطبيعة وفي معناتها أشياء معناتها مش حاجة بركة مش كان الحماضة
2: متعددة
7: الأشياء أخرى وهذا هم ياسر معناتها شركة باحثين شركة معناتها الجامعات خبراء
2: المجتمع المحلي
7: هذه هم ياسر معناتها مجتمع ممتاز. محلي وكل
2: تقاطع ذكي جدا
7: لازمني نحكي كيفاش الفكرة جيت معناتها هيك قتلي وقت على حمادة ونزرعوها والكل أنا عملت رشيش معناتها بحث شفت فما وما فماش لقيت اللي في مرسي في فرنسا مرسيليا يزرعوها لكن على القريبة للبحر لكن لإنتاج النبتة هذه اللي هما يستغلوها ويأكلوها
2: بالضبط
7: احنا معناش العادة هذه تثمين الغذائي يزرعوها كيما يسقيوها من البحر وكل وينحيوا أكل الجزء الصغير الفوقاني هذاك ويحاولوا أنه معناتها يحطوا شوية في الماء مدة ومن بعد هذاك يتنحى ويتحط في الخل والماء وبعد يعملوا سلطة ويتباع وإلا يشيحوه ويعملوا ملح يفوحوا بيه
2: معناتها
7: بيولوجي طبيعي ويقولوا اللي النجاح متاع النبتة هذه في الزرعان متاعها لا يفوت 54%
2: نعم
7: وتوم بعد
2: نسبة النجاح نحن عنا 90
7: احنا وصلنا لتسعين
2: 90 قالت عليها
7: حاجة أخرى يزمك تسقيها
2: أيوة.
7: السقي يلزم احنا في البروتوكول متاعنا تاع العمل متاعنا مانيش باش نسقي وما سقيناش
2: نعم.
7: علاش خاطر تعرفوا اللي في كنايس وفي معناتها في جزء كبير من جنوب التونسي انه فما المد والجزر
2: أكيد.
7: هذيك عاوننا ياسر علاش؟ خاطر تتسقى وحدها.
2: وحدها نعم. وحدها يوصلها الماء وبعد ليلا ثم نعم.
7: بدينا بطريقة العمل. حاولنا أنه شاركوا السكان المحليين نتاع المنطقة هذيك اللي هما البحارة نساء اللي يلموا في المحار قبل اللي لميناهم، الشباب شركناه، هذوما الكل شاركوا معنا وعلمناهم حتى الطريقة. خاطر النبتة فما حمادة برشا أنواع
2: أكيد،
7: فما نوع معين اللي هو سالي كورنيا أرابيكا.
2: أرابيكا
7: معناتها في الميدان وقت اللي مشينا علمتهم أنا أن هي النبتة اللي يخذوها. حاجة أخرى، راهو مش باش نجيو لبلاصة ونحيو منها باش نزرعوا، لا، ناخذوا بعض.
2: نعم. فما طريقة علمية،
7: فما طريقة واللي هما تعلموه
2: سام بروتوكول واضح حي.
7: معناتها أنت توك تحكي معاهم المجموعة اللي خرجوا معانا، مجموعة كبيرة خرجوا معانا، خاطر كل مرة يخرجوا معانا مجموعة فما
2: شكون خلينا واللي يعرفوا يتقنوا
7: يستنيوا في الوقت
2: درب قدرات هذي.
7: بالرغم بالرغم راهي مرهقة مرهقة
2: متعبة.
7: علاش؟ خاطر نخدموا في خدمنا
2: في جزيرة نائية بطبيعة الحال.
7: نبداو بالكويسارات في السخانة ولا في البرد ونهار كامل. وحاجة أخرى، راه فما لا شجرة لا حتى شيء، معناتها منا للطبيعة منا للسماء كما يقولوا.
2: نعم.
7: فهمتني؟ ويزمنا نمشيو الصباح بكري. علاش؟ خاطر هالمد والجزر هذايا يخلينا معناتها يلزمنا على الصباح بكري نبداو
2: في وسط
7: الصباح ولا الخمسة ونص نبداو في وسط الجزيرة والماء معناتها مازال ما نزحش.
2: نعم.
7: هذايا هم ياسر. وفما كما قلت لك الطريقة، أنا شو عملت في الطريقة في المجموعة كي نخرجوا مع بعضنا، خاطر نهار كامل مع بعضنا باش نعديو. حتى طريقة العمل راهي يلزمها تكون
2: أكيد مدروسة.
7: معناتها نخدمو نعملو دي بيكي 10 على 10 10 متر على 10 متر
2: 100 متر مربع،
7: ومجموعة تمشي تجيب النبتة وين نسطر لهم الأماكن وين باش يحفروا، اللي هي حفرة يلزمها 20 على 20 سنتي، ونبداو نزرعوا ونحفروا، ومن بعد الحفران نبداو نزرعوا وتتبدل المجموعات باش ما يتعبوش، خاطر غير كامل راهو مش سهلة الحكاية. نزرعوا لي بارسيل معناتها مجموعات، ومن بعد يلزمنا البلايص هذوك نردموهم
2: اكيد
7: من الاول. بالكل اول ما بدينا الردم ما كانش معناتها
2: نعم.
7: فما بلايص قعدوا وقت اللي يدخلوا لهم الماء فما اللي
2: تقلع
7: فما اللي تقلعوا. علاش؟ احنا راهو الى جانب انا مش معناتها نزرعوا الروح.
2: نعم.
7: وكهو عندنا ليكوغارد اللي هو هذه اللي هام ياسر هذه. نعم. العلاقه اللي تقوم بين لابال معناتها وكالة حماية شريط الساحل والجمعية،
2: أنه
7: فما شكون اللي ليه غاديك السربلاس موجود ويخرج ويعمل متابعة
2: متابعة. نعم.
7: فهمت. هذا هم ياسر
2: ممتاز باشا. أي سؤال على الطاير ونرجع سيفوز جبالي يقول لك هل تتلائم هذه النبتة مع السباخ مثل صبخة سليمان مثلا؟
7: زي موجودة في صبخة سليمان.
2: نخدم عليها سليمان.
7: نخدم عليهم وعندي مشروع
2: تبع فيها كانت تسمع فينا هي
7: نخدم على صبخة. نعم. سليمان وقريبا إن شاء الله باش نمشي ونعمل متابعة
2: كذلك. أي
7: متابعة ينجموا حتى اللي يحب يخرج معنا فما حتى مشكلة.
2: مرحبا ها ورحبت بكم. أي هذا حلينا قوسين نرجع. أيوة
7: وهي حسب البروتوكول انه يا اما تتزرع في نوفمبر والا في افريل،
2: يا
7: في الربيع يا في الخريف
2: باش تعطي احسن نتائج.
7: احنا اش عملنا؟ راهي كلها تجربه، احنا قاعدين نجربوا. اش عملنا؟ زرعنا في نوفمبر على مراحل منطقه كامله اللي هي 1000 متر مربع، وفي افريل زرعنا فتره هذيك. وكي شفنا لقينا انه الاحسنيه انه تتزرع في نوفمبر.
2: نعم احسن.
7: معناتها راهي النبته بالرغم انها تحب الماء المالح لكنها تحب زاده شويه ماء.
2: سبحان الله تحب
7: شويه ماء حلو.
2: ماء حلو
7: بتحتاج. نعم. ماء حلو
2: كيما البحر.
7: فهمتني؟ ودونك هذايا شكان معناتها انه زرعنا النبتات هذوما.
2: نعم.
7: في اجزاء معناتها عملنا ثلاثة اماكن
2: بالضبط
7: اللي هي أكثر الأماكن معناتها فيها إيغوزيون فيها
2: تأكل
7: كبير. نعم. وهذه أنه زرعنا من الأول ما يقارب 1117 معناتها نبتة، ومن بعد فيما في أفريل زرعنا في منطقة ثانية 300 متر مربع ما يقارب 225، ومنطقة ثالثة 300

0: قالت دكتورة سناء أنه حلول مبنية على الطبيعة,
1: على الطبيعة.
0: وهذا هم ياسر.
1: نعم.
0: فما شكون سألنا في اختتام المشروع,
1: المشروع نعم.
0: قال تيوما كيفاش تنحيوا منا وتزرعوا منا يزكم تعملوا بيبينير واحد, راهو حتى كان فما تأثير سلبي طفيف,
1: مش يكون طفيف
0: قدام, طفيف أكيد قدام أنك
1: قدام الجانب النفعي,
0: الجانب جانب النفعي كما قلت, ومعناتها والشيء اللي عملناه أن كانت لو كان ما زرعناهاش كانت باش تتاكل تواصل,
1: معناتها تندثر, معناها وليو قدام معناها سبخة عارية, معناها جرداء,
0: ليه باش تتاكل, باش تتاكل مع المد والجزر مع ارتفاع مستوى البحر اللي قاعد يصير الكل, وباش تتاكل هي.
1: ونحن الهدف الأساسي راهو باش نحميه ونحكيه اليوم على حماية منظومة كاملة معناها
0: حاجة أخرى في النجاح نتاع ريتها 90% راهي مقسمة.
1: نعم.
0: أنه النجاح نتاعها 90%.
1: أكيد أكيد.
0: فما مناطق مثلا المنطقة الثانية اللي زرعناها في فيفري في أفريل, بعد كي زينا شفنا انه تقلع منها برشا. علاش؟ خاطر المنطقه هذه
1: جايه
0: الى جانب انا فما جزء هذه المنطقه نوعيه السبسترا نتاعها التربه نتاعها
1: فيها جبس,
0: فيها جبس يابسه. احنا انا شديد صحيح قلت ميساش نزرعوها كيف زرعناها, زرعناها لينير مش فست مربع على السطر بين الكعبه والكعبه متر, لكن بعد حسينا اللي 30% من هذيك ضاع.
1: نعم.
0: معناتها 90% راهو الجملي
1: بالضبط, بالضبط. هي معدل, هو معدل,
0: وهذا كلها تجربه راه.
1: نعم.
0: باش المره الجايه نشوفوا حلول اخرى, ولقينا احنا حلول اخرى ان شاء الله نحكي عليها في مناسبه اخرى.
1: أكيد.
0: ولا
1: البحث المشروع متواصل, معناها البحث متواصل كما قالت هي, معناها مشروع يوفى يجيب مشروع اخر. نعم.
0: وفما حاجه اخرى هم ياسر زاده.
1: ايوه.
0: السنه كان لاحظتوش ان يثبت المطر.
1: أيوة.
0: ثبت المطر واكتشفنا اللي في المناطق اللي هابطه شويه جمعت لي غرين البذور
1: نتاع. نعم.
0: الحماضه هذه ونبتت
1: بالضبط.
0: نبتت صغير. شو عملنا هذيك؟ سيجناها, معناتها عملنا لها خيوط ودورناها باش نتابعوها باش نقارنوها.
1: هو اكتشاف. طب معناها
0: الطبيعه احنا في وسط الارض نتاعنا ولا في البصيله مخبر للمتابعة واحد.
1: ممتاز, ممتاز.
0: هذا هم ياسر.
1: نعم. يعطي برشا. هذا يعطيك الصحة. كان فما نرجع توا للأنواع. قلنا النوع هذا الأرابيكا هو زاد نجموا نستغلوه مثلا نساء هذوما اللي شاركوكم في المشروع من المجتمع المحلي. هل فما فكرة مثلا تاع تثمين, ونحن حكينا في الأوف على التثمين على قلل الغذاء.
0: أيه.
1: ثم الناس تحكي, وحكيت مع سي شادي عبدلي تمام مخدم برشا على بلانت الوفيت ولا هذوما. أيه. النباتات الملحيه.
0: أيه.
1: يقول اللي زاد كيما ينجموا كيما الانسان يجم يستغلهم غذاء كيما زاد الحيوان كذلك. معناها ونحن عندنا كيما السؤال اللي جانا توا على السباخ. معناها عندنا اوبورتونيتي اليوم فرصه باش تتثمن بالكده النبته هذه.
0: انا باش نجبد لك على مشروع اخر اللي هو في صار في سليمان. انه مع البورصه السدريه. معناتها مخبر في بورصه السدريه.
1: معناها مشروع هذا بيوتكنولوجيا
0: السدريه. ايش عملنا فيه؟ فما مشروع انه ارض ملحه خذوها واعطوها كريوها للانجون, معناتها شاب فلاح شاب. وتزرعت وقتها وش عملوا مع الطماطم والبطاطا والكل. زرعوا في الارض الملحه
1: ساليكورن.
0: زرعوا ساليكورن. علاش؟ خاطر دوره ساليكورن
1: تمتص
0: الملح.
1: بالضبط. ممتاز.
0: هذا دور اخر.
1: ممتاز.
0: اللي هو هام.
1: نعم.
0: اذا مثلا مش ناخذ لك اكزامبل واحد اخر, مثال واحد اخر اللي هو في اشكل.
1: نعم.
0: اشكل وقت اللي تملحت الارض ونقص المال حلو, كان عندنا انواع من النباتات كما سيربيس ماريتيموس اللي هي المص.
1: ها.
0: اللي هي ما تحبش برشا ملح. وقت اللي صارت معناتها تعدد سنوات الجفاف وتعاملت السدود, النبتة هذيك شدت بلاصتها. شنو شدت بلاصتها؟
1: السليكور
0: الحماضة شدت بلاصتها. حتى انت تشوف هنا
1: المقارب
0: تأقلم كيفاش يصير.
1: بالضبط.
0: معناتها مش نفس المكان, مش نفس الواحد. بالعكس انا ما نحبش تكون في اشكل.
1: نعم.
0: خاطر اذا تكون في اشكل معناتها باش تولي سبخ.
1: بالضبط. سبخ
0: هذه خاطر انديكاتور دو ميليو معناتها يستعملوها. هذه هم ياسر.
1: نعم. ممتاز. على ذكر اشكل نتصور مثال حلينا قوسين, نحن بالامطار الاخرانيه تحسن شويه الوضعيه البيئيه والتوازنات البيئيه.
0: حتى الملوحه نتاع الماء في الصيف عندنا وصلت 80 غرام في اللتر.
1: سبحان الله. توا في الأربعين
0: توا في في الملح موجود.
1: بالضبط.
0: توا ان شاء الله ربي يزيد يرحمنا.
1: امين ان شاء الله. ان شاء الله هما بداوا الخميس من البارح بداوا في برشا بلاي. ممتاز. هذا يعطيك صحه. نمشي وتوا على التثمين العلمي. حكيت لي على

0: شو باش نعطيه قيمة البحث توا تقريبا قبل في أربع دقائق قبل ما نخطو الفقرة الإخبارية في التواصل مع الناس هذوما مع النساء هذوما قلت لي كيفاش ولاو متمكنين حتى باش يعرفوا النباتات كيفاش معناها فما قرب ربما ثم توجيه لي نوع من اختصاص في المجال هذايا
1: بالنسبة ليهم معناتها بالحق تجربة كانت روعة معهم مع المتسكنين تاع المنطقة معناتها المتسكنين المحليين أنهم يحبوا يعرفوا فقالوا لنا تعليش لي حتى جزر الأخرين خلينا نزرعوهم خلينا معناتها يعرفوا القيمة نتاع المكان بتاعهم
0: وبالعكس التحسيس خدمتوا على التحسيس
1: كذلك نعديوا نهار كامل مع بعضنا حكينا وقت نبداو نفطروا ولا حاجة مع بعضنا يقولوا لي تو النبتة هذه شنو تصلح وقتها جيت الفكرة علاش ما ثمنوهاش أما وقتها ما هيش داخلة في المشروع
0: أكيد ما هي الفكرة وليدة الوقت
1: وقتها نحينا هكا كيلكو واحد هو راهي مكش مشتحيل كلها الخاصية في نبتة الحماضة أنها جزء الفوقاني متاحة طري يبدأ
0: أكيد
1: ومن بعد قد ما تهبط قد ما يوليبس
0: يزمك نعم.
1: معناتها تاخو ما يقارب يمكن حكاية 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر
0: تولي سفوار خير بعد وقت هي
1: نحينا شوية وريتهم كيفاش يعملوها معناتها كيما حكيت قبينا معناتها تتحط حكيت ساعتين في الماء
0: في الماء وبعد تتخلل بالضبط
1: تتخلل وغيره وذوقت معناتها خليتها وذوقت بعد 7 أيام رأيت ولي حاضرة للأكل ذوقت والكل وليه يقولوا لي هيا خلينا نخدم علاش معناتها الفكرة أنه علاش ليه جمعية
0: هو نوية تتعمش
1: ما تخممش في الفالوريزاسيون بتاعها تزرعها تعمل بيبينير تعمل حل وعلاش ليه
0: أمانينا الكل أنه مثل هكذا مشاريع لأن المادة موجودة وما تستحقش برشا معناها برشا انفستيسمون معناها برشا تمويلات نتصور البحث يستحق صحيح باش نخلطوا إلى نتائج به توا عموما ممكن عنا دقيقتين وباش نخلي لك بعد كلمة الأخرى بعد الفقرة الإخبارية كيفاش اليوم مشروع كيما هذايا نحب نجدك انت كخبير على قيلة عندك ممارسة كيما قالت سيدة سناء والسيد سوبي مشروع يحل مشروع
1: أكيد
0: ترى مشاريع كيما هكا تخدم البحث العلمي وتنجم تعطي نتائج هامة مهمة جدا باش انسان ما يقولش مشروع نخدم على حماضة معناه فماش حاجة تتحقر في البحث العلمي معناه مش تتحقر معناه تترك جانبا
1: لا بالعكس تو تغيرت كلنا قبل انه في البحث العلمي انه ما يهموش ياخذ شهادته وتتطويت تحط في الوفوف مش على روحه تو تغيرت واللي البحث العلمي ميدين. يخدم برشا مع الجمعيات خاطر جمعيه توسط الاجيال تخدم برشا مع البحث العلمي وتخدم وهذا يعاونها حتى في الامكانيات انها في عوض مثلا هذه حقيقه مش خاطرني انا خبيره
0: أكيد.
1: انا تخدم مع باحث خير لها من انها تدخل خبير ساعه
0: بالضبط.
1: تكون مجموعات انه على الاقل فما طلبه يخرجوا بشهائد وفما نتائج
0: نعم.
1: هذا هم ياسر حاجه اخرى احنا هذه يعتبر معناتها مشروع بيلوت معناتها نعم. مشروع اللي هو يونيك اون تونيزي او في تونس وحتى في العالم معناتها رانا
0: سجلته مدام سناء
1: عندها حقوق ال
0: هكاهو اللي يعطيها الصحه معناتها ذكيه
1: اي خاطر الفكره ما صارتش قبل معناتها هذا بالعكس
0: حتى كانها موجوده ما هي بكره كانت سابقه
1: هي صحيح
0: على التثمين نحكي على التثمين كانوا يحكيوا على التثمين الحماضه ما معناها كلام برا فهمت
1: أي ما فما شيء ابار التثمين انك تستعملها اللي معناتها كحل حلول مبنية على الطبيعة معناتها هذا هم
0: ياسر
1: وفما حتى مجموعات
0: أخرى
1: جست معناتها كلمتين نقولهم أنه فما كي تعرض المشروع في أنه مثلا جماعة قوريا قالوا علاش ليه عندنا برشا بلايس معرية نجموا نستعملوها في جربة زيد راس الرمل فما جزء كبير من الوحدة علاش ما نعملوهاش معناتها
0: يمكن معناها
1: أكيد هو هذا الغاية راه
0: بالضبط ممتاز
1: على شلام في أماكن أخرى
0: من رسائل الباهية ذي نتصورها رسالة من رسائل الممتازة نمشيو إلى ومضة تحسيسية ثم الفقرة الإخبارية
2: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى
3: أخبار البيئة أخبار البيئة
0: نمشيو للخبر الأولاني مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لمنتدى البيئة لهذا الأحد الخبر الأول الخبر الأول هو في إطار إذن إهداء لروح مناضل بيئي حيث فقد في بحر هذا الأسبوع الساحة البيئية والجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بجابس العضو المؤسس والفنان الناشط البيئي المغفور له عبد الرحمن حسن، وقد كان مثالا للعطاء والتطوع والأخلاق الحسنة. حبينا بهذا الإهداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وجميل عفوه ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وجميعه والعائلة البيئية التونسية الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. نمشيه للخبر الثاني. الخبر الثاني، إذا المعاينة ميدانية وتقييم شامل لأثار حريق جبل الشحمة بسيدي مدين بولاية زغوان، كان ذلك يوم الأربعاء الفارط في إطار المتابعة المستمرة لوضعية ثروتنا الغابية، حيث أدى فريق عمل مشترك يضم إطارات وأعوان من الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للفلاحة بزغوان زيارة معاينة ميدانية لغابات جبل الشحمة بسيدي مدين للوقوف على تداعيات الحريق الأليم الذي شب خلال شهر جويلية والذي أدى للأسف على أو أتى للأسف الشديد على مساحات غابية هامة من غطائنا النباتي. وقد تركزت أهداف هذه المعاينة الميدانية حول التقييم الدقيق إذن للوضع، ثم برنامج التدخل لوضع خطة عمل ميدانية، وأخيرا إعادة الحياة ورسم الاستراتيجية، وهذا هام برشا في متابعة الكوارث الطبيعية وخاصة حرائق الغابات. الخبر الثالث، الخبر الثالث يهم مكون من مكونات مشروع إزالة التلوث من منطقة بحيرة برزرت اللي كنا أعطيناها إذن تقريب حصتين من للتغطية ولإنارة الرأي العام، حيث تم إنجاز إذن أو تهيئة الحديقة العمومية بمنزل عبد الرحمن، وإن كان يظهر طفيف لكنه هام برشا، وذلك بالشراكة مع بلدية منزل عبد الرحمن، وبهدف إعادة تأهيل هذا الفضاء العمومي وتحسين جماليته ووظيفته بما يساهم في توفير فضاء للراحة والترفيه والتلاقي لفائدة المواطنين. إذن من فضاء يحتاج إلى التهيئة إلى متنفس بيئي واجتماعي جديد يضفي الحيوية والجمالية على المنطقة، وبرشا مشاريع هكا محيطة ومكونة من مكونات ليكوباكت أو مشروع إزالة التلوث منطقة محيط برزرت باش نتبعوهم بشوية بشوية، وكل مرة إيجابي وحتى سلبي كذلك لابد أن نولينا الرأي العام. نمشيه للخبر الأخير. الخبر الأخير هو إجابة على تساؤل من إذن صدر من المنظمة الأممية للطبيعة، هل تستطيع الأشجار حقا تلطيف الأجواء؟ إذن حسب دراسة دولية أعدتها جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، والتي إذن شملت دراسة وتحليل 180 نشرا علميا منذ 2010، تم التوصل إلى أن درجات الحرارة يمكن للأشجار داخل المدن أن تلطفها، وقد توصلوا إلى نتيجة مبهرة نسمعوها النتيجة، حيث يصل الانخفاض إلى حتى 12 درجة مئوية، معناها 12 دوغري سلسيوس في 83% من المدن، لتصل أقصى في أقصى حالاتها معناها درجة الحرارة إلى 26 درجة، هذه في بلايس سخونة. بلايس الجافة تقريبا النقص يوصل إلى 9 درجات، وفي البلايس المعتدلة إلى 6 درجات، لكن في المقابل أشارت هذه الدراسة إلى أن الأشجار تساهم ليلا في ارتفاع درجات الحرارة لكن بدرجة طفيفة، لأنه تفرز ثاني أكسيد الكربون في الليل بفعلك العملية الضوئية أو لتحويل ولا بالضبط بالكلوروفيل، توصل إلى 0.4 درجة إلى 1.5 درجة، معناها ارتفاع طفيف جدا بالليل لكن تخفيض درجات حرارة. وإن شاء الله منتدى البيئة بيجي يخصص موضوع كامل على ما يسمى بالجزر الحرارية في قادم الأسابيع. إن شاء الله الأسبوع القادم باش نفهموا قيمة الشجرة. وبهذا الخبر ننهي أو نصل إلى نهاية الفقرة الإخبارية اليوم، وكذلك قربنا من نهاية البرنامج. خلي الكلمة الأخرى إلى ضيفتي الدكتورة نبيها بن مبارك، الخبيرة البيئية المختصة في دراسة المنظومات البيئية. الكلمة الأخرى ليك سيدة نبيها. الغالب الوقت راهو هذاك هو.
1: أنا نحب نقول اللي المشروع هذا بالرغم أنه حتى الإمكانيات المادية نتاعو ماهيش كبيرة ياسر،
0: نعم،
1: لكن نتائجه كانت كبيرة
0: كبيرة وكبيرة جدا كبيرة. معناها
1: مش كان راهو في الحماضة في حتى في الجانب العصافر الطيور وغيره من المكونات نتاع المشروع. وأهم معناتها حاجة نقولها للحلول المبنية على الطبيعة كانت نتائجها دلت على أهميتها، ويعتبر زراعة الحماضة في الجوانب الأماكن اللي فيها انجراف نموذج بالنسبة لي، اللي هو نموذج نجم نطبقوه في أماكن أخرى
0: كما قلنا.
1: وراهو بالحق التجربة هذه يمكن ما اعطيناهاش قيمة كبيرة ياسر، لكن البرنامج معناتها يعطيك صحة أنت
0: ما عندي حتى عليها. أنا بالعكس
1: بالحق راهي هامة ياسر، أنك راهو مش سهل باش تلقى هالحلول هذوما. نتصور أنه نجمو نجيبو حتى تمويلات أخرى ونواصلوا العمل ومعناتها ونعملوا أماكن أخرى ونتطوع حتى باش نعملوا جزر أخرين وإلا أماكن
0: أكيد
1: أخرى.
0: أكيد نجمو نحمي الجزر
1: خطر أثبتت معناتها بالوح، ويلزمنا نثمنوا النتائج هذه ونخرجوها وحتى عالميا. راهو ما نزمناش نخليه كان وطنيا، علاش لا
0: يلزمنا راهو
1: عندنا قيمتنا راهو خبرتنا كبيرة راهو في المجال البيئي، وعلاش لا هالنموذج هذا نعطيه ونوريه للعالم الكل،
0: نعم،
1: في المؤتمرات وغيره باش نوصلوا صوتنا، في نفس الوقت حتى باش نلقاو تمويلات باش نظهروا اللي بالحق بلادنا قاعدة تلقى في الحلول هذه. صحيح هي صغيرة لكنها بالحق نتائج هامة وتدل على أنه فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس قاعدة مع العمل الجمعيات يراهو عنده قيمته ويعاضد في العمل نتاع الدولة راهو
0: هام ياسر. نعم
1: شيء هذي اللي قاعد يصير يزم الدولة حتى الدولة تعترف به معناتها ودعمه،
0: نعم،
1: هذا هام ياسر. وهذيك الواش وزارة البيئة كانت حاضرة حتى في اختتام المشروع هذا.
0: ممتاز جدا. ما تحبش تذكر بالقانون معناه المحليات إن شاء الله
1: يفعلوه في القريب إن شاء الله خاطر بالحق
0: حتى كإعلاميين نستناو فيه القانون هذا، نعم.
1: وفي الأخير نحب نشكر برشا النساء والرجال والشباب اللي خدموا معايا معناتها شاركوا معنا.
0: تحية لهم الكل،
1: تحية لهم كبيرة ياسر.
0: نعم شكرا جزيلا لك سيدة نبيها بن مبارك، الخبيرة البيئية المختصة في دراسة المنظومات، على حضورك وتأثيثك البرنامج. وفتنا برشا اليوم وعطيتنا فكرة على قيمة العمل، وإن كان معناها منسي وإن كان من الناس ما تعرفوش، عرفنا قيمة الحماضة اليوم اللي تنجم توقف البحر، حماضة تنجم توقف البحر ونجم نستغلوها. نعم ممتاز برشا، يعطيك الصحة. كذلك الشكر موصول إلى الدكتورة سنة طقطق رئيسة جمعية التواصل الأجيالي، كانت معنا بالهاتف مباشرة من صفاقس على إتاحتنا الفرصة ودعوتنا باش نغطيه مثل هكذا مشاريع، يعطيها الصحة. ولكل فريق الحبيب دلنسي والناس يخدم معها الكل ما ذكرناهمش لما حالة، لكن الشكر موصول ليهم الكل. كذلك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربيسي اللي كل أسبوع يأصلنا فقرة في تماهي مع الموضوع، وكل مشاهدينا كذلك اللي تبعون على المباشر، وإلى مخرجتي البرنامج أختنا لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي وكريم عتيق في الإخراج الرقمي. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم مشاهدينا ينتهي برنامج منتدى البيئة، حتى نلتقي الأسبوع القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين. القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني للقارئ وليد علي النايحي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أحاديث نبوية.
3: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
4: من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
5: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم،

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
1: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتحصن

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله،

أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم،

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

فيها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحب

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة في نفس التوقيت في نفس الأيام من الأسبوع سبت وأحد، رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي باش نواصلوا معاه بإذن الله تعالى حديثنا في اسمه سبحانه وتعالى المانع، وحديث في حقيقة الأمر شيق جدا. شيخنا أهلا وسهلا بك، مرحبا، السلام عليكم.
1: وبيك بارك الله فيك.
0: شيخنا احنا تحدثنا البارحة بالأمس تحدثنا عن الحكمة وأسباب الحكمة، يعني الذي أوتي الحكمة أوتي خيرا كثيرا. شيخنا تحدثنا عن أسباب الحكمة، ومن أسباب الحكمة هو التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى حتى يؤتيك الله الحكمة، وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر الصحابة يتخولون في الموعظة حتى لا يسأم، حتى لا يمل السامع، وحتى يعني يستوعب هذه الموعظة وتكون نافعة وصالحة في زمانه وفي وقته. شيخنا سوف نواصل في هذا بإذن الله تعالى وفي هذا الحديث.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. وقفنا عند الدعوة بالحكمة قبل الموعظة الحسنة، فصلنا في قضية الحكمة هذه،
0: نعم،
1: واستقصينا أسبابها، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بسط لنا وعلمنا أسباب متاع الحكمة،
0: نعم،
1: اللي هي التفكر. عندما تكلم عن لقمان فقال لقمان لم يكن لا نبيا ولا رسولا بل كان عبدا صالحا كثير التفكر فآتاه الله الحكمة. من هنا احنا اخذنا الحكمة،
0: نعم،
1: وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يغير في الأسلوب، الأسلوب الذي يخاطب به أبا بكر الصديق،
0: نعم،
1: ليس هو الأسلوب الذي يتكلم به مع عمر بن الخطاب، وليس هو الأسلوب الذي يتكلم به مع الإمام علي،
0: نعم.
1: وهذا المنهج وتغيير الأساليب بذايا، وهي بصراحة هندسة قرآنية كاملة. من أين أخذ هذا الأصل في المغايرة في الأسلوب؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم يغير في الأساليب. الأسلوب اللي خاطب به ربي سبحانه وتعالى المؤمنين ليس هو الأسلوب اللي خاطب به الكفر. المؤمن يخاطبه الله سبحانه وتعالى بأسلوب فيه أولا سعة من التكليف،
0: نعم،
1: لأن المؤمن مكلف، وفيه من الأسلوب فيه تدرج، يتدرج المولى سبحانه وتعالى بالمؤمن، يتدرج به خاصة في مستوى التكاليف الشرعية، أسلوب التدرج،
0: نعم،
1: هذا أسلوب التدرج ما يتعاملش به مع الكفار ربي سبحانه وتعالى. الكفار الخطاب يكون حاسم قاسم، علاش؟ للكفار كي يحدث رج. المؤمنون الله سبحانه وتعالى يتدرج به ترفقا به، لأنه انخرط في الرابطة الإيمانية، انخرط في هذا الدين العظيم، فالله يترفق بكل من دخل هذا الدين العظيم واعتنقه، يتدرج به المولى سبحانه وتعالى. ولذلك جل الأحكام الشرعية تقريبا جل الأحكام الشرعية فيها تدرج ترفقا بالمؤمن. والله سبحانه وتعالى حتى في معناه في كامل الأحكام الشرعية تقريبا فيها أسلوب مغاير من المؤمن إلى الكافر، مش كيف من المتجبر المتكبر المستبد الظالم، خطاب خاص من الإنسان العادل، أو حتى العاصي، أو حتى العاصي. الله لا يخاطب العصاة المؤمنين من المؤمنين، العصاة من المؤمنين لا يخاطبهم مثل الكفار، لذلك يخاطبهم بيا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
0: لا تقنطوا من رحمة الله.
1: أي والله أسرفوا بيش؟ بالمعاصي، الله يترفق بهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا. كفار خطاب قاسم حاسم لكي يحدث رجة في نفوسهم. من هنا يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المراوحة والمغايرة في الخطاب. أنت مع أولادك مش نفس الأسلوب، ولد كذلك عنده مزاج معين، الآخر عنده نفسية خاصة، وليس الذكر كالأنثى، مش كما توعد الذكر ولد الذكر، مش كما البنية،
0: صحيح،
1: بنت عندها مزاج معين، سرعان ما يكسر قلبها يكسر خاطرها البنية، مثل القوارير سماه النبي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام
0: اي نعم
1: ما خطبش المرأة انسى كما رجال، لا مش كيف كيف. رويدك رويدك يا أنجش بالقوارير، رويدك رويدك رويدك. هذه الحكمة، هذه كلها تنصب في مصب شنو؟ الحكمة. قلت محلها دور الحكمة بزر، ما تخليش الموعظة الحسنة في التبليغ. قلت قداش أهملنا لما نهمل الوقوف، إهمال الوقوف ولا نتغافل عن الوقوف عند كل كلمة من كلمات الذكر الحكيم. نشقى نشقى أصلا لو دققنا في هذه كلمات كلمات الآيات القرآنية، كلمة كلمة كل كلمة ندقق فيها إلا وتستنبط منها خيرا كثيرا. إيه الحكمة أين أين أين حملتنا؟ حملتنا حتى في تربيتك لأولادك، في تربية الصغار متاعك، في تربية صغارك وأبنائك. عليك أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية متاع كل مت. باش نقعد نقرا خصوصيتك، فيها تعب، فيها تعب، فيها اجتهاد، فيها اجتهاد. نحن لا نروم الاجتهاد ولا نحب الاجتهاد. وعندنا مقولة في أوساط البيئة في بعض معناها الأوساط نتاعنا يقولوا همل وربي يكمل. عيب همل وربي يكمل، خطر سرعان ما يقلق الإنسان من تربية يعني، خاصة كي يعظه المرة يعيذه المرة الأولى ثم يعيذه المرة الثانية ثم يأبى في المرة الثالثة
0: ولا يجد صدى، يعني يترك حبله على غاربه.
1: وسيدنا نوح أكبر شهد، مئات السنين مع ابنه ولم ييأس، حتى لما حال البين موج بينهما ما ييأس.
0: ابني
1: ربي إن ابني من أهلي، قمة. ربي إن ابني من أهلي. وقبل أن يقول ربي إن ابني من أهلي، يا بني اركب معنا ولا تكن معك، قال سآوي إلى جبل اركب معنا. ما أيسش راهو، ما أيسش سيدنا نوح، راهو لم ييأس سيدنا نوح. دي قمة القصص القرآني شنو، واش على ربي عبرة. شو نشوفوا كيفاش اعتمد الأنبياء والمرسلون هذه الحكمة في وعظ أبنائهم، في وعظ أزواجهم، في وعظ
0: عشيرتهم،
1: ناس أقوامهم أقوامهم الوعظ متاعهم. سيدنا شعيب كان شوفوا الحكمة متاعه، ممنهج كامل عاد، منهج كامل السطر سيدنا شعيب في الحكمة. أول ما قال لهم روى أنا بصراحة كنت معناها مندهش منبهر بأول كلمة قالها سيدنا شعيب في قومه، لما قال لهم إني أراكم بخير، إني أراكم بخير من لب كل قلب، إني أراكم بخير على الجريمة التي يقترفونها، على هول الجريمة التي يقترفونها وهي تطفيف. قالوا إني أراكم بخير، تطيب القلوب،
0: تلطف. أي نعم،
1: أن خطر كل واحد فينا راهو مهما بلغ من طغيان ومهما بلغ من إسراف المعاصي،
0: نعم،
1: قد تجد فيه بذرة خير في قلبه، عليك أن تستثمرها. هذا كش معناها إني أراكم بخير؟ متفهمين هذا عن بعض أهل التفسير، لأنه المفسرين في أمين المفسرين قالوا إني أراكم بخير أي بخير في المال، لا بس عليكم، لا تحتاجون إلى التطفيف وإلى الغش وإلى التحيل. هذا فريق من المفسرين، مش تعرف كيفاش المفسرون كل واحد نحى منحى في تفسيره. واعتب بتبيعة ما ثماش منحى ولا وجه يأخذه في التفسير إلا ويعتمد دليلا. الدليل أنه الخير ورد في القرآن الكريم بمعنى المال. اقرأ إن شئت سورة والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن إنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
0: وإنه لحب الخير
1: لحب الخير
0: لشديد.
1: المال، لأن ورد المال بمعنى الخير في القرآن الكريم. ثماش وجه يأخذ يعتمدون وجها من وجوه التفسير ولا يوجهون الآية في وجه من الوجوه إلا باعتماد. هذا كل داخل في قلنا حسن الفهم بتاع القرآن الكريم والأدوات بتاع تفسير القرآن الكريم، إلا بدليل ثماش، إلا بقرينة يعتمدونها. هم اعتمدوا هذه القرينة أنه ورد الخير في القرآن الكريم، في القرآن الكريم ورد الخير في القرآن الكريم بمعنى شنو؟ المال. فقالوا إني أراكم بخير، أي إني أراكم عندكم مال ولبس عليكم أغنياء، فلم تكونوا بحاجة إلى التطفيف وإلى الغش وإلى التحيل لكي تكسبوا مالا أكثر، ثم لبس عليكم ربي أعطاكم المال وأعطاكم الخير ذا. لكن فريق من المفسرين الأخرين، وأنا هذا الذي أرجحه بصراحة، لأني توش نشوفه بعداش في دعوة سيدنا شعيب الحكمة التي توخاها، الحكمة التي توخاها سيدنا شعيب والكلمات اللي قالها كلمات درر درر درر، سطر بها منهج. نعمل دراسة سميتها منهج شعيب في الإصلاح والتغيير، منهج كامل سطر. إني أراكم بخير، أنا أرجح المعنى متاعها أن يراكم بخير أني

0: مهما عصى ربه لابد أن تجد فيه، لابد أن تجد فيه ولو بذرة خير، مقدار معناها مقدار ذرة. سيدنا شعيب، شو اللي يخلينا احنا نرجح أنه إن يغركم بخير جاءت في إطار وسياق تأليف القلوب، راه كتدرج وكترفق. ثم قول حاسمة قالها سيدنا شعيب هي التي أكدت لنا هذه الحكمة التي توخها سيدنا شعيب عندما قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لست بصدد نصحكم بشيء
1: وأنا أخالف.
0: لم أمركم بشيء وخالفته أنا، راني أول ما استقمت أنا على ذلك الأمر. ثم بعد أن استقمت على ذلك الأمر، وهذه هي اللي احنا أخذناها من أصول الدعوة، والاستقامة على الاستقامة، أن يستقيم الآمر ابتداء ليستقيم المدعو اقتداء، مأمور اقتداء. يعني سيدنا شعيب رسخ لهم الأصل ذا، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. أهي
1: ما استطعت
0: ترفق وتدرج والحكمة، الحكمة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. رأوا التوفيق اللي عندي هذا مش مني أنا، مش من نفسي، مش من ذاتي أنا، مش من قوتي أنا، مش من مجهودي أنا، ليس من مجهودي أنا ولا من جهدي أنا ولا من تفوقي أنا ولا من بطولة في نفسي في ذاتي. هذا كل توفيق من عند ربي سبحانه وتعالى.
1: حكمة تتطلب التواضع شيخنا.
0: هذا هو هذيك الصحة، الله يبارك لنا فيك.
1: اجمعين.
0: تواضع. الحكمة أن تتواضع، من شروط الدعوة أن تتواضع لله، ولا تعتبر نفسك أنت فوق الناس. كما قال سيد: وما أبرئ نفسي. يعني اللي باش يدعي، الذي سيدعو الناس وسيدعوهم إلى ويهديهم بتلك الدعوة، يجب أن يتواضع وأن يجعل نفسه في نفس الخانة اللي فيها القوم متاعه هو ولا المدعو، يجب أن يكون في نفس الخانة. كذلك الأب عندما يعيد ابنه كيف نفس الشيء، راه يجب أن يتحلى بالتواضع. خطر الإنسان وقت اللي يدعو ويعتبر نفسه فوق الجميع وأنه هو الملك صافي الطاهر النقي، لا عنده لا ذنب ولا خطيئة ولا حد شيء، هذا لا يسمعه أي أحد.
1: والله صحيح شيخ،
0: يسمع حتى واحد؟
1: نعم.
0: شكون باش يسمع؟ قل كذا متكبر، إنسان متكبر مستكبر علينا. الحكمة هذه التي بصدد نحن استقصاء الأسباب متاعها والمظاهر متاع الحكمة كما جاءت عند بعض الرسل، خاصة عند سيدنا صلى الله عليه وسلم، راهي ضرورية جدا في أنك تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل وكل الظروف، كل ظروف من تدعو، الفئة اللي تدعو فيها، سواء كان أبنائك، سواء كان أناس آخرين، سواء كان في الخطب الجماعية، في الدروس متاعك، في أي حاجة، في أي موقع أنت قاعد تدعو للناس، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف وهذه العوامل. علاش؟ لكي تيسر لك وتفتح لك الأفاق نحو قبول الدعوة متاعك، باش تقبل الدعوة متاعك والناس كل يسمعوك، ما كانش حتى واحد ما يسمعك. لذلك الله سبحانه وتعالى قدم الحكمة ثم جي الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة فيها كلام كبير جدا. الموعظة الحسنة يعني عنا موعظة حسنة وعنا موعظة ليست حسنة. هي هل في المواعظ هناك المواعظ الحسنة وهناك المواعظ الغير الحسنة؟ هي
1: قد تكون في الطريقة شيخنا، عندما تبلغها كأحسن ما يكون تكون موعظة حسنة، وأنت تتصف بما تحدثنا فيه شيخنا من حكمة ومن قدرة كذلك على الإقناع شيخنا، ومن أنك كذلك الصدق والأمانة في النقل إلى غير ذلك تكون حسنة. وإذا جانبت ذلك فإنها أكيد لن تسمع ولن يلقى لها بال، وتكون وبالا حتى على قائلها شيخنا، ليس حتى على منصت إليها.
0: هذاك هو المعنى موعظة حسنة. الموعظة عندما تكون في مكانها وتكون

0: موعظة مستمدة من القرآن أو من السنة من إحدى المرجعين العظيمين اللي هما الكتاب والسنة تكون حسنة. الموعظة عندما تكون في وقتها ومناسبة كذلك تكون حسنة. الطريقة اللي تقدم بها الموعظة هذيك هي التي تجعل تلك الموعظة حسنة أم غير حسنة، وإلا فإن كل المواعظ هي
1: حسنة أكيد.
0: الطريقة أدعو إلى سبيل، شوف دقة اللفظ القرآني، أداء اللفظ القرآني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حسنة لكي تحسن الموعظة، هذا الحق سبحانه وتعالى أن يقول عليكم أن تجعل الموعظة حسنة. باش بتحين الظرف واستعانة بالحكمة في تبليغ تلك الموعظة.
1: نعم.
0: ثم تكون الموعظة حسنة كذلك إذا كانت مستمدة من كتاب الله أو من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكون موعظة حسنة إن شاء الله. أذاك علاش ربي قال الذين يستمعون القول فيتبعون
1: أحسنه،
0: أحسنه في الموعظة الحسنة. يعني الموعظة الحسنة قلنا رأوا بالضرورة يجب أن يكون للداعي الذي يعظ الواعظ يجب أن يكون له علم راسخ، علم راسخ بأي موعظة يعيذ بها الناس يجب أن يكون عالما بها، ويجب أن يأتي بها من
1: يحيط بها شيخ.
0: تكون صحيحة صحة النقل وتكون صريحة. لن تستطيع أن تعيذ بموعظة فيها لبس، لن تستطيع أن تعيذ بموعظة فيها
1: اختلاف كبير بين العلماء شيخنا.
0: هل يمكن أن تعيذ عبدا بموعظة هي فيها خلاف كبير بين إلا أن تفصل أو توضح ذلك الخلاف لمن تعيذه. يجب أن توضح، إلا إذا وضحت ذلك الخلاف ثم أنك ماذا بيك المسائل الخلافية تبتعد عنها.
1: واضح.
0: عند وعظك للناس ماذا بيك تبعد على المسائل الخلافية، تتجنب المسائل الخلافية لأنها تحدث لبسا عند المتلقي وتربكه
1: وتفرق بين الناس شيخ،
0: وتفرق بين الناس كذلك بنتي. ولذلك عند الوعظ يجب أن تعتمد المسائل المتفق عليها حتى لا تربك الناس ولا تحدث فتنة. والفتنة أشد من القتل. أريدها شو معناها موعظة الحسنة؟ هذه تدخل في موعظة الحسنة، أن تعتمد المسائل المتفق عليها وتخرج من المسائل الخلافية. هذه أول شرط صار لكي تكون الموعظة حسنة. ثم كذلك عندما تبلغ تلك الموعظة عليك أن تبلغها بالطريقة التي بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم. رو اعتماد طريقة النبي راهي رو شرط أساسي. ولذلك من هنا وجب على الداعي أن يتعلم وأن يدرس طرق التبليغ متاع النبي عليه الصلاة والسلام. شفنا في بعض الأحاديث يقول الراوي كنت رديف رسول الله، كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق، شوف الطريقة اللي بلغ بها النبي عليه الصلاة والسلام ليعظ فيها، كيف يعظ ابن عباس وغيره. ها كنت رديف رسول الله، ورانا حتى الوضع متاعه هو، وضع متاعه هو متاع المدعو كيف كان وضعه.
1: أمسك بيدي وعد خمسا،
0: ثم أمسك بيدي كذلك وعد خمسا، ثم ضرب على كتفه ليهنك العلم يا أبا المنذر على أبي بن كعب، ليهنك العلم ضرب على كتفه. هذه كلها اسمها طريقة، طريق كيف تبلغ. والموعظة الحسنة تكون كذلك بعلم راسخ. مستحيل ما عندكش علم راسخ لا تستطيع أن تبلغ أي شيء، أي شيء من كتاب الله سبحانه، لا تستطيع أن تبلغ أي شيء من كتاب الله. إن شاء الله نكون قد استوفينا على الأقل.
1: أمين.
0: وضحنا المعالم متاع كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: أمين يا رب العالمين. الله يباركنا فيكم شيخنا، مشكور جدا. إن شاء الله في الأسابيع القادمة نواصل. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. رواه البيهقي.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجعل

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: إثلاج الصدور بالعشر البدور. إثلاج الصدور. إثلاج الصدور بالعشر البدور. بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيننا أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. نفس الفداء لقبر نتسكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله عيون الإمداد والإسناد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. واقفين كما اعتدنا بإذنه سبحانه وتعالى وبتوفيق منه عند النظم البديع البهيج لابن الجزري، وهو التحبير شارحا به ما سبقه مما صنفه الإمام أبي عمرو الداني، وهو كتاب التيسير. ولازلنا عند وقف حمزة وهشام على الهمزة، ولكن قبل ذلك أرحب بداية هذا المنطوق بسيدي محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي إن شاء الله يجزيك كل خير وينورك وبارك الله فيك يا طيب، والسادة المستمعين
4: معك. أمين يا رب، الله يفتح عليك شيخ محمد. أي سيدي، من وقفنا على تقريبا الفقرة ما قبل الأخيرة في ذكر مذهبي وقف حمزة وهشام على الهمزة، وقلنا لو حاجات تفرد بهم الإمام حمزة دون الإمام هشام في باب الوقف، وذكر الهمزة المتوسطة. الهمزة المتوسطة
5: اللي قلنا
4: الحلقة الماضية
5: نحب ديما زادا نقول كتاب التحبير والتيسير توا أكثر ما هو قاعد يدور تتوعر وقبل، لكن النسخ نفدت، لكن اللي قاعد يتداول توا هو لدار الكتب العلمية. دار الكتب العلمية اللي هي معناتها في بيروت ولبنان، مكتوب معناتها صحح هالكتاب والهوامش متاعه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. كلمتين ذوم نقول لك، ما نقول لكش مهمش علماء، لا نقول لك الأخطاء مطبعية كبيرة ياسر في كتاب التعبير. ولذلك الطلبة والأساتذة
4: ما يمشي يقراه وحده،
5: لا
4: إلا بإشراف شيء
5: ولا وماذا بينا. تبارك الله توا في تونس حركة متاع تحقيق كتب كبيرة ياسر قاعدة، ودور نشر مشكورين، ما نحبش نشهر دار غير دار، قاعدين قايمين بدور الحق، ماذا بينا الكتب هذوما الأمهات زادا ياخذوا نصيب من التحقيق الحق هذا الحق خلي يد خطر أخطاء مطبعية ما نقولش أنا
4: مطبوع قديما تو طورة الطباعة لما كان عليه
5: نقول
4: فيها غلط على خطر الطباعة لازلت
5: ومش كان هو معناتها كتب تو أمهات قاعدة تقرأ في شروح الشاطبية خاصة معناتها شرح ابن قاصح طبعا زاد القديمة ياسر أخطاء يلزم تحقيقها من نول جديد فهمني عندك وسيد علي نور الصفاقسي وما أدراك
4: غيثنا
5: إيه لا الكتب تول كل طبعات الكل تحتاج لتحقيق كبير ياسر للأخطاء ما نقولش اللي حق وما ثبتوش لا اللي حق ونجم يكونوا ثبتوا خير من اللي نعرفوه أحنا ويعرفوه السادة المستمعين أما لكن المطبعجية ساعات تقع في أخطاء ولا غيره وكل شيء فخاصة بال التوى معناتها بالكمبيوتر وكذا ساعات الكلمة بيدها يضربها في النص الكل في النصوص الكل نتاع الكتاب
4: نون الكل
5: هذه تلقاها مجرورة وهذه مرفوعة
4: صحيح.
5: وهذه كذا مش
4: صحيح.
5: في نفس المواضع كي تمشي كلها مواضع وساعات معناتها التاء تلقاها باء علاش الكتب القديمة الكل يقول لك بالتاء المثنات فوق مش حتى إذا غلطت حتى هي تلقاها فوق أنت تعرفها اللي هي التيرة هي ما هي ونكتين مثلا هذه ما أنتها
4: لكن تو الطباعة تطورت
5: المهم أنا نقول الطباعة تطورت كتاب التحبير وقت تقرأه وخاصة أنا أعطيتكم عن
4: أي نسخة الورقية بديمة
5: تحتاج لتحقيق وتحتاج للتثبيت لأنه أخطاء معناتها قد يقع فيها الإنسان تغير ما مجرى التفسير 180 درجة للغالط ومش للصحيح
4: صحيح به ما نكمل سيدي في باب ذكر حمزة
5: كما قلت الاختصاصات اللي خص بهم ربي هذا الراوي اللي روي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم بسنده المتصل سيدي حمزة أنه يمتاز أيضا بفعل أشياء في الوقف للهمزة المتوسطة لأن تفهمنا سيدي هشام يوافق كان في الهمز المتطرف وأعطانا برشا أمثلة قال وإذا كان ما قبل الهمزة متحركا فإن انفتحت هي وانكسر ما قبلها أو انضم أبدلتها في حال التسهيل مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى وننشئكم كيف نقف عليها وننشئكم وإن شانئك شانيك وملئت مليد والخاطئة ولئلا ليلا ولؤلؤا لولوا ويؤديه يوده إليك ويؤلف وشبهه ثم بعد هذا تجعلها بين بين في جميع حركاتها وأحوالها وحركات ما قبلها فإن انضمت جعلتها بين الهمزة والواو نحو قول المولى سبحانه وتعالى فادارأ وبؤسا ورؤوف وبرؤوسكم ولا يؤوده كيفاش نقف عليه يؤوده ومستهزئون قداش فيها من وجه سيدي حمزة وأعطاك مثل ثلاث مستهزئون أي مثلا وليواطئوا ويبنى أمة إلى غير ذلك وشبه ما لم يكن صورتها ياء نحو أنبئكم وسنقرئك وكان سيئه مسيئة
4: سيئة سيئة باختلاف الرواية
5: وشبه فإنك تبدلها ياء مضمومة اتباعا لمذهب حمزة في اتباع الخط عند الوقف على الهمز وهو قول الأخفش ومذهب بالفتح يعني التسهيل في ذلك بالبدل وإن انفتحت جعلتها بين الهمزة والألف نحو قول المولى سبحانه وتعالى سألتهم وكأين وخطأ ومتكئ وملجأ وشبه، وإن انكسرت جعلتها بين الهمز والياء نحو قول المولى سبحانه وتعالى جبرائيل وبيس بايس ويائس ويومئذ وحينئذ، أنت جعلتها بينها وبين الياء وحينئذ ويومئذ وشبهه. فصل نكمل هذايا. واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات فإنما يراعي فيه خط المصحف دون القياس كما قدمنا، وقد اختلف أصحابنا في تسهيل ما يتوسط من الهمزات بدخول الزوائد عليهم نحو قول المولى سبحانه وتعالى أفأنت وفبأي آلاء وبأيكم وكأي وكأنه فلأقطعن أي والباء والأرض والآخرة وشبهه، وكذلك ما وصل من الكلمتين في الرسم فجعل فيه كلمة واحدة نحو قول المولى سبحانه وتعالى هؤلاء وها أنتم ويا أيها ويا أخت ويا أم وشبهه. فكان بعضهم يرى التسهيل في ذلك اعتدادا بما صرنا به متوسطين في الرسم عن تكفش مكتوبين، وهو مذهب أبي الفتح. وكان آخرون لا يرون إلا التحقيق اعتمادا على كونهن مبتدئات، وهو مذهب أبي الحسن، والمذهبان جيدان وبهما ورد نص الرواة والله أعلم. أكرم. فالوجهان صحيحان،
4: كلا الوجهان صحيحان. هنا سيدي اختمنا باب ذكر مذهبي وقف حمزة وهشامة
5: صحيح
4: على الهمزة بارك الله. احنا قلنا من جمال ما وفق فيه الإمام ابن الجزري أن هذا الباب طويل، ولكن طويل. اختصره والله. بفتوح من الله
5: بفتوح
4: لا يعلم الله. سرها ونورها إلا الله. اختصرها في نيف الصفحة والنصف شيخ محمد من بركة الإمام الجزري، وليس اختصارا مخلا
5: لا أبدا،
4: اختصار دقيق شاف ضاف للمختص مش فقط للمبتدأ.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين زويتنا والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

0: قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت يعني ما تفضلتم به تلاوة لدي للإمام أبي عامر البصري برويه الإمام السوسي، وإن كان اندرج معه الإمام الدوري في وجه من الأوجه بيناه، وبينت وجها من الإدغام شيخ محمد، لذهب بسمعهم
0: لذهب
1: بسمعهم، بارك الله فيك.
0: وفيها الإدغام الكبير يختص به سيدي أبو البصر، وهو إدغام الحرف الأول المتحرك في الثاني، وهو لا يتأتى إلا بعد التسكين هذا الحرف المتحرك.
1: بارك الله فيك شيخ محمد. نتمها بإذني واحد أحد الباب اللي بشعرتنا توا إن شاء الله،
0: اللي هو بشيجينا في الحصة الجاية، باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن، وهو من أعظم
1: الإظهار والإدغام
0: للحروف السواكن. هذا يتلقى في مؤلفات أكثر من 20 صفحة. هو اختصر سبحان الله في الكل في 3 صفحات.
1: أيوة، من بركات سيدي ابن الجزري رضي الله تعالى عنه. شكر الله لكم شيخ محمد. نتمها بإذن الله إلى ذلكم الحين بإذن سميع مجيب، حتى ندرك الحلقة المقبلة من إثلاج الصدور بالعشر البدوري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات 20 من ألمع الرواة، وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 57 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
2: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين،
2: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
1: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحية طيبة من القلب إلى القلب، مواصلين معكم في كنوز الوصايا في شرح وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، وإن شاء الله تنفع هالوصية هذه وناخذ منها ما ينفعنا لحياتنا ولديننا لعلاقاتنا لما يعيش المسلم في حياته اليومية. رحب بيك فضي الشيخ سيدي رمزي بن شيخة، مرحبا، مشكور على الحضور معنا.
4: اهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بك مريم وبسائر مستمعيك الكرام.
3: شكرا لك فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة، معكم مريم فجاري في الاعداد والتقديم، ان شاء الله نرافقكم في هالمرافقه الطيبه ان شاء الله، وما زلنا في هالوصيه العظيمه هذه، ونذكروا بالوصيه ونذكروا بالفقره اللي احنا فيها. يقول سيدي محمد الظريف التونسي: وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعه، سريع المراجعه، واسع الصدر، ضحكك تبسما واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخض فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحدا.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: جميل المنازعة، سريع المراجعة. وقلنا أن الشيخ رحمه الله في هذه الوصايا الثلاثة أو الأربعة الأول كأنه بيّن ملامح السالك إلى الله تبارك وتعالى في تعامله مع أخيه، وأرشده إلى مسألة، وهي الاستكثار من العلم الموصل إلى الله تبارك وتعالى الذي يورث العمل ويورث اتساع الصدر، يورث الحلم، حتى يستطيع بعلمه هذا أن ينتج عملا وأثرا. فقال له: هذا العلم إنما يكتسب بالمذاكرة والمراجعة، يكتسب بالتعلم والتعليم. وقلنا أن في هذه العملية التعلمية سيكون فيه منازعة، سؤال وجواب وكذا،
3: وربما حد ما يقبلش رأيك وما يقبلش الفكرة اللي انت جبتها.
4: أي مثلا
3: موجود، وهذا عادي موجود.
4: والعجيب، شوف، رحم الله الإمام أحمد بن حنبل، يعني سئل عن إسحاق بن راهويه فقال: أفضل من عبر إلينا النهر إسحاق بن راهويه. اسمع هذه: وإن كنا نختلف في بعض المسائل فلا زال الناس يختلفون.
3: صحيح،
4: وين المشكل؟
3: نعم،
4: اختلفنا، وين المشكل يعني؟ فنحن ما شاء الله عنا 90% متوافقين، 10% اختلفنا فيه، يعني شن كبشوا في 10%
3: ونخليوا الباقي
4: متفقين. يعني ربي ما خلقناش، يعني تمد يدك هكا تمد يدي قدامي صوابعي مش قد.
3: صحيح،
4: مانيش ربي ما خلقناش كتوابع السكر، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لكن لازال الناس يختلفون.
3: وهو العلامة باهية إنه الناس تختلف، وهذا أمر طبيعي،
4: علامة صحية،
3: تقبل من بعضها البعض. احنا عندنا حتى في الأئمة متاعنا، يعني الأئمة الكبار اختلفوا مع بعضهم البعض،
4: لا إشكال،
3: الإمام مالك أو الإمام الشافعي يعني اختلفوا في كثير من المسائل،
4: لا إشكال. هنا ما اختلفوا فيه ليست مسائل إيمانية وكفر وسلام وجنة ونار، لا، وفي هذه الاختلافات هي ربنا تبارك وتعالى لو شاء أن يجعلها محكمة ظاهرة لا خلاف فيها لجعلها كذلك، لكن جعلها رحمة بين الناس، خلاف لما يكون مراعاة لحال هذا ولحال هذا. فقال له: كن جميعا المنازعة، سريع المراجعة. ففي منازعته مع الناس لا يكون صعبا لينا، إنما يبين ما له ويبين هذا القول الذي قال به كيف يذكره، يعني لأن القول إذا عرضته على الناس عنده زوز أركان، يجب أن يكون حسن حسن الكتابة قوي الدليل، ثم يكون حسن البسط جميل العرض.
3: سبحان الله.
4: قد يكون البحث يبدأ بحث تعب، لكن ملاه يعرف يوصل وكذا وكل شيء، فالطريقة جميلة، لكن البحث تقول لو كان تخدم عليه شوية حتى في طريح الدكتوراه وكذا يقولوا له لي برا امشي راجع هذه وهذه وهذه وهذه وهذه، فهمتني؟ فمشكون يعمل بحث به لكن عنده مشكلة في العرض. فالمسألة تلتزم المسألتين معا، حسن التحضير وحسن البيان الزوز. فهذه في مسألة المنازعة في السؤال والجواب مع إما مع الذي يتذاكر معه أو مع خصمه وهو يجادله،
3: أو بين الناس هم قاعدين ربما في جلسة وبش يحكيوا في أمور،
4: وأن ينكر ذاته. نحن من معايب هذا الزمان أن الناس صارت تجادل وتتناقش بش يتمرى
3: للأسف، صح.
4: وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا زعيم في الجنة. شكون قال لمن ترك المراء ولو كان
3: على حق
4: على حق،
3: حتى وانت صحيح تتجنب من هيك المجادلة اللي أحيانا رو تهز الخصومات كبيرة رو.
4: سبحان للأسف الشديد
3: أحيانا قطيعة، ساعات ناس يعني قراب وبناتهم رحم فيقطع بعضهم البعض لاختلافات في الفهم أو اختلافات في شيء معين.
4: أحليش فمش عليش لو إنه الإنسان أنكر ذاته، يعني أنا مانيش نتجادل لذاتي، مانيش نتجادل
3: مش نثبت اللي أنا صحيح ولا أنا خطص ولا أنا خطر ما عارش عندي
4: ولذلك الإمام الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا وأردت أن يخرج الحق من لسانه.
3: سبحان الله.
4: مش القضية مش كون صحيح مش كون غلط، فهمتني؟ وهذه تقع حتى في بين المتزوجين، قضية جميل المنازعة لما يصير نقاشات بيناتهم في أمور حياتية،
3: في أمورهم العادية،
4: أي كوبل أي عائلة تصير فيها الإشكالات. الإشكال إنه الحوار يولي معوض عنا مشكلة نلوجو كيفاش نحلوها، نوليو نحكيو أنت سبب وأنا سبب ودي هكا تضيع ما تمشيش الدنيا. فأني شفت الوصايا مش حتى في
3: صحيح مش كان في السير والطريق إلى الله سبحانه وتعالى،
4: سلا بسيكولوجي
3: طبقها حتى في العلاقات اليومية الاجتماعية معناتها سواء في البيت ولا حتى خارج البيت. أنه شبني يعني قال جميل المنازع، يعني أضاف اللمس الجمالي
4: صحيح، يعني حتى في منازعتك فلتكن لينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا بين يدي إخوانكم، لينوا كن لينا هينا
3: سبحان الله،
4: لا تكن صعبا. ولذلك شوف قال بعد ما قال جميل المنازعة قال سريع المراجعة.
3: القصد لهنا المراجعة في شنو يعني في شنو حاب يقصد
4: حاجتي فيه. إما في القول الذي أنت قلت به ثم تبين لك خطأه
3: تراجع تصوب،
4: هذا نحكي في القراية. نرجع تولى العلاقات الاجتماعية، أي تخلفنا في مسألة تخلفنا في مسألة قامت الدنيا وما حتى المنازعة لم تكن جميل وتقال كلام خايب هديت الدنيا مشى الشيطان هديت النفوس، نعتذر منك لا ما نقبلش اعتذارك. عليه
3: موجود للأسف
4: ويهز خشمه ويتغشش وانت ما احترمتنيش، اي شيطان محضر شيطان محضر. نحن استعذنا بالله ورجعنا وكذا، امسك يدك بيدي اخيك ولا تكون عونا للشيطان عليه.
3: نعم صحيح.
4: واحد يقول لي مش كل حاجه يا شيخ مخينا اللي يسمعوا فينا مش كل حاجه سهله انه تطلب الاعتذار وترجع. نعرف لكن على قدر هنا الشيخ ماذا يفعل في هذه الوصيه؟ ياخذ بيدك الى الله
3: يدرب فيك.
4: ايش اقول لك حاجه، هذا كلما زاد الانسان تقدمه الى ربه صغرت في عينه نفسه فعظم في قلبه ربه.
3: سبحان الله صحيح، يعظم القلب القلب يعظم فيه المولى سبحانه وتعالى.
4: سيدنا أبو بكر الصديق يعني في حديثة الإفك الرجل تكلم في بنته وهو كل شهر يبعث له في شهرية
3: في شهرية نعم نفقة ينفق
4: عليه ينفق عليه يتكلم في بنته فتخشش باهي هذه عظيمة. والله عنده ألف حق يعني سبحان الله بنتي
3: وتقيسها بمقياس اليوم يعني تشوف انه هو كان على صواب
4: اي كبيره فهمتني. فقطع عليه شهري مش الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعطيني يعني ما عنديش يعني فهمتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف اللي سيدنا أبو بكر ينفق عليه
3: كيف له
4: فهمتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخزر أبي بكر عرف المسألة فهمها يعني القطة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات وليعفوا وليصفحوا. سبحان الله.
3: نعم سبحان,
4: سبحان الله. الله كبيرة هي كبيرة لكن فليعفوا وليصفحوا.
3: المولى سبحانه وتعالى يعني يشوف أنه الإنسان يعني بش يعفو بش يصفح بش يستمر الحياة بش ما توليش العلاقات
4: بطبيعة
3: كل حد يقطع مع الاخر وما عادش نتواصل.
4: شوف الناس في العاده تتغشش لشنو لانفسها. مسيت لي من ذاتي مسيت لي من كرامتي
3: غلطت في حقي
4: غلطت في حقي انا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش تقولوا يا عائشه وسلم. شوف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله ليس له مثيل. تقول ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ايش يعني يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما فماش كله على ربي كله مع ربي.
3: واذا غضب غضب
4: لله واذا غضب غضب لله في الله لاجلي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. دل هذا على مساله مقياس النفس كلما عظم الله صغرة النفس.
3: هذا لازم الإنسان
4: يشتغل عليه
3: يدرب نفسه. سريع المراجعة إذن قلت في شيئين. إما تبينت لك المسألة اللي أنت بصدد أنك أنت تشبثت برأيك فيها تبينت لك أنها غلط ترجع تقول نعتذر يا أخويا ما لا طلعت الحكاية أنا فهمتها بالغلط ربما ولا فهم آخر أو في العلاقات يا أخويا سامحني نعتذر ربما ما كرنيش هدينا كما قلت هديت النفوس وبعد الشيطان ترجع. فسريع المراجعة مهمة.
4: شوف سيدنا يوسف يعني لما جاءه خير قال قرب لا تثرب عليكم بعد ذلك أنبياء بعد اللي عملوه الكل فهمتني
3: يعني ابتلاء عظيم اللي عاشه سيدنا يوسف.
4: جدا
3: نعم
4: قال لا تثرب عليك مباشرة هنا.
3: نعم واسع الصدر لهنا
4: وهذا لا يكون اللي قلنا في حس الفارطة في كلمة كثير العلم قلنا من كثر علمه قل إنكاره فصار حليما هذا في نفسي. الآن واسع الصدر مع المخالف فاللي راه تخالف معاك في الرأي راه ما هوش عدوك يعني حتى في قضية المناظرات يعني الناس لما نتفرجوا نحن في العلماء والمشايخ والمناظرات بين المشايخ
3: صحيح
4: ما مش داخلين الحلبة متاع بوكس هما متاع قتال
3: مش أعداء
4: أي هو في نهاية المطاف حوار فكري يا أخي يعني قد تستفيد ممن تحاوره أو تناقشه أو تناظره مسألة لم تكن عندك
3: صحيح
4: فهمتني. ولذلك فلتكن واسع الصدر مع من أمامك في أي مسألة المسائل الفقهية الجدالات الفقهية أخي نحن كتبنا التراث الإسلامي مخزون متاع حوارات متاع مناظرات متاع

0: نعم.
1: شنو هو الرابط يعني؟ كنا شوف على هنا الحلم والحلم أيوة. والمراجعة واسع الصدر وبعد قال ضحك وكتب السوم.
0: أي نعم. شوف اسعى قبل كل شيء، إذا قلنا واسع الصدر يعني اتساع الصدر هنا كناية. يعني العلماء البلاغة سميوها استعارة، كناية استعارة، تمام. لأن شوف وأنا دي منقول ممكن أعمل قبل حكينا فيه، هذا الذي صدره ضيق لا يحتمل طول الكلام. شوف الإنسان لازماتيك، الإنسان لازماتيك بالفجاش، ربي يشفي خيانا أجمعين، تلقاه ما يحبش طول الهدرة، انجز اعطيني من الاخر، اختصر لي ويمشي، فهمتني؟ ما عندوش وين يدور الريح بلغة التوانسة. لكن من كان صدره واسعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته قال واسع الصدر ظاهرا وباطنا زوز. شوف الواسع الصدر في هياتي،
1: وحتى في
0: تلقى الرواري واسعي يستقبلوا كمية هواء واسعة برشة باش تمشي للقلب، يضخ الأكسجين، المخ ياخذ بزي يعني ياخذ ما يحتاجه. لكن لازماتيك حتى جبدانه النفس يبدأ بشوي، فالأكسجين يدخل شوي، فما يقدرش التفاعل متاعه يكون كذا، وذلك تلقاه ضيق النفس، ما يحبش برشة الكلام. لكن واسع الصدر، وذلك علاش قالوا هي دلالة على الحلم، يسمعك ياخذ عليك. ايواش، اذا علم ذلك كان اثقى، كان حمالا لما تقوله. انت تقول وتعاود وتخالف ويراجعك، تمام. ايواش، ويكون شفيقا معك، يريد ان ياخذ بيدك الى الصحة، الى الصواب، الى الحقيقة. نحن قلنا انه سينكر ذاته، ما هو المشكلة متاعه انه هو ينتصر. فاذا كان كذلك، اذا خالفت في مسألة، فما ساعة ساعة تتفرج في حوارات تلقى مزوج تحاور واحد يتكلم وليه تلقى عملك متشنج، فهمتني؟ وساعة ساعة تتفرج في زوج يتحاوروا تلقى قاعد وحاط سيق على السيق ويسمع. هذا حسن الاستماع، فهمتني؟ تلقى يتبسم، حتى إذا قلت أنت مسألة خلاف اللي قاله هو، وهو يبدأ يسمع فيك يتفسم.
1: وهذه في الاتصال تدرس معناته في الاتصال. أي نعم. في الكوميونيكاسيون بصفة عامة،
0: بادي لانجوج. نعم.
1: فضحكك تبسما، يعني
0: ضحكك تبسما أنك لست على عداء. إذا ضحكت مع من تتكلم معه
1: تهدي في الأجواء،
0: ما عندكش مشكلة. اثنين، كذلك دل على مسألة واحدة أخرى في فولي واحد آخر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، إذا تبسم تبسم معهم، وإذا تعجب تعجب معهم، تمام. وهذا فيه دلالة على فقه التبسم. يا شيخ، حتى تبسم فيه فقه؟ نعم. علاش؟ حتى ذو ما يقريهم في الاتيكيت، فهمتني؟ إنه الإنسان يضحك ويقهقه، هذا ينقص من هيبته.
1: صحيح.
0: فإذا تبسم كان صلى الله عليه وسلم، شوف سيدنا علي يقول ضحكه التبسم، ضحكه التبسم. ما عندوش كل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم
1: صوته مرتفع.
0: لا، هذا دل على قلة القيمة. وما كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ضحكك تبسما في الحوارات، في اللقاءات،
0: في كل شيء،
1: في البيت زاد وقت
0: شوف ضحكك
1: النقاش، فهك التبسم هذاك يلطف الاجواء.
0: هاي ما تكونش الضحكه نتاعك ضحكه نتاع استهزاء بالكلمه المخال اللي قدامك، فهمتني؟ ساعه على ساعه يبداو زوز يتحاوروا، تلقاه اللي قدامك انفعل ويقول في كلام داخل يقولوا هكا الضحكه الاستهزائيه هذيك، تزيد تخلي لي قدامه ايش
1: الاجواء،
0: تزيد تدخل بعضها الدنيا.
1: صحيح.
0: ولذلك قالوا ان من فوائد هذا التبسم، هذا الضحك اذا كان تبسما دل على قوه في الادب ورجاحه في العقل، دل على قوه في الادب ورجاحه في العقل، ودل على حياء في النفس، وعلى حسن في التربيه، وهذا يجعل الحوار هينا لينا. وكذلك يدخل السرور للإخوان في الأمور المباحة، ويحسن الصحبة، ويكمل ويزين الأخلاق، هذا التبسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك
1: صدقة.
0: أخي أنت إذا تبسمت زوز عضلات بشي يخدم في الوجه. طيب إذا قطبت هكا كله يختم،
1: كله سبحان الله.
0: تمام.
1: نعم. واستفهامك تعلما،
0: طبعا الشيخ دل على هذه المسألة في فقه التبسم، لأن الضحك، الكثير نختم بهذه في مسألة التبسم، لأن الضحك يميت القلب. كثرة الضحك تميت القلب. قد نبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذه المسألة.

0: فعلى الإنسان أن يراعى وأن لا يفرح بما آتاه الله تبارك وتعالى فرحا يجعله بترا في الأرض. نعم. فإذا كانت المسألة هكذا فإنه يتذكر دائما الآخرة ويعلم أن تبسمه هذا إنما هو لغرض في الدنيا زائل، ولا يكون الفرح الأعظم إلا بملاقاة الرب جل جلاله. فإذا أضاف فإذا قال له وليكن ابتسامه وليكن ضحكك تبسمه وليكن استفهامك تعلمه.
1: بمعنى لهنا شنو حب يقصد الشيخ؟
0: صلي على الحبيب
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أشار الشيخ هنا إلى مسألة جميلة وهي التقليل من فضول الكلام. فمن نستسأل على كل شيء. فهمتني؟ حتى نسأل على ساعة واحد يقولش بيك تسأل برشا أنت، يعني اسأل على الحاجة التي تفيدك
1: اللي فما فايدة فيها،
0: فيها فايدة
1: من وراها فايدة،
0: ما تسألش. وسبحان الله كثرة السؤال في فضول الكلام، هذا من فضول الكلام دل على صغر في العقل. ولذلك في العادة شكون اللي تلقاه يسأل برشا؟ تلقاه ولاد صغير 3 سنين 4 سنين،
1: هو بده حتى العمر المرحلة هذيك تستخدم يسأل
0: صحيح برش. بالنسبة اللي هو يحب يتعلم شنو هذه شنو هذه شنو قاعد يجمع في معلومات، هو عقله يطلب منه جعل أمثلة. تمام. فهو يسأل. طيب الكبير مرت به هذه المرحلة، صار استفهامه عن المسائل يجب أن يكون حقيقيا. هذه قضية أن يكون استفهامك تعلم، أي أنك تسأل عن الشيء للتعلم،
1: فمش تضيف به
0: حاجة، مش تضيف به حاجة روح. ما تجيش الشيخ مثلا وتجي، ولا تجي الطالب ولا تجي وتقول له مثلا تسأله سؤال وأنت عندك الإجابة.
1: ايه باش تقيس على قد
0: باش تبدا تقيس زعما هذايا
1: خلينا نشوفوا حاله مستواه
0: صحيح. والا يجيك مثلا يبدا يسال فيك في اسئله، يبدا يمتحن فيك هكا في عقيدتك زعما هذايا من جماعتنا ولا من جماعه الاخرين. موجود هذا برشا
1: للاسف.
0: فهمتني؟ والا فما مساله واحده اخرى، انا مثلا فما شكون يجي يسالني فبتسالني سؤال نجاوبه، ومن بعد انا مازلت كي كملت جوابي او نبدا مازلت حتى ما كملتش يقول لي شيخ راني سألت شيخ واحد آخر قال لي كذا كذا، نسكت نقول له ما أفتك به الشيخ عمل به
1: التزم به،
0: لأنه فما إشكال تلقى واحد يسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان بدأ لوش أنا هو القول
1: الأنسب
0: أنا هو القول الأسهل بالنسبة لي
1: الأسهل مش سهل
0: فيصير تتبع هوا. فالاستفهام لا يكون إلا تعلمه
1: تعلم. مش يعني لهناك ما قلت مش
0: يتبع
1: في هوا نفسه،
0: ما يبدأش يتبع في هوا نفسه وإلا يبدأ يمتحن في الناس في عقائدهم.
1: صحيح.
0: ولذلك الإمام البخاري جدا شفنا احنا الناس توا تلقاهم يبداو يتكلموا ولا تلقاه يبدا يصلي جديد حفظ كلمتين، تلقاه اول من الأسئلة اللي يسألوا فيهم اين الله؟ ايش اين الله؟ فبدي يقول لي والله رسول الله، وانت رسول الله؟ ماكش رسول الله باش تمتحن الناس اصلا يعني ولا باش تقول اصلا. الإمام البخاري رضي الله عنه يقول امتحان الناس في عقائدهم بدعة اصلا يعني.
1: نعم.
0: تمام.
1: فانا ما نعطاك الحق
0: فلا تفعل مثل ذلك يعني، مالكم على الناس هذه
1: يعني كنت استفهامك تعلم.
0: فإذا استفهم اذا سالت لي شيء مش تزيد روح باش انت تتعلم. مش باش تعمل شقاق وباش تعمل خلاف وباش تلوج على المسائل، يعني ما تجعلش المسائل هكا اللي تختلف فيها مع اخوك هي سبب الكلام نتاعكم وتقعدوا تتناقروا وتحكيوا وتخرجوا اثمين الزوز. علاش لا يكون ذلك؟ اي نعم.
1: مذكرا الغافل معلم الجاهل، حسيتهم وكانوا متلازمين هذم هزوز وصايا.
0: اي نعم. هذا الجاهل، الجاهل الفرق بين الغافل وبين الجاهل.
1: هات ناخذ نعم الفرق شنو.
0: شوف مع ضيق الوقت يزدحم الكلام. يقول الإمام علي رضي الله عنه وارضاه انما الناس أربعة نفر. انما الناس أربعة نفر، رجل يدري ويدري أنه يدري ذلك عالم فخذ منه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري ذلك غافل فأوقظه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري ذلك جاهل فعلمه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ذلك أحمق فتجنبه. إذن
1: فصل في الأربعة.
0: إنما الناس والله. إذن الغافل من له علم بالمسألة
1: ولكنه لا
0: يدري، لكنه لا يدري. أيوة. فأنت ماذا ستفعل؟ هل ستعلمه من جديد أم ستذكره؟
1: بس تذكروا بطبيعة الحال
2: ستذكروا
1: عنده, عنده العلم
2: فهمتني فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الجاهل من كان فاقدا للشيء فإنك تعلمه
1: هذا كان قال مذكر
2: الغافل. مذكر الغافل هذا الغافل أوقذه الغافل أوقذه والجاهل علمه فهمتني.
1: هل اليوم يتسع الناس صدرها باش تتعلم؟
2: القضية قضية تربية النفس فاش كنا نحكي وقبيلة فهمتني. القضية قضية النفس يعني القضية هذا الذي يربي نفسه يرى الذي قدم إليه مرسال من ربه وإشارة إليه
1: باش يتعلم من
2: إنما هو جند من الله ساقه إليه يقول جزاك الله خيرا ربي يبارك لك. أما الآخر النفس عالية شكونك أنت باش تجي تقول لي أنت قاري كيفي أنت
1: فهمت الكلام للأسف هي. هي أصناف من الناس.
2: ولذلك أنا أقول المسألة هي مسألة تربية مع الله تبارك وتعالى
1: حتى واسع الصدر جميل المنازع حتى في تذكير الغافل وفي تعليم الجاهل
2: حتى في الدعوة إلى الله بل ما هو أعظم من ذلك أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا دائما أقول خياني معتها من أساليب الدعوة هذا ما يجب أن يكون إنه اللي تدعو فيه إياك إنه يحس اللي أنت تتكلم فيه وأنت أعلى منه درجة لا يجيه من لطف وعظمه وهديه جيب له هدية في يدك وقل له أنت راك راجل طيب وصاحب خير وأنا راني خدم بين يديك ربي راني بعثني ليك أنا ما عنديش فضل عليك فبتني بالعكس تي أنا فرحان اللي ربي حطك في طريق باش أنت تكون سبب خير ليا أنا. يا أخي الواحد كيف يمشي يغسل المرأة تغسل الماعون هي تغسل في الصحن تغسل في الكيس لكن في نهاية المطاف يدها قاعدة تغسل زيت فما فماش هذا عنده فضل على هذا وهذا عنده فضل على هذا فهو مزوز في نعيم الله نعم. عالم ومتعلم فبتني فإذا كل مسألة إذا نزعت حظوظ النفس فيها والآن والآن وشكونك أنت نعم. تلقى المسألة متيسرة إن شاء الله تبارك وتعالى نعم.
1: طيب آخر شيء باش نختموا به في حسن اليوم لا تؤذي من يؤذيك
2: أيوة لا تؤذي من يؤذيك ولا تخوض فيما لا يعنيك لا تؤذي من يؤذيك هذا الذي أذاك إنما هي نزعة شيطان قد أصابته لأن الله نهى عن الأذية بل إننا قد أخذ علينا العهد عن مشايخنا أننا لا نؤذي مسلما قط ولو بالدعاء عليه لا ندعو على مسلما قط عليش مدام أنه مسلم فهو تبع لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما لسيدي رسول الله لا أؤذي في أحبابي وأتباعي
1: المسلم من سلم
2: من الناس من يده ولسانه فهمتني المسلم من سلم الناس صحيت من يده ولسانه فلا تؤذي أحدا وإي ومن عصى الله فينا فإننا نتقي الله فيه طيب واحد يقول لي ما لاش نوى شيخ واحد قال لي شيخ ما لاش نوى اليوم نايك نحن كيفاش واحد بيجي ياخذ حقه يعني وكذا قلوا علمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة اللهم رد إلي حاجتي واكفني بما شئت كف عني الأذى يا ربي فهمتني المشكلة مشكلتي في أنا مش في هو مشكلتي أنا أذى تسلط علي يا ربي
1: كف
2: عني الأذى لا حاجة لا باش ننتقم منه والله يمسامحوا لي وجه الله فهمتني ألا تحبون أن يعفو أي مسامح لي وجه الله لكن لا أرضى بالإهانة يا ربي كف عني هذه لين بعدني وكاو كف عني أذى تمام فقال لا تؤذي من يؤذيك ولا تخوض فيما لا يعني كان يقول من خاض من تدخل فيما لا يعني لقي ما لا يرضي معروف هذا لا تخوض فيما لا يعنيك فلن تصل
1: لك مسائل ما تعنيكش
2: ما تدخلش فيه تمام
1: باش ما تلقاش ربما الكلمه اللي توجع باش ما تلقاش ربما رد الفعل مش باهيه او ساعه نبذه ولا اللي هو اش وصل للعاقل
2: نعم هذا هو فالانسان لا يتدخل فيما في لا يعني
1: نكملوهم باقي الوصايا ان شاء الله في حصه قادمه. شكرا لك فضيله الشيخ سيدي رمزي بن شيخه تحيه مريم فجاري حفظكم الله ورعاكم شهية طيبه والسلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: من معين الحكمة ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين كلمات قليلة في مبناها عظيمة في معناها تهدي القلوب إلى طريق السالكين كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة إذاعة
4: الزيتونة للقرآن الكريم
5: صوت يصاحبك
4: يفيدك ويؤنسك
5: تراتيب.

0: وأعلام
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب. من القلب.
0: إلى القلب.
5: نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الفرقان برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني بصوت القارئ حسن معلول.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ أحسن معلوم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير الراحمين ويا خير المعطين.

0: شباب الزيتونة. شباب الزيتونة فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة.
1: شباب الزيتونة
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس لهلالي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكل مستمعين ومتابعين الكرام. أرحب بضيوفي الكرام الشيخ أيمن إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أستاذ سندس وبجميع مستمعي ومتابعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أميرة سلطاني.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذن ننطلق على بركة الله في موضوع الشباب والتفاهة وكيفية حماية هؤلاء من هذا الداء الفتاك، الداء الذي يغير في أحوالنا الكثير والكثير، وما هي البدائل التي يمكن أن تعوض هذه التفاهة من أجل الارتقاء بالشاب إلى مستويات العزة والتطور الفعلي بعيد كل البعد عن هذا السم القاتل. إذن شيخ أيمن باش نبدأ معك كتأطير عام كالعادة لموضوع التفاهة الذي بات شغل شاغل للعديد والعديد من الفئة العمرية بما في ذلك الشباب، ويعتبره البعض داء فتاك لأنه بالفعل كذلك.
3: نعم، احنا كيف نتحدث على موضوع التفاهة والمحتوى الفارغ هذا راه مش موضوع جديد، هذا موضوع راه موجود من قبل والإسلام تكلم عليه، وسيدنا عليه الصلاة والسلام وجهنا توجيهات نبوية عظيمة جدا. نعم. حتى القرآن نفسه تحدث وسمى اللغو، وذكر قال والذين هم عن اللغو معرضون، وذكر من صفات عباد الرحمن، قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما. معناها ركزوا معايا توا في كلمة مروا، هنا مرور باللغو مش مكوث عنده وتفاعل معه، لا هو لا يتفرج وإنما يمرون بكرامة وكأنهم لم يروا هذا لغو أيضا. وسيدنا عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة ذهبية في حياتنا الكل، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقال أيضا حديث عظيم برشا، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. سفساف الأمور هي التفاهة هذه، فربي سبحانه وتعالى يحب يعلق المؤمنين بهمم عالية، ويحب يعلق النبي عليه الصلاة والسلام علم صحابته أنه تكون هممهم عالية، ونهاهم عن أن يتكلموا في فضول الكلام وأن ينغمسوا في الشهوات وفي الضحك وفي تضيع الأوقات وغيره، بل ربطهم دائما بتقوى الله سبحانه وتعالى. كعلاش سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يربي صحابته ومر بهم يوم القوم يضحكوا ضحك نوع فيه الاستهتار كبار، شقعد وبرشا يضحكوا، قالهم أما علمتم أن الضحك يميت القلب؟ معناها مش الضحك يعني العادي التبسيمة ذيك مطلوبة في العائلة وغيره مع الصحاب، لكن الإنسان يعدي ساعة وساعة ونص هو في تفاهة وضحك ورا ضحك مش معناها ما نمزحوش. وسيدنا عليه الصلاة والسلام كان يمزح لكن في نفس الوقت كان لا يقول إلا حقا، فبالتالي تضيع الأوقات في أشياء تافهة هذا لا يرضاه ديننا ولا قرآننا ولا هو من تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
2: نعم، ماذا نقصد بالتفاهة؟
4: في اللغة تعني الشيء القليل القيمة، الضعيف الأثر، أو الذي لا فائدة منه تذكر، ويقال كلام تافه أي كلام لا يحمل معنى عميقا ولا نفعا.
2: نعم.
4: في الاستعمال العام عند الناس اليوم التفاهة تستعمل للدلالة على المحتوى السطحي الذي لا يضيف علما أو فائدة.
2: نعم.
4: الكلام الفارغ أو الجدال بلا هدف، الانشغال بأشياء صغيرة على حساب الأمور المهمة، والترفيه الزائد الذي يضيع الوقت والجهد دون قيمة حقيقية للإنسان.
2: التفاهة قد ترتبط ببيئة اجتماعية وثقافية تركز على سطحية الابتذال، الإلهاء على حساب الجدية والعمق، محولة بذلك الرداء إلى معيار ومقياس للنجاح والشهرة. نظام التفاهة في حد ذاته يجعل الإنسان أو يجعل الغير أكفاء يتصدرون المشهد، مما يهدد الوعي والقيمة والثقافة والعلم في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات الأخرى. على ذلك احنا من الأول قرنا التفاهة بالسم القاتل، هو بالفعل يقتل كل إبداع، يقتل كل شيء جميل في الإنسان، فيما بالك بالشباب وهو في عمر القوة والإبداع وكل ما هو جميل يمكن أن يقوم به الشاب في تلك الفترة العمرية، ولكن عندما يقترن فعله وتركيزه وتأثره الكبير بالتفاهة فكل هذا يسقط عبثا.
3: نعم، هي راهو صناعة التفاهة يسميوها هذه مخطط كبير برشا نحو أنه جعل المجتمعات العربية والإسلامية وصناعة التفاهة فيها بأنه تولي تتفاعل مع التفاهة، وهذه الحقيقة تسرب
2: وتتأثر وتنغمس وتنساق معهم،
3: لأنه التفاهي حاجة سهلة، معناها حاجة سريعة تدخل المخ بسرعة، ما تحتاج إلى تركيز وتعب،
2: فيها دهاء كبير باش توصل للمتلقي.
3: لا، فيها دهاء كبير، هذه أساليب كبيرة برشا، لكن يعنيني اليوم أنه نركز على أنه ننقذ أبنائنا عملا بقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمهم برشا أنه نحصن أولادنا من التفاهة. كيفاش نحصنهم؟ بالعمق.
2: ومن مظاهر التفاهة في العصر الحديث سلطة وسائل التواصل الاجتماعي، ابتذال السياسة والإعلام، احتفاء بالرداء، اعتبار المجموعة معينة من المؤثرين وصناع المحتوى الذين لا يقدمون محتوى مفيد اعتبارهم قدوات، يعني المال لم يعد له أي قيمة ولم يعد مقترن بالعمل، وهذا ضرب لقيمة العمل اللي هو من المفروض أن يكون قيمة ثابتة وخلق حميد في ديننا الإسلامي، ولكن كل هذه الأسس ضربت بمجرد تأثير هذه التفاهة بمختلف أنواعها ومشاربها. كذلك هناك ضرب للعائلة، ضرب للمربي، لم يعد لهؤلاء أي قيمة في عصر التفاهة وفي العصر الحديث، وهنا ندق نقوص الخطر الحقيقي الذي يحيط بنا من كل جوانب، وكما قلنا أنه الأسلوب فيه دهاء كبير حتى يصل ويؤثر ويقلب الموازين.
3: يعطيك الصحة. لما نحن نركز على متاع الدنيا وشهواتها ونوريوها هي الهدف وهي الغاية وهي السبب متاع كل شيء، لهنا بالحق نعلقوا الناس بأشياء زائلة، بأشياء فانية، نوليه الهدف متاعنا هو جني المال من أجل المال، الهدف متاعنا هو الشهرة من أجل الشهرة، هنا إبعاد عن الجانب الروحاني والجانب الإيماني. وإذي الحقيقة كما قلت يعني مخطط ما هوش هين، وحاجة قاعدة تتنفذ وقاعدة تصير،
2: والنبي وقاعدين ينجحوا في تنفيذها للأسف.
3: النبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد من الصحابة جديد، هو فرحان برشا نهار سوق، قالوا: يا رسول الله لقد ربحت اليوم في السوق، لم يربح أحد مثلي، أنا أكثر واحد ربح في السوق زاهي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: فلان ربح أكثر منك. قالوا: ليه يا رسول الله؟ أنا نعرف السوق، يعني أنا تاجر وكل شيء، أنا نعرف السوق وكل، أنا هو أكثر واحد ربحت اليوم. قالوا: فلان ربح أكثر منك، صلى ركعتين بعد شروق الشمس، يحكي على الضحى. شو هو الإنسان ذاك؟ كان مركز في
2: ربحه مادي بحت،
3: ربحه مادي فقط، هو زاهي برشا على خاطر هو مثلا عمل 1000 أبوني في الانستغرام، ولا زاهي برشا خاطر عمل. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ظهر له البوصلة: أني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. يعني الإنسان لما يفهم السبب متاع الوجود متاعه والعمق ذاك يبعده على مظاهر التفاهة. ولهنا زاد مخطط تغيير القدوات. لما نجيو إحنا للناس اللي هم بالحق علماء واللي هم بالحق مبدعين ومؤثرين ومخترعين ويساهموا في نهضة أمتنا، نحن ذوك ما نذكرهمش أصلا وما نعديهمش في حتى بلاصة،
2: ومعاش موجودين كأولوية في وسائل الإعلام أصلا،
3: أولوية في وسائل إعلامنا. وفي المقابل نحن نحتفي وبناس نجحوا نجاحات تافهة ونجاح، لكن هو نجاح ما يستحقش كل هذه الاستضافات وهذا التشهير وعلى أساس هو قدوة.
2: تعرف أيمن، حتى احتفال المؤسسات التربوية والتدشين لحظات الأولى لافتتاح بعض المؤسسات الخاصة، شكون يجيبوا اليوم صناع المحتوى؟ معاش فما كالقدوة المثقف المتعلم البارز المبدع هو اللي يحتل المراكز الأولى في البروز والظهور للاستفادة من تجربته. وحقيقة يعني إن تواصل هذا الواقع وبهذا الشكل فيا خيبة المسعى ويا خيبة النتيجة اللي باش تكون مظهرها تقريبا تنعكس على جميع الفئات العمرية، مش فقط الأطفال المراهقين والشباب، حتى الكهول والشيوخ زادة باش يتضروا مما يحدث من انغماس تام في نظام التفاهة.
3: نعم، فمهم برشا أنه نحن نكون مغيرين لهذا الواقع مش منساقين وراه. فصحيح هما الناس هذو ربما مشهورين يتبعوا فيهم برشا شباب وكل شيء، لكن مهم برشا أنه نحن وظيفتنا نعملوا التوازن. كما فما ناس ناجحة في الحاجة هذه اللي هي تافهة نحب ولا نكره، فما ناس زادة ناجحة في حاجات مهمة وعميقة وتفيد الإنسانية وتفيد الوطن متاعنا وتفيد بلادنا وصغيراتنا. راهو ذاك نجاح مزيف، راهو ذاك نجاح موش
2: مؤقت
3: حقيقي
2: مؤقت
3: ومؤقت برشا، ونجاح وراه أساليب ربما ما هيش قانونية وربما ما هيش شرعية، وراهو نجاح يسبب تأثير صحي على الإنسان وعلى نفسيته وعلى بدنه. فردوا بالنا من التفاهات هذه ونحصنوا صغارنا منها، وفي المقابل نقدموا لهم البديل.
2: نعم، قبل ما نمشي للبديل باش نكمل حديثي معاك أميرة، في نفس الإطار وفي نفس السياق ذكروا ووضحوا أيمن، اليوم بالفعل فما تأثر مباشر وغير مباشر بما يبث لنا عبر هذه الشاشات بأساليب ملتوية، بأساليب فيها دهاء كبير وفيها خبث أكبر. فما نوع من الحرص على تعزيز قيم حسب رايهم وهي لا تمت للقيمة بأي صلة، وكأنهم يحبوا يغيروا معتقداتنا، يغيروا أفكارنا للاتجاه السلبي، الاتجاه اللي خلينا نفقد البوصلة.
4: نعم، مع الأسف أختي سندس، اليوم الشباب يعيش وسط سيل كبير من المحتوى، فيديوهات قصيرة، ترندات، جدال فارغ، ومشاهير يصنعوا الشهرة من أشياء بلا قيمة. المشكلة مش في الترفيه في حد ذاته، لا بالعكس، النفس تحتاج للراحة، تحتاج للترفيه، لكن الخطر كيولي الإنسان يستهلك التفاهة يوميا حتى تضيع أهدافه ووقته وتركيزه. قال رب سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني ربي راه ما خلقناش كيكة يعني بلاش سبب، ولا باش نعيشوا تافهين، ولا باش نتبعوا التافهين، ولا باش نحن بدنا نولي تافهين
2: وباش نعيشوا العبثية،
4: لا. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: زاد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انت كي باش تتفرج في حياة شخص شنو باش تزيدك؟ شنو باش تزيدك؟ قام الصباح غسل وجهه مشايخ دم روح كلا يشرب، هذا حاجة ما تعنيكش، يعني ما مش باش تفيدك. المشكلة أنه المحتوى التافه يسرق أخطر شيء عند الإنسان، اللي هو شنية؟ اللي هو الانتباه. متلاحظش توا التركيز نقص،

0: تلهينا عن الثوابت، تلهينا عن أولوياتنا في الحياة.
1: صحيح، وفيها جاذبية كبيرة كبيرة كبيرة مش عادية، أكثر من جاذبية تطيح إنسان.
0: ألوان وموسيقى وكلام،
1: صحيح، وكلام وبهرجة وزينة الحياة الدنيا والتفاخر وتولي كيك الإنسان يحس بالنقص، شبيني أنا مش كيما ذاك. نرجع للحلقة الفارطة كحكينا على بناء الشخصية، روش تبني شخصيتك وأنت تبع في التفاهة، سامحني ما يتقبلش مع بعض.
0: مفارقات عجيبة، زوز ما يتقبلوش مع بعضهم.
1: جملة نرجع معناها للموضوعنا بناء الذات والكل، ما متبعش التفهيم باش تبني ذاتك، راه ما يخليوكش تبني ذاتك مع الأسف،
0: لأنك باش تعيش في تقليد أعمى ليهم.
1: صحيح، هما الفلوس يجيبوها من أي شيء، من أبسط الأشياء، أنت الفلوس باش تجيبها بتتعب عليها، هما مش تعبين عليها.
0: اليوم
1: فلوس.
0: العلاقات الزوجية تضرت بشكل رهيب، لأنه البعض يتأثروا حد الانغماس بنسبة كبيرة وكبيرة برشا، يحبوا يقلدوا اللي قاعدين يراو فيه.
1: صحيح، مع الأسف، وما يعطيكش الصورة الصحيحة، تعطيك الكمال إن هي عايشة الحياة الزوجية السعيدة وأبنائها أحسن أبناء وسيارتها أحسن سيارة، لكن أنت في الواقع مش متقاهيش الحياة هذية. هنا عايشين نحن في الواقع، يكذب عليك اللي يقول لك عايشة في الورد راني. الكلنا عايشين مشاكل وكلنا عايشين تعب، أما لكن يهز بعض والحمد لله توازن. ربي يجعل مرة يعني راحة ورفاهة، ومرة مشكلة وغش، يعني ربي يجعل.
0: سبحان الله،
1: ما نتبعوش ما ننقادوش للتفاهات وللأسباب، خاطر هذاك يتعب لنا نفسيتنا ويضعف لنا شخصيتنا، ونصبح نعيش بلاش أهداف، نصبح فقط هدفنا تقليد الآخر،
0: يضعف الإيمان زاد.
2: نعم، التفاهة راهي كما قلنا بكري راهي ولات صناعة، ولات مخططات وشركات وأموال، يعرفوا كيفاش يجبدوا عقل الشاب وكيفاش يخليوه مدمن عليهم وكيفاش يخليوه يتابع فيهم دائما باستمرار ودون توقف. وربي سبحانه وتعالى فما آية تعطينا قاعدة ذهبية وشخصة الظاهرة هذه بطريقة مباشرة. ربي يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. شو يشتري لهو الحديث؟ بالحق احنا نشريه فيها، هي تافهة واحنا نجريه وراه ونصرفه في الفلوس عليها ونتابعه
0: ونضيعه في وقتنا.
2: نعم، كعليش ربي سمى التفاهة لهو الحديث، وقال إنها تضل عن سبيل الله، وقال إن أصحابها يتخذون الحق هزوا. أن ننتبه للنقطة هذه، رأوا التفاهة بالشباب شوية، توصل الشاب يستهزأ بالصلاة، توصل الشاب يستهزأ بالعلم والأخلاق والمثقفين، والتفاهة تعلم إنه الحياة لعب له ولا أكثر. وربي سبحانه وتعالى أعطانا الوصفة متاع الدواء، قال: رد بالك من لهو الحديث والذين هم عن اللغو معرضون. سينزم يعرض على الحاجة هذه.
0: نعم، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم وكأن يواكب ما يحدث اليوم ويعيش معنا لحظة بلحظة سيرورة الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات لما سيظهر بها من قلب وتزييف للحقائق، حتى فيما يجب على الإنسان ألا ينخدع فيه ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين والصادق. يعني سبحان الله، كل شيء يتغير، كل شيء يتقلب. فبالتالي احنا اذا وصلنا في هذا المنهج، وشبابنا اذا صار في هذا المنهج دون اعمال للعقل، فاكيد سنعيش نوع من الضياع. ايمن،
2: نعم، بارك الله فيك في الحديث هذا اللي ذكرته واللي التكمله متاعه فين يقول سيدنا عليه الصلاه والسلام: وينطق فيها الرويبضه. قالوا: وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. شو معناه؟ هو إنسان تافه
0: يفهم في كل شيء،
2: كل شيء وينظر
0: والناس تصدقوا. أيمن،
2: تصدقوا في عوض نحن معناها نجيبوا أهل الاختصاص ونحتفيوا بهم ونكرموا العلم متاعهم.
0: أهل الاختصاص اختفوا اليوم،
2: شفته والله، لدرجة نقولوا كأنه ما فهمش أصلا، وهو ذايا من مخطط كامل موجود. فلا سيدي ملا، راهو عنا برشا مثقفين في بلادنا.
0: نعم،
2: عنا برشا علماء في كل اختصاصات وفي كل المجالات، وناس من أعلى مستوى ومن أرقى ما يكون. فبالتالي مهم برشا أنه نعطيهم قيمتهم وقدرهم، ومهم برشا أنه نحطوا كل إنسان في بلاصته، لأنه كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. معناها راهو الأمانة اللي نحن مكلفين بها أنه نحطوا كل حاجة في بلاصتها وكل إنسان في موقعه. فبالحق راهي التفاهة اختر على صغارنا وعنده برشا تمظهرات، وهذه لاحظتها والله.

0: أنا من ممارستي للشباب والعمار هذه حتى الأصغر شوية، تلاحظ أنه العمق متاع الشباب ماشي وينقص، اهتماماتهم ماشي وتولي أكثر تفاهة، قناعاتهم ماشي وتقل، أي حاجة جدية مستعدين أنهم يضحكوا عليها. ربما هذا السبب متاعه أنه تداخل السوشيال ميديا، كي تحل ثاني حل تيك توك يلقى فيديو على غزة حاجة تبكي، وبعدين يلقى فيديو يضحك على الاخر، شو انسان ينتقل من حالة لحالة، وبعدين يلقى فيديو جدي، وبعدين هزلي، وبعدين محتوى علمي، وبعدين محتوى تافه، فهي يحسس انه الانسان
1: متشتت
0: وبارد مع كل شيء، يولي الجدي
1: ما يحركوا شيء،
0: يحركوا شيء، وهذا يخطر كبير.
1: هو حتى الاحاسيس تتمس والمشاعر،
0: يولي ما عادش فيهم روحه، ما عادش ينجم يستشعر الحاجات الجدية من الحاجات التافهة، ما عادش ينجم يميز، وهذه كلها تضرب الإدراكات ويخطر برشا الحقيقة على صحتنا وصحة صغيراتنا وعلى نفسياتنا.
1: مهم جدا أختي سندس، بعد ما الشاب يشد تليفونه ساعة وساعتين وثلاثة، ثلاثة أسئلة يطرحهم على نفسه: ماذا أضيف لعقلي اليوم؟ هل هذا المحتوى يرفعني أم يفرغني؟ السؤال الثالث: هل أخرج من هاتفي أقوى أم أكثر تشتتا؟ كان جاوبت إجابة إيجابية كمل شد تليفونك، طول في الساعات. كان خرجت بإجابة سلبية، أنا من رأيي يعني طب شو نشوف البدائل إن شاء الله ونوصل للبدائل.
2: المغادرة تكون أولوية لابد.
1: نعم.
2: منها.
1: حط تليفونك في شارج واخرج.
2: نعم، اليوم شبابنا محتاج درجة عليا من الوعي حتى يضبط الأمور، حتى يحسن تعامله مع هذه الوسائل بما فيها من تفاهات في الرأي والمعتقد والأفكار والمواقف، لأنه للأسف أيمن فما نقطة أخرى ضربت اليوم بسبب طغيان التفاهة واستشرائها بينا، هو ضروريات الحياة لم تعد ضروريات. الأولويات اللي كان من المفروض أنه نهتم بها، نرعاها، نصونها، نحصنها، نخدم على تطويرها، ما عادش مهتمين بها بالشكل اللي كان من المفروض أنه نهتم بها. صارت عنا أولويات أخرى، أولويات أخرى، الشهرة، تحصيل أكبر نسبة أو أكبر يعني مقدار من المال، مهما كانت الطرق، حتى ولو كانت طرق محرمة وطرق ملتوية، المهم أني نعمل كفلان وفلتان، المهم أنه نجيب فلوس وما يهمنيش كيفاش. برشا حاجات تضربت وبرشا حاجات تغيرت. اليوم صار الوعي هو الفيصل، صار العودة إلى الدين هو الحل لانتشالنا من هذه الفوضى في المشاعر، في الأحاسيس، في حتى في انتمائنا. اليوم الهوية للأسف وصلت الضربة لدى البعض.
0: نعم، احنا لهنا مهم برشا انه كل انسان متوازن بين رغبات الجسد ورغبات الروح، بين النفس والقلب والروح والجسد. راهو الانسان مش مادي، الانسان راهو مخلوق معناها فيه الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الانغماس في المادية والجري وراء الشهرة والمال وحب المدح وحب الثناء وإرضاء الناس، هذا يراوي سبب ضياعنا نحن، ونبينوا نحن ما فهمناش أنه نحن خلفاء الله في الأرض حقا. راو مهم برشا أنه صغيراتنا اليوم ربيوهم على أنهم يحطوا الدنيا في إطارها، معناته ما ينغمسوش فيهم، تكونش هي الغاية القصوى متاعهم، وإنما نعلقوهم بالدار الآخرة، نعلقوهم بحساب، حساب بالقيم، بالأخلاق، بالقرآن. علاش من أكثر الأشياء اللي هي تحارب التفاهة القرآن، خط القرآن عميق، خط القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن، فربط الصغيرات بمعاني
2: القرآن واقعي يترجم الحقيقة.
0: نعم، ويعطي قيمة لأهل العلم، ويعطي قيمة للعمق، ويبين
2: ويعطي قيمة للأخلاق اللي احنا ما نجموش نعيشه من غير أخلاق. التفاهة اليوم وصلت باش تقضي على أخلاقنا وقيمنا،
0: ويعطينا القدوات زاد.
2: نعم،
0: الأنبياء وقصص الناس اللي هما كانوا مغيرين للواقع نحو الأحسن والمصلحين هذوما. فلهنا نجم نقوله راهو سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يوجه الشباب، كان يحكي معهم، كان يكلمهم، كان يحل لهم مشاكلهم، كان يعلقهم ديما بالدار الآخرة، يعلقهم بيوم القيامة، وأنه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا أصحاب همم عالية، وأنه أيضا العلماء حتى إلى واقعنا اليوم معنا دائما وأبدا نحو الهمة العالية ونحو الإنجاز، ما يقعوش فيها التفاهة، لأنه إذا كان الإنسان ما يشغل نفسه بالحق راهي تشغلوا بالباطل وتشغلوا بالتفاهة. وهذه كما كنا نقول هي سنوات خدعات، هذه تخدع الإنسان، يظن يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يمشي في باله هو قاعد ينجز، قاعد يعمل في حاجة باهية، وهي كلها في الأخير هباء منثورا وماش قاعدة تصلح.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك
3: يفيدك ويؤنسك. تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: ما دام مرتبطه بفتره زمنيه مؤقته ودام اثرها زاد ماهوش باش يقعد معانا مدى الحياه، فانه من العبثيه اليوم انه ننساق وراء هذه التفاهه.
1: كما قلنا معناها الانسياق هو راه باش تلقى روحك من غير ما تشعر، يعني من فيديو لفيديو، من تصوير لتصوير، من ستوري لستوري، وانت من عبد لعبد، ولا عبد معناها ولا عبد ابد من عبد، معناها الكل كي بعضهم. الله المستعان، ان شاء الله ربي يرزقنا الفهم، وان شاء الله ربي يفتح بصائرنا يا ربي، وربي يدلنا ان شاء الله، يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه يا رب العالمين.
0: هل من اليسير اليوم التحرر من سيطرة التفاهة اللي تعتبر مسؤولية جماعية؟ يجب ان تتضافر مجهوداتنا الكلنا من اجل انتشان من هذا النظام.
2: راه مهم برشا انه نكونوا مشاركين في صياغة وعي جديد،
0: مشاركين فاعلين
2: فعلين على الصحة. الرأي من المهم أنه لابد أنه نحن نعوض التفاهة هذه بأشياء باهية وعميقة، أنه نشجع الناس اللي هي خاطر كيف فما الناس تنشر في التفاهة، فما الناس قاعدة تحاول صحيح. تنشر في حاجات باهية، مهم برشا،
0: ولكن متابعينهم أقل
2: أقل، مهم برشا أنه ردوهم هذوكم قدوات، نشجعوهم، نقفوا معهم، نوجهوهم، زادا أطروهم يتعلموا العلم هذا متاع وسائل التواصل الاجتماعي، كيفية الإقناع وغيره وغيره. ومهم زادا أنه الإنسان يعتني بنفسه، أنا كإنسان ما نخليش وقتي لكل التافهين، نعمل رياضة، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، نكون أنا كشاب في الصيف مانيش مستسلم، وإنما نكون فاعل كما كنا نقوله في الحلقات الأخرى، الكل بالعمل الصالح، بقراءة القرآن، بالسفر، بكل لهي نفسي باش ما نقعش ضحية لهذا النظام اللي هو يحب ينحي مني أجمل ما فيا، يحب ينحي مني أحسن ما فيا،
0: يجردني من الإنسانية،
2: يجردني من إنسانيتي، نولي منساق وراء الماديات دون قيم ودون أخلاق. ف هذا أنه مهم برشا أنه أول شيء شبابنا يوعى بأنه عايش في وسط نظام يراد له أن يكون هو إنسان تافه، ويعرف أنه إنسان ينجم يكون عميق، ونجم يكون مؤثر، ونجم يخلي بصمته في الدنيا هذه. فمهم برشا أنه يعزل نفسه عن هذا ويكون مؤثر بطريقة أخرى، بطريقة باهية. ونشجع برشا الحقيقة على الفيديوهات اللي قاعدين نشوفه فيهم على وسائل التواصل الاجتماعي متاع ناس تحل في أزمات، تحل في مشاكل، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تصلح بين الناس، تعطينا قواعد في العيش طيبة. مهم برشا انه المحتوى هذا نشجعوه يكون هو طاغي في واقعنا. شو انسان تعرفه تافه ولا مش تافه، تحل التيك توك نتاعه ولا الانستغرام وتشوف، خاطر هو مول الالجوريثم يهبط لك الفيديوهات. كي ترى انت ولدك فيديو ورا فيديو كلهم تاع ضحك ولعب وتفاهه، لهنا ترد بالك تحكي معاه، تحاوروا،
0: تعكس طبيعه
2: اي. لكن كي ترى فما فيديوهات باهين كذا، تشجع على الشيء هذاك وتقول يعطيك الصحه.
0: نعم،
2: فهو سلاح ذو حدين معنا.
0: بالضبط. نعود مرة أخرى للاستغلال الجيد للوقت والاستثمار المجدي للوقت عكس من يتتبعون هذا النظام وهذه المنظومة التافهة، فكيف لنا أن نسير نحو الاستقامة، نحو الثبات على ديننا، على قيمنا، على أخلاقنا، دون أن ننحاز إلى هذه التفاهة، ودون أن ننحاز إلى التافهين ومن معهم.
1: راه السيطرة على التفاهة ديما نذكر مش معناها نمنع الترفيه.
0: يسيرة ولا عسيرة؟
1: أنت وحكمتك.
0: إجابة منطقية.
1: قلت يعني ديما نذكر أنه ما نمنعوش الترفيه، ما يقولوش شبيهم يا أخي شنو البرنامج شدونا، ما تتفرجوش، ما تشاهدوش، لا تفرجوا شاهدوا، أما أعرفوش كنت تبعوا كما قال خويا أيمن ما شاء الله، فما توصانعي محتوى بسم الله ما شاء الله، تدخل بالحق تستفيد، تخرج وانت مستفيد يعني، نعم. من الحلقه من اللي تفرجت فيه عفوا. نرجع التوازن، نستهلكوا ما ينفعنا ونخففوا من كل حاجه تسرق لنا وقتنا وتضيعه لنا وتسرق لنا عقولنا بلاش حتى قيمه، يعني ما بدون اي فائده. الخطوه الاولى يعني ديما كما قلت نطرح الاسئله ذيك اللي قلت عليها بكري، بعد ما نشدوا تليفونات فتره زمنيه معينه، وش نقول يعني نعيشوا بزوز ايات، زوز آيات قرآنية قال فيهم ربي سبحانه وتعالى، الأولى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني حتى يعني مسؤولين علينا، نحن مسؤولين على أعضائنا. وبعد علاش قال لنا هكايا؟ خاطر بعد في آية ثانية في قال فيها ربي سبحانه وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة عندما يصل الناس إلى جهنم والعياذ بالله، هنا تشهد عليهم أعضاؤهم، سمعهم بما كانوا يسمعون من حرام وباطل، أبصارهم بما كانوا ينظرون إليه، وجلودهم بما كانت تلمسه وتفعله أيديهم وأجسادهم من أعمال. يعني نعيش بالأيتين هذوما بإذن الله نسيطر على التفاهة، وبإذن الله نقدر يعني نتغلب عليها من يسر شوي.
0: كل عضو في جسد الإنسان هو أمانة، وهذه الأمانة تجسدت من خلال هذه المراجع اللي ذكرتها أميرة. ربي يبارك فيك ويعطيك ألف صحة، لأنه إشارة مهمة إلى درجة أنه نعود دائما إلى الأصل، نعود إلى السيرة وإلى القرآن حتى نجد فيهم ضالتنا، حتى نجد فيهم الطريق المضيء اللي بالفعل يخلينا دائما نمشي في السكة الصحيحة وما نحيدش على الطريق السوي. هذا دأب شبابنا الواعي المؤمن العارف حق قدره والواثق في نفسه أنه لا ينحاز إلى هذه التفاهات، يأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي ما يفيده ويلقي عرض الحائط ما لا يفيده ولا ينفعه. أيمن، تضافر المجهودات وهذه المسؤولية الجماعية اللي يتحملها كل فرد موجود في المجتمع، مش فقط الشباب، الولي، المربي، العالم، المثقف، الحافظ للكتاب أيضا عنده مسؤولية، حتى نحاول مع بعضنا أنه نبعد على هذا النظام، نظام التفاهة اللي هو في حقيقة الأمر ما هوش نظام، هو داء، هو سم قاتل لكل ما هو جميل في الإنسان.
2: نعم، الشيء هذا ما يجيش طبعا محاولات فردية، لابد من وعي جماعي من خلال المعلمين، الأساتذة،
0: وسائل
2: الإعلام. يعطيك الصحة، هذا دوركم ودورنا زاد معاكم، أنه نحن جميعا تتضافر جهودنا كأئمة ومشايخ.
0: نعم.
2: وجميع مكونات المجتمع المدني نحو نملاو أوقات صغارنا بما ينفع، وأنه نشأهم تنشأة عميقة، تنشأة فيها قيم. أنا ما نتوقعش أنه اللي حافظ جزء كبير من القرآن وفهم معانيه، وأنه اللي يعرف سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام وما صار فيها من جد واجتهاد وبذل وعطاء وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والمواقف السامية المليئة بالمحبة والرحمة، أنا ما نتوقعش أنه الشاب اللي هو يعرف قصص الصحابة والفاتحين وباش يقع في فخ هذه التفاهة القاتلة وهذا السم ويقع ضحية.
0: نعم.
2: بل نعتقد أنه الإنسان المليء باش يكون عنده غيرة على واقع متاعه، وباش يكون يقدم محتوى بديل للمحتوى التافه الموجود،
0: يكون بالمرصاد
2: بالمرصاد، وأصلا ما يكونش هو جو، ما يكونش معناها يراها بسرعة بفطرته السليمة بتربيته اللي تربها كما قلنا المعلم، الأستاذ، الأسرة، العائلة، هم يساهموا في نحت وتكوين شخصية هذا الإنسان اللي مش يكون عنده لقاح ضد هذه التفاهة،
0: محصن نفسه.
2: فلما ولا عنا واقع موجود اللي هو واقع التفاهة موجود الغالب، هي مهم برشا انه احنا نلقحوا صغيراتنا من صغرة، باش كما قلنا نقولوا بسيرة الأعلام النبلاء، بسيرة الناس الصالحين والصادقين، بتعميق الهوية العربية الإسلامية.
0: نعم.
2: بمعرفة أصلنا ومنشأنا ولماذا خلقنا وإلى أين نحن ذاهبون،
0: بالتركيز على العلماء اللي موجودين في بلادنا.
2: نعم.
0: اللي خلاوا بصمتهم،
2: القدوات والبدائل.
0: نعم.
2: الصالحة من العلماء والمثقفين والناس اللي هي معناها قدمت برشا لبلادنا من زعماء ومن الناس اللي هما قدموا لبلادنا
0: وضحات بالغالي والنفيس،
2: من أجل الشيء هذا. هكاك نعتز بهويتنا ونعتز بأصالتنا، وما نخليوش رواحنا هكاك معناها نتبعوا كل إنسان كما كنا نقولوا إما أتيك الصحة في كلمة إما، لأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال لا تكن إما، يقول ما يقول الناس ويفعل ما يفعل الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هكا نبهنا، قال الإنسان ما يكونش إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، هكا ويكون معناها يسميوها نظرية القطيعة وكما مع الناس كيف الناس. لا، المؤمن راه ما يكونش إما يكون فاعل، فما غلط يصلحه، فما حاجة خايبة ما يتبعهاش.
0: شيخ أيمن، حتى ولو كان العامة منسقين في نفس الإطار، نعم، وجب على المؤمن أن يكون هو الاستثناء.
2: يعطيك صحة، هذا كش معناها ما يكونش إما. شنو الإما؟ هو إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء أساء، هذاك الإمعة. لا، المؤمن ما يكونش إمعة، ولما يكون إنسان عنده قيم وعنده شخصية. ولو تبدأ الوحيد في قسمك اللي ما يتبعش المؤثر التافه الفلاني،
0: نعم،
2: هكاك تكون أنت معتز. وهما طبعا لما
0: رغم باش يتعرض للتنمر والسخرية والاستهزاء،
2: لأنه كما قلنا نظام التفاهي يخلي أي إنسان يجي حاجة عميقة وجدية باش يستهزأ بها للأسف. معناها تصور أنت هكا نبدأ أنا ندرس نقري سواء في ليسي ولا في الجامعة ولا في غيره، لما نذكر حاجات تافهة تلقى في وجوههم نوع من البسمة ما نجموش يشدوها، رغم هم يحبوني مقتنعين بي عندي علاقة كبيرة بيهم محبة وكل، لكن تحكي في حاجات عميقة مهمة يحسوا حاجات بعيدة خرافية. علاش؟ لأنه هو وأنا مسكين العلاقة. فنولي نمهد، نقرب الصورة، نفهمهم علاش هما يحسوا بنوع.
0: نجمو يتهموك كونك ماكش تراند انت.
2: نجم يكون نجم يكون ماكش تراند. فأنا نحب نكون تراند. علاش؟ شنو سبب؟ انه باش نكون قريب منهم وباش
0: نجم تحكي معاهم،
2: نعطيهم كلمة طيبة ويقبلوا مني وكل، وذاك يصير بالاحتكاك وبحسن الخلق وكل. فمهم برشا احنا حتى الناس اللي تقول في الكلمة الطيبة والدعاة انهم زادة هم يكونوا تريند بالحق. معناها مهم ان نقربوا لشبابنا، مهم باش نصلحوا، مهم ان نفهمهمش يحبوا باش يحبونا ونحبوهم. معناها تو ولاو فايقين يحبوا حاجه جديده، اللوك اخر، يحسك قريب منه، زاد يحسك لباس عليه، يحسك عايش، حسكش لانه كان باش يراك انت معناها جابد روحك وما يتبعكش. بينما كي راك مؤثر زاد انت بيدك الباج نتاعك تبدا فيها برشا ناس متابعين، الغالب هذيك وليت الوزن. قبل مشايخنا كان واحد منهم إمام في جامعة وكان صوته مزيان على الآخر، وكان معناها في صفين برك الجامعة، قالوا له سيدي شو أنت معناها الجامعة فارغ تراويح كامل وأنت معناها ما شاء الله الصوت نتاعك، خنحاولوك الجامعة آخر. شكون قال لكم؟ قال لهم الجامعة فارغ. كيفاش؟ قالوا صفين قالوا معبي بالملايكة. معناها مهم برشا أنت قد يكون ما عندك حتى صاحب معاك في الحاجة اللي انت فيها، لكن متنساش معاك الملايكة، معاك ربي سبحانه وتعالى. علاش ربي يقول اعملوا فسيرى الله عملكم
0: هو الوحيد الذي يعلم ما في السرائر.
2: ايه، والاعمال ستعرض امام الله وستعرض امام الرسول عليه الصلاة والسلام حين يباهي بين الامم ويفاخر بين الامم. والثبات في زمن تفاهة وزمن الفتنة وزمن الكذب راهو ذاك فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
0: صار أكبر تحدي أنك تثبت على قيم وتنحاز أو تبعد على هذه التفاهات أميرة.
1: صح، يعني في وقتنا توا مع الأسف خطر القلة القليلة هي يعني في عوض القلة القليلة هي تكون يعني تابعة للإيمان والإحسان والتقرب من الله والعمل الصالح.
0: نعم.
1: ولات بالعكس الله المستعان، القلة القليلة أنه لازم واحد يتبعهم، والكثرة الكثيرة اللي هي لازم واحد يتجنبهم ويبعد عليهم وما يتبعهمش وما ينقادش ليهم، خاطر التفاهة راي سطحية في ساعة تجذب، أما لكن العمق والأشياء لازمها تركيز، واللي هو كما قلنا من بداية الحلقة فقدنا تركيز من كثرة استعمال الهاتف في الفيديوهات القصيرة في التفاهات ومتابعة ما لا يعنينا. والله المستعان،
0: في المقابل لابد من التركيز على معالي الأمور والإنتاجية، تجنب الابتذال والشهرة المبنية على التفاهة مع طلب العلم والعمق والفكري، والعودة دائما إلى العلماء وإلى المثقفين وإلى من أكدوا حضورهم بتضحيات جسام وبتحديات في سبيل نشر هذا الدين الحنيف حتى يصل إلينا لينتشلنا من التفاهات. حقيقة الحديث ذو شجون معك شيخ أيمن وكذلك مع أميرة ومع السادة المستمعين، والحديث عن التفاهة هو موضوع أساسي وموضوع بات من الأكيد أنه نهتم به باش نغيره، باش نقدمه البدائل، باش نقترح الحلول، وكنا كما قلنا مساهمين في طرح هذه الحلول، احنا أمناء على هذه الأرض، و الأمانة تتجسد في إيجاد الحل، في السعي الدؤوب لتغيير هذه الأفكار، لعمق الرؤية، للتجديد، للإبداع، لأنه للأسف هذه التفاهة غيرت حتى الإنتاجية، أقصت الإنتاجية، جعلتنا مجتمع يستهلك ولا ينتج.
2: مستهلك مش أي شيء، مستهلك الحاجات اللي هم يحبون نستهلكوها، يعني مش مستهلك للحاجات
0: ما عادش مخلين لنا الاختيار.
2: أيوة تلقى روحك معناها منساق نحو اختيارات معينة وحاجات معينة. كليش مهم زادة أنه اللي مش يغير يكون واعي بهذه الأشياء، يكون مواكب، يكون يتابع مش من أجل المتابعة وإنما متابعة من أجل النقد ومعرفة كيفية التعامل مع هذه الوضعية، لأنه إحنا لما نجيو ضدها تفاهة هذا كواقع موجود. يعني الصغار لما تحسسهم اللي انت ضد اللي هما فيه الكل غير مقبول يزمك تنحيه وتبطل وما تعيش، هذاك يحس روحه مغترب ويخاف ما يعيش شكاكة. لكن مهم انه نحن نعالج الشيء هذاك بذكاء. انا مثلا بعض الافلام اللي تتعدى ولا الترندات اللي تمشي ولا الناس المشهورين ان نبحث فيهم ونلوج عليهم ونلوج على احسن حاجة فيهم ونقول لهم شو أوكا عمل كذا أوكا، يعني هو مش كله غلط ومش كله خايف، فما حاجات باهية. أنا نلوج عليك اللقطة اللي فيها مثلا حاجة باهية نستلهمها منها، هنا الحاجة هذه راهي باهية تنجم تتبع فيها، أما الحاجة الأخرى رد بالك.
0: نعم،
2: راهو باش يكون هو عنده مناعة ذاتية باش هو يعرف شنو يميز الباهي الباهي من الخايب. فمهم برشا أنه نحن نواكب التطورات اللي هي حاصلة ونسعى نحو توجيه أطفالنا وأولادنا وشبابنا نحو أنه يختاروا المحتوى اللي هو يساهم في تنشئتهم ويساهم في تربيتهم ويساهم في نحو أنه يكونوا شباب صالحين للمستقبل بلادنا إن شاء الله.
0: بالتالي لا مجال للصمت إزاء ما يحدث من تغيير للمبادئ والقيم، وجب علينا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن ننقذ ما يمكن إنقاذه، لأنه دأب المؤمن إذا رأى منكرا وجب عليه أن يغيره.
1: محاربة التفاهة ما تكونش بالمنع فقط، بل الأهم هو تعويضها بما هو أنفع وأقوى. يعني بدل ما نركز على شنو نحذف نركز على شنو نضيف لحياتنا. أقوى بديل التفاهة هو العلم، قراءة كتب نافعة، متابعة دروس دينية أو علمية، تعلم لغة. نحن نعرفوها في فصل الشتاء، يعني مع القراية والضغط وكل ما نقش وقتنا باش نتعلم لغة جديدة، لما لا نستغلش فصل الصيف يعود نستغله في التفاهات والكل، نستغله في تعلم لغة جديدة أو مهارة جديدة كما حكينا في الحلقات السابقة. يعني سبحان الله، العقل إذا امتلأ بالعلم يضعف فيه الفراغ الذي تدخل منه التفاهة، والانشغال بالعمل يقلل من الفراغ الذي تغذيه التفاهة. أيضا عمل صيفي، مشروع صغير، تدريب، تطوع، هذه كلها بدائل، هذه كلها حلول. ربي قال سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شوف التفاهة ما نسعوش ليها، نقاوها جيتنا هكيك احنا قاعدين وهي جيتنا، وكما قلنا في ساعة تدخل العقول وفي ساعة تدخل للأفكار، لكن السعي والعمل لازمك انت تجتهد له وتبادر وتقوم وتسعى باش توصل تاخذ معلومة وتوصل تنتفع بعلم. زادة مهمة جدا الرياضة والصحة النفسية، لأنه الرياضة تساعد على تفريغ الطاقة، تقلل من الإدمان على الهاتف وتحسين التركيز أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، رواه مسلم. وما ننساوش جيم القرآن والروحانيات، نرجع جيم لكلام ربي، للقرآن يملأ القلب، تلاوة، حفظ، تدبر، مرجع مهم جدا في حياة الإنسان القرآن. وديما نذكر الآية للمقربة إلى قلبي ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: نعم، أربع أركان للتفاهة، المنتج، الممول، المشرع والمروج، فلا تكن أي من هؤلاء الأربعة، كن أنت الدافع للتقدم والتغيير. فنظام التفاهة ليس عرضا جانبيا، بل هو البنية التحتية للأنظمة التي تريد تغيير وجهات نظرنا، مشغولة بالأمور الجزئية التي لا قيمة لها وعاجزة عن التفاعل مع أكثر المشاهد ألما وتدميرا وفتكا بالذات بالعزة مقابل آخرين تضامنوا من أجل الإنسان والإنسانية. تفكيك هذه المنظومة يبدأ بالإدراك ثم بالرفض ويكتمل بالفعل المجتمعي القاصد والمنسق للتطور والعودة دائما إلى المرجع وإلى الأصل. ليست المعركة مع من ينتجون التفاهة فقط، بل مع من يمولونها ويشرعونها ويروجون لها كبديل عن الحياة الكريمة. الحياة الكريمة الفعلية هي التي طبعا تنبثق من القرآن والسنة، وهي التي تؤكد الحضور الفعلي للإنسان وللمسلم بشكل خاص. ربي يبارك فيكم، شكرا جزيلا ليك أميرة السلطاني، شكرا شيخ أيمن إبراهيم، بارك الله فيكم مستمعين ومشاهدين، رافقتكم السلامة، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب ونحن نتربص

أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات، برواية قالون عن نافع المدني: اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أفرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: كلمات تخشع لها القلوب.
4: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام، ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
3: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
3: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية من أحداث غزوة الأحزاب أو الخندق كما هي شهرتها، ونرغب في هذه الحلقة أن تحدثنا أستاذنا المؤرخ عن بقية أحداث السنة الخامسة من الهجرة في المدينة المنورة، وما أبرز تلك الأحداث.

0: في الحلقة الماضية إن الله تبارك وتعالى شتت شمل الأحزاب بأن أرسل عليهم ريحا قطعت خيامهم وقلبت قدورهم وهيجت خيولهم، ففر كل منهم إلى بلده وأرضه إلا يهود بني قريظة، فإنهم عادوا إلى حصونهم التي كانت موجودة في منطقة تسمى اليوم العوالي، وهي منطقة كثيرة المزارع والأشجار، وقعت بها كثير من أحداث السيرة النبوية. ولما انتهت الغزوة عاد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى منازلهم بعد غياب تشير بعض المصادر إلى أنه استمر قرابة الشهر. ولما لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قسطا من الراحة، أتى إليه جبريل عليه السلام وقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال جبريل: ما وضعت ملائكة الله السلاح منذ نزل بك العدو. إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم بمن معي من الملائكة فمزلزل بهم الحصون. هنا تشير بعض الروايات إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في أصحابي جهدا فلو أنظرتهم أياما. فقال جبريل: انهض إليهم، فوالله لأدقنهم كدق البيض على الصفا، ولأدخلن فرسي هذه عليهم في حصونهم، ثم لأضعضعنها. وتكمل الرواية القول إن جبريل عليه السلام خرج من عند النبي ومن معه من الملائكة والغبار ينتشر في إحدى طرق المدينة. هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال بن رباح بأن يؤذن في الناس: من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ونادى المنادي: يا خيل الله اركبي.
1: طيبة.

إذا حدث ما توقعه بنو قريظة بأن الأحزاب سيهربون إلى مدنهم ويبقون هم لمصيرهم بعدما نقضوا عهد رسول الله، أليس كذلك؟

هذا ما حدث بالضبط، فقد كانوا ضمن الموقعين على وثيقة المدينة، وأحد زعمائهم ويدعى كعب بن أسد يقول: والله ما رأينا من محمد وأصحابه إلا الوفاء بالعهد، لكنهم نقضوه بعدما أغراهم حيي بن أخطب زعيم بني النضير بأنه لو حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيحارب معهم، لكن ذلك لم يحدث، وفر حيي إلى خيبر. وفي المقابل كان جيش المسلمين قد تجهز، وبدأ 3000 رجل بالمسير إلى بني قريظة، يتقدمهم حامل الراية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وفي الطريق مر النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعة من بني النجار وقد لبسوا السلاح وتجهزوا، فسألهم النبي: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم، دحية الكلبي مر علينا على فرس بيضاء عليه عمامة وأمرنا بحمل السلاح قائلا: إن رسول الله سيطلع عليكم الآن، فلبسنا أسلحتنا واصطففنا بانتظارك. فقال النبي: ذاك جبريل عليه السلام، بعث إلى بني قريظة ليزلزل حصونهم. ومعلوم أن جبريل عليه السلام كان يظهر على شكل دحية الكلبي في كثير من المواضع، ودحية أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصلت طلائع جيش المسلمين لحصون بني قريظة، نصب علي بن أبي طالب راية المسلمين أمام تلك الحصون، وسمع من اليهود شتائم وألفاظا بذيئة بحق النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرد إلا بكلمة: السيف بيننا وبينكم. وعاد إلى النبي طالبا إليه ألا يقترب من الحصن حتى لا يسمع كلام اليهود. فقال النبي: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. وفعلا حينما اقترب سكت اليهود عن كلامهم القبيح.

إذن ستقع المواجهة قريبا، وسيدفع بنو قريظة ثمن خيانتهم للرسول ووقوفهم مع الأحزاب ضده.

في غزوة بني قريظة لم تقع حرب بالمعنى الحرفي للكلمة، فقد حاصر المسلمون حصون اليهود أقل من شهر بقليل، وكان الصحابي الجليل سعد بن عبادة هو من يأتيهم بالطعام من المدينة، وهذا الطعام لم يكن إلا تمرة. في المقابل بدأت تنفد مؤونة المتحصنين بالآطام، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وبدأوا في البحث عن مخرج من التهلكة التي وضعوا أنفسهم فيها. وهنا جمعهم كبيرهم كعب بن أسد وقال: إني عارض عليكم خلالا ثلاثا أيها شئتم. قالوا: ما هي؟ قال: نتبع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد علمتم كما أعلم أنه نبي مرسل وهو الموجود في كتبنا، وبذلك نحافظ على أموالنا وأولادنا، وتعرفون كما أعرف أننا لم نؤمن به إلا حسدا للعرب ولم يكن من بني إسرائيل. فقالوا: وما الثانية؟ قال: نقتل أولادنا ونساءنا ثم نخرج من الحصون ونقاتل محمدا وأصحابه، وليس خلفنا ثقل نخاف عليه، فإن هلكنا لم يكن وراءنا ما نخاف عليه، وإن انتصرنا فسنجد نساء وأولادا آخرين. فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين. فقال كعب: أما الثالثة فهي أن اليوم سبت، وعسى أن يكون محمد وأصحابه أمنوا أننا لن نحارب يوم السبت، فنأخذهم على حين غرة. فقالوا له: أتفسد سبتنا وتحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا؟ ثم اقترح آخر أن يدفع اليهود الجزية للمسلمين للخروج من الحصار، لكنهم رفضوا أيضا. وفي النهاية أرسلوا إلى النبي أن عاملنا كما عاملت بني النضير، أي يخرجون بأنفسهم ويتركون الأسلحة والحصون للنبي، فلم يرضى عليه السلام. ثم قالوا: لا نريد الأموال، خذها. فأبى النبي. وأخيرا قالوا: أرسل لنا صاحبك أبا لبابة لنستشيره في أمرنا. وافق النبي وأرسل رفاعة بن المنذر المكنى بأبي لبابة، وكان أوسيا حليفا لبني قريظة، ويبدو أن مزرعته وعمله كان في منطقتهم. فما إن رأوه مقبلا حتى تجمعوا حوله يشكون حالهم من الحصار. فقال كعب بن أسد: قد عرفت ما بيننا، وقد اشتد حصارنا وهلكنا، ومحمد لا يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه، فلو تركنا سنلحق بالشام أو خيبر، ولن نطأ له أرضا ولن نكثر عليه جمعا أبدا. ما ترى؟ هل ننزل على حكمه؟ فقال أبو لبابة: نعم. وأشار بيده إلى حلقه إشارة تعني أن النبي سيذبحكم إن نزلتم على حكمه.

نعم هذا صحيح، وأول من عرف ذلك هو أبو لبابة نفسه، فعندما خرج من الحصن أحس بما فعل وأنه خان الله ورسوله، فما كان منه إلا أن ذهب ودون أن يبلغ أحدا بالأمر ربط نفسه بسارية من سوار المسجد النبوي الشريف، وهذه السارية لا تزال موجودة حتى اليوم وتسمى أسطوانة أبي لبابة أو أسطوانة التوبة، وربط نفسه فيها وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو أن يتوب الله علي. ثم علم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بما فعل أبو لبابة فقال: أما لو جاءني لاستغفرت له، أما وبعد أن فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه. وبعد أيام عدة نزلت آيات التوبة الخاصة بأبي لبابة، فتولى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من بني قريظة فك أسره بيده الشريفة. وبالعودة إلى بني قريظة فقد نزلوا في النهاية على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج النساء والأطفال وكان عددهم نحو 1000 من الحصن، ووضعهم النبي في ناحية ووضع المقاتلين وكانوا بين 600 إلى 700 رجل في ناحية أخرى. هنا قال الأوس وكانوا حلفاء بني قريظة: يا رسول الله، موالينا وحلفاؤنا، وقد فعلت بالأمس في موالي إخواننا الخزرج ما فعلت، يقصدون بذلك إجلاء بني قينقاع، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهبهم لعبد الله بن أبي بن سلول وهو خزرجي بعدما كلمه فيهم وألح عليه، وقد كان بني قينقاع حلفاء للخزرج. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأوس، أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس رغم أن عمره لم يتجاوز وقت ذاك 38 عاما، مصابا في المدينة جراء سهم طائش في غزوة الأحزاب، فجاءه نفر من الناس وكان يتعالج من جراحه فحملوه على حمار حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي. وفي الطريق صار الناس يكلمونه ويقولون: يا أبا عمر، أحسن في مواليك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم، فقد رأيت ابن سلول ماذا صنع في حلفائه. كل ذلك وسعد بن معاذ لا يتحدث، فلما أكثروا عليه قال رضوان الله عليه: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، وسنكمل في الحلقة المقبلة بإذن الله ماذا حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: لا تحزن، إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 518 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 47 إلى الآية 51 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: ليث النويسر، فهد النويسر.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
3: وإذا

0: ظالمين.
1: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم

0: تستكبرون
1: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه
0: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه
1: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
0: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم

0: حدون.
1: أحسنتما، بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا ليث، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل فهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع

أكنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا

0: النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله.
1: أعدها.
0: قالوا إن الله حرمهما.

0: غرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: أحسنت بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 46 من منظومة المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. وفي هذا البيت مسألتان، الأولى هي أن الطاء إذا سكنت وأتى بعدها تاء، وذلك في قوله تعالى أحط، وجب إدغام الطاء في التاء، لكنه إدغام ناقص غير مستكمل لبقاء صفة الإطباق في الطاء. وأمر المصنف القارئ المجود بتبيين صفة الإطباق حتى لا تتحول إلى تاء ويصير اللفظ هكذا أحط. وكذلك يجب بيان الإدغام أيضا، فلا نقول أحط، يجب بيان الاستعلاء، هكذا تقرأ أحط أحط. أما المسألة الثانية هي أن القاف إذا سكنت وهي حرف استعلاء وتفخيم، وأتى بعدها كاف وهو حرف استفهام وترقيق، نحو ألم نخلقكم في سورة المرسلات، وجب إدغام القاف في الكاف. لكن هنا اختلف علماء التجويد في إبقاء صفة الاستعلاء أو في ذهابها، فتقرأ بوجهين، ألم نخلقكم وهو المقدم والمعروف لدى القراء، وكذلك تقرأ بإبقاء صفة الاستعلاء مع الإدغام ألم نخلقكم هكذا. بارك الله فيكم السمعين الأوفياء. أعيد قراءة المقطع مرة ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.

أكنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

0: آياتنا يجحدون. صدق الله العظيم. مستمعينا الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
1: وإذا صرفت

0: ظالمين.
1: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم
0: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم
1: قالوا

0: فينالهم الله برحمه.
1: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
0: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم

0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك. تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنية حياته، باش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: أحاديث نبوية.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلى منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكراً جزيلاً،
5: والحمد لله،
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
7: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
8: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ إن شاء الله في حصة جديدة من قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، الآية 203 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى بغير حساب، الآية 212 من نفس السورة. وهذه البشارة تو عملنا ثلاث أحزاب باش ندخلوا في الحزب الرابع، ردوا بالنا مع بعضنا إن شاء الله، معنا عملنا جزء ونصف، جزء فيه حزبين، هو انتبهوا جيدا وأخلصوا النية لله واعلموا أنكم بين يدي خالقكم. إنسان ديما بين الرجاء والخوف، مهلا إن شاء الله ننتبه انتباه كلي، معناها حضور. شو انتباه كلي؟ حضور العقل والقلب واللسان، معناها هذوما إن شاء الله الكل حاضرين، وإن شاء الله نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم

تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.

0: تحشرون
1: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
0: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.

يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.

0: الله لا يحب الفساد.
1: والله لا يحب الفساد.
0: والله لا يحب

0: جهنم
1: ولا بئس المهاد
0: ولا بئس المهاد
1: ولا بئس المهاد
0: ولا بئس المهاد.

0: الأمر.
1: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر

0: الأمر.
1: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا.

0: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
1: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
0: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
1: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
0: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
1: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
0: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة.

0: والله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: والله يرزق من يشاء بغير حساب.
0: والله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: والله يرزق من يشاء بغير حساب.
0: والله يرزق من

0: إخواني أخواتي، ننتقل إلى القراءة الفردية. وقبل أن ننتقل نذكر بعضنا بعضا أحكام الراء. للراء لها ثلاث حالات كما نعلم، وقد أتينا عليها سابقا. في الحقيقة هي متحركة ساكنة سكونا أصليا وساكنة سكونا عرضيا. قلنا أولا الراء المتحركة متى ترقق؟ أسئلة تتخللها أجوبة. السادة المستمعين والمستمعات، ربي إن شاء الله يبارك فيهم ويبارك في الجميع، يعبر الرحم وكأنه ألقي عليهم سؤال، حتى الإنسان بينه وبين نفسه يتخيله. قلنا الراء المتحركة وفهمناها اللي هي فوق منها فتحة راء واللي فوق منها ضمة رو واللي تحت منها كسرة ري. قلنا متى ترقق الراء؟ عندما، أي إذا كانت متحركة بالكسر. بارك الله فيك. قال ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسرت. إذن ترقق إذا كانت مكسورة، أي وتفخم في إذا فيما عدا ذلك. الحكم أو الحالة الثانية
1: إذا سبقت بحرف مكسور متصل بهاء.
0: أحسنت. مالا ثانيا هي الراء ساكنة سكونا أصليا، وبينا شنو معنى أصلي، هو الساكن وصلا ووقفا، معناها يحمل فوق منه سكون. متى ترقق؟ إذا سبقت بكسر أصلي ومتصل وليس بعد حرف استعلاء في كلمتها وتفخم فيما عدا ذلك. معناها إذا سبقت بكسر غير متصلة أو كسر عارضة أو وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. نجيب مثال نحن. مثل، أي من يأتي بمثال؟ مرية. أي لا نجيب مرية ونقول الراء ساكنة سكون أصلي قبلها كسرة متصلة بها وأصلي، ما لا كسرة أصلية متصلة بها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها. مرية، قولوا مرية ولا مرية؟
2: ترقق.
0: أحسنت، لأن الراء ساكنة سكون أصلي وقبلها كسرة الميم اللي هي مي، كسرة أصلية من بنية الكلمة، أي من أصل الكلمة. لو كان نحوها كالميم يختل المعنى، أي وليس بعد حرف استعلاء في كلمتها، معنى ما بعدهاش حرف استعلاء. تو كان نجيب لكم مثال: في قرطاس. قل قائل الراء ساكنة سكون أصلي وقبلها كسرة أصلية متصلة بها، علاش تفخ؟
2: لأن ما بعدها
0: أيوة متعد. نحن قلنا توا اختل ركن أو اختل شرط، أي شرط من شروطها. ما نقول كسرة أصلية متصلة بها وليس بعد حرف استعلاء، هو الشرط اللي اختل يعني انقص، هذا وينه؟ هو حرف الاستعلاء اللي جاء بعد الراء في كلمتها، بشرط في كلمتها. لو كان نجيبه مثال: فاصبر صبرا. تقول لي قبل الراء كسرة أصلية متصلة بها وبعدها حرف استعلاء، قل لك سمحني أراهي الكلمة، قلنا في كلمتها. فاصبر كلمة وحدها وصبرا حرف الاستعلاء جاء في كلمة أخرى، ولو جاء بعد الراء مباشرة لكنه جاء في كلمة أخرى ليس في كلمتها. بارك الله. وقال ابن الجزري: كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. الحالة الثالثة: من يأتيني بها
2: الساكنة سكونا عرضيا.
0: الساكنة سكونا عرضيا لأجل الوقت، أي قلنا وبينا ونزيد ونبينه شنو معنى ساكنة سكون عرضي. ساكنة سكونا عرضيا يعني المتحركة في الوصل والساكنة في الوقف. معناها وجبنا مثال، من يأتي بمثال؟ مثلا نقول خبير خبير، خير خير، أي إلى آخره، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. أي ترقق قداش من شرط؟ كم من شرط؟ تراه أربع شروط. أيوة، الله يفتح عليكم. ترقق إذا سبقت بحرف
1: مكسور
0: أي بشرط يكون متصل بها اثنين أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل
1: أو سبقت بها
0: سبقت بها ساكن سكون حي أو ميت أو بحرف ممال. ماذا نقوله هي الحقيقة ولو خمسة حرف مكسور بكسر قبله يكون بشرط متصل بها هذوم اثنين ولا فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل. نقول نحن جاء حرف ساكن مستفل بين الراء الساكنة سكون عرضي وبين الكسر قبلها ثلاثة أو سبقت بياء ساكنة سكون حي أو ميت هذوما أربعة أو سبقت بممال هذوما خمسة شروط. أي نجيب مثال للشرط الأول من يأتي بها لا الشرط الأول إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها مقتدر ماي متحركة مقتدر أكفاركم خير من أولئكم وهو متحركة في الوصل ساكنة في الوقت مقتدر كناق عليه مقتدر وتقولي علاش علاش رققتها قل لك لأنها سبقت بكسر متصل بها أي اللي هو أناه الكسر مقتدي الدال مكسورة قبلها ومتصل بها أي هذا واحد هذوما اثنين قولوا. الثالثة هو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثال لا الشعر السحر أي الشعر نقف عليه الشعر ساكن سكون عرضي ثم كسرة لكن جاء بينهما حرف صراحة حروفه من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفال مستفل الشعراء العين هي من حروف الاستفال مستفلة وساكنة بشرط تكون من حروف الاستفال وتكون ساكنة لو كان جي من حروف الاستفال ومتحركة الشرط يختل ما لم تترقق إذا فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل الشعراء ولي الشعر السحراء نقف عليها السحر بالترقيق نشوفه مع بعضنا اطرح الشرط اللي هو الرابع سبقت بيا ساكن سكون حي او ميت هاي ساكن شو ساكن حي قل انها تحمل فوقها سكون اللي هو مثل خير ننطق بها هذاك يسموها في الاصطلاح حي خير كي نقف عليها باش نقف عليها
1: خير
0: ثم نقول خير لا مش صحيح نقف عليها خير بالترقيق لان الراء ساكنه سكون عرضي سبقت بيا ساكنه سكون حي او ساكنه سكون ميت مثل خبير قبل الراء شنو يا ساكن مساكن سكون ميت يعني مجانس لها ما قبلها أي أو قدير فتح الله عليه قدير بمسي عمار يجيب مليح أي
1: بشير
0: بأحسن بشير كبير
1: نذير
0: يعني ساكن سكون عرض نذير وسبقت بيا ساكن سكون ميت أي الخامسة أو بحرف ممال ثم إمالة قبلها مثل هارن كيف نقول على شفا جرف هار صحيح ولا غلط لماذا
3: لازم ترقيق سيدي
0: لا قلت لي ما ملتش الهاء
1: نعم
0: وكان نقول على شفا جرف هير قولي غلطة أملت قبل الراء ووقفت عليها بالتفخيم هذا كله خطأ الصواب هو على شفا جرف هير أملت هير هير الأنهير لمن يميل أملت قبلها إمالة فرق بين هاء وبين هي هاء فتحة هي ممالة هير إذا سبقت بممالة أي توم بين إن شاء الله الإمالة بارك الله فيك ثم إمالة هي في الحقيقة مازلت ما نوصلوش لها أما الإمالة تنقسم إلى قسمين إمالة صغرى وهو جنوح خفيف من الفتح نحو الكسر. نقول نحن تنزل الخمس من الفتح ها هي ها هي أو نزلت بالفتح الكسر. والإمالة الكبرى إضجاع تنزل درجتين إلى الكسر. على شفا جروف هير هير هير. ما لا فهمت شنو الإمالة؟ جنوح خفيف الإمالة الصغرى من الفتح نحو الكسر، معنى تنزل درجة، وعند بعضهم تنزل درجة ونصف من الفتح إلى الكسر. ها هي كي له ها ولا هي ها هي ها هي ها نزلت من الفتح وهذه مجو بابها تو باب الفتح والإمالة وبين اللفظين تو إن شاء الله جينا في بابها. أما سي عمار هاو سبق وقال لي شنو معناها أن يبين تلك بإيجاز، لأن أطلنا في الحقيقة وتسامحوني سادة المستمعين والمستمعات. تو باش ناتي على كلمات فيها وجهان، يجوز الترقيق والتفخيم في راء فرق في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم، سورة الشعراء الآية 63. نقف عليها بالتفخيم والترقيق. كل فرق فرق، نجم تقول فرق فرق فرق فرق، أيوة نجم لك الحق. يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق. قال ابن الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد. وجه الترقيق شنو معناها؟ ضعف الراء لوقوعها بين كسرتين فرق. هنا كسرة سبقتها هي الفاء وكسرة بعدها متاع القاف هي ضعفت استجابت لهما. تو انت يجوب احداك اثنين متفاهمين لابد انك تستجيب خوفا على نفسك، معنى القياس هي بالحقيقة ما لا رققت لأنها ضعفت من جراء وأنها وقعت بين كسرتين. هي وجه التفخيم. نحن مش نقولنا القاعدة الأساسية
3: حرف الاستعلاء،
0: الله يفتح عليك. ووجه التفخيم وقوع حرف الاستعلاء بعدها المانع من الترقيق. ما اللي قال بالترقيق؟ أي قال على خاطر الراء وقعت بين كسرتين، واللي قال بالتفخيم على خاطر الأصل هجا بعد حرف الاستعلاء المانع من الترقيق. والوجهان صحيحان مقروء بهما والترقيق مقدم أداء. نقرأها كل فرق، الترقيق هو مقدم أداء. وكذلك يجوز التفخيم والترقيق في راء مصر والقطر عند الوقف. لا الوجهان كذلك صحيحان. عين القطر، عين القطر في كتاب الله تو إن شاء الله نوصلها في باب الدلالة. أقول لك ما معنى القطر لغة والصلاح. أين أهبطوا مصر؟ ما لقلنا عنا مصر والقطر يجوز فيهما التفخيم والترقيق معنى الوجهان عند الوقف عليهما. وإن شاء الله ما لا إخواني ننتقل إلى القراءة الفردية بعجالة. هاي تفضل سي بشير.

0: واذكروا الله في أيام معدودات.
1: حينما نقول وظ، الذال مرقق ورخوي، وظ وذ، واذكروا، أعدها، واذكروا،
0: واذكروا الله في أيام معدودات.
1: استخرج الأحكام من هذه الآية.
0: قلنا
1: الراء، شوف
0: الراء مفخمة في
1: الراء
0: واذكروا،
1: مفخمة،
0: في كلمة واذكروا
1: حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم.
0: بالضم.
1: نعم نعم
0: أيام معدودات.
1: أحسنت. التنوين في الميم من في لفظ أيام، أي متتابع،
0: متتابع
1: أي بعد
0: مع
1: الميم
0: ميم
1: من
0: تنوين
1: حروف يومين،
0: يومين.
1: أي شو حكمها؟
0: الغنة،
1: إدغام
0: بغنة
1: مع الغنة،
0: غنة.
1: إدغام مع الغنة،
0: إدغام مع الغنة.
1: أي تقرأ هكذا أيام معدودة. نعم أحسنت. أي وصل.

0: عليه.
1: لا، لابد أن تكمل، إما أن تقف لا إثم عليه الأولى، أما الثانية ما هي اسمها الوقت.
2: نكمل.
1: أي تكمل ولا تقف؟
2: نكمل.
1: أما لا أعدها، فمن تعجل
0: فمن
1: أن يستقل المعنى.
0: فمن

0: اتقى.
1: لا نقول ومن تأخر ومن ت
0: اتقى.
1: ومن تأخر. استخرج الأحكام.
0: ومن تأخر، ثم
1: أي
0: الإخفاء.
1: لا، فمن تعجل الأولى.
0: فمن تعجل ف
1: أحسن.
0: النون.
1: نعم،
2: عندنا معدودات من التنوين في التاء.
1: موقف عليها هو، ما دام موقف عليها ما عادش عندها حكم. لو كان وصلها بما بعدها وقتها نقول لك مثال، لو كان وصلها يجي فيها الإخفاء مع الغن. نعم، النون عند التاء. فمن تعجل،
0: تعجل الإخفاء مع الغن.
1: إخفاء مع الغن، أحسنت. كذا قال ابن الجزري.
0: فلا إثم عليه ومن تأخر. إخفاء مع الغن. ومن تأخر.
1: أحسنت.
0: إخفاء مع الغن.
1: النون ساكنة في لفظ ومن عند تاء تأخر، وهي مجردة من السكون، معنى ما فوقها السكون، جاءت بعد التاء من حروف الإخفاء من لفظ تقن. أحسنت. حكمها الإخفاء مع الغنة، تقرأ هكذا ومن تأخر. نعم،
0: نواصل الآية نقرأها.
1: واتقوا الله.
0: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أخر ذلك الراء فخمة لأنها كانت
1: متحركة بالفتح. واضح، بارك الله فيك سامحني. تبارك الله، متبه نجيبه. أي.
0: واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: نعم.
0: أنكم.
1: نعم.
0: الغنة.
1: النون، النون مشددة، هي هي إظهار الغنة فيه. هي أصل كيف مثلا لهم ما يشاءون يقولوا نحن لن نجمع، هي أصل ساكن في متحرك. لكن شو نقولوا؟ نقولوا إظهار الغنة فيها اللي واضحة، هي نون وهي اللمين فوق منها شدة. قولوا إظهار الغنة فيها، إظهار الغنة كما قبل المجزري، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. بارك الله فيك.
0: إظهار الغنة في النون،
1: إظهار الغنة فيها. قولوا أنكم، النون مشددة، إظهار الغنة فيها. أي نعم،
0: تحشرون.
1: أنكم إي أي،
0: حكم الميم هو الإظهار.
1: الإظهار، بارك الله فيك. نذكروا مع بعضنا، الميم لها ثلاثة أحكام. أي الإدغام في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون. الحكم الثاني الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء مثل هم بارزون. أي والحكم الثالث هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء. بارك الله فيك.
0: تحشروا.
1: أي نعم،
0: تحشرون.
1: تحشرون. أيوة،
0: الراء مفخمة لأنها كانت متحركة بالضم.
1: لأنها متحركة، حكمها التفخيم لأنها متحركة
0: بالضم.
1: بالضم ما شاء الله. وننتقل سادة المستمعين والمستمعات، كما قلنا للاستئناس، أما نحن اليوم في صورة الفاتحة إن شاء الله نجيب حديث، وهو في الحقيقة نقوله بكل صدق وبكل إخلاص، والله هو الولي وهو يعلم السر وأخفى من السر. قلكم حاجة من باب ذكر النعمة ومن باب الأمانة، إني رأيت في صورة الفاتحة، معناها نقول نحن سر، رأيته رأي العين. هذه للأمانة، ونعلم ثم ملائكة تكتب على يمين، أن معناها رأيت في صورة الفاتحة. أما كما قلنا دائما لابد الإنسان تكون معناها الجوارح متاعه، معناها القلب شع على جميع الجوارح فاستشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى. ما ليقرأ صورة الفاتحة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى تنشوف الفضائل متاعه. أي اسمعوا معي الحديث. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. لو كانت أبو داود هنا بعدم المد، لكن أصلها المد من قوله تعالى: يا داود بمدي واو داود. إذن نريد أن نشرح بإيجاز للسادة المستمعين والمستمعات، حسب ننزل قليلا إلى الصيغة المتداولة بيننا. هذا أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، صحابي من الصحابة، طبعا أنه الصحابي هو من صاحب رسول الله، قال: كنت أصلي بالمسجد النبوي، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. معناه كان يصلي وقت الرسول نداه هو في الصلاة، ما أحبش يقطع الصلاة. قال: وقت كملت الصلاة جيت للرسول صلى الله عليه وسلم، قلت له: يا رسول الله، راني كنت نصلي. إيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ معنى إذا دعاك الرسول في أي شغل أنت كان تخدم، في أي كان تصلي تقرأ، لابد معناها أن تستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها تلبي له طلبه. قالوا: لأعلمنك. قالوا: اليوم باش نعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل ما تخرج من المسجد. وقال: أخذ بيدي. قال: فلما أردنا أن نخرج، وقت جينا باش نخرجوا، قلت له: يا رسول الله، ما قلت لي باش نعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، طيب إن شاء الله يجي الباب متاعها، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته لما فيها من فضائل. طيب إن شاء الله بشوي بشوي حتى أن نأتي عليها إن شاء الله. وبما أن والحمد لله فيها الفضل العظيم، وفي فضل سورة الفاتحة نحن نقرأ كما قلنا ونستخرج الخطأ في سورة الفاتحة من قوله تعالى: نحن توقفنا اهدنا الصراط المستقيم. يقع الخطأ في لفظ اهدنا من أوجه: عدم كسرة همزة الوصل في اهدنا عند الابتداء، معنى وخاصة إذا كان إماما للمسلمين رد باله مليح شيقول: نستعين اهدنا. يا سيدي ما هيش اهدنا اهدنا، ويقول لا ما هيش، ما تقلقلش لها اهدنا. أما عند الابتداء مش تعرفها، وقت اللي هي فوق منها أراء أسخاء، هذه دلالة على حذفها. هنا علامة مميزة، وخاصة في مصحف اللي هو حقيقي يتميز عن غيره بهذا الضبط، هو مصحف الجمهورية، ونعرف هو كثير عندكم، والحمد لله جعلنا لها معنى علامة مميزة وهي الابتداء. معنى ما معنى الابتداء؟ إذا كانت نقطة مستديرة سوداء فوق الألف دلالة على فتحها، على الابتداء بها بالفتح. إذا كانت النقطة مستديرة في وسط الألف دلالة على الضمة أو، وإذا كانت النقطة مستديرة تحت الألف دلالة على الكسر إي. إن شاء الله كل مرة نشرح ونبين، نقرأ مع بعضنا سورة الفاتحة ليستقيم اللفظ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، وإلى أن نلتقي في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
1: من رياض السنة النبوية، صلى عليك الله
2: يا خير الورى. باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. صلى عليك الله يا خير الوضع.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

إنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه

ليلى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا.

لكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا

0: هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حمد.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

بالآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ.

نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن

ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن

0: رياض السنة النبوية.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل

0: أم حيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية واصلنا الحديث عن بعض التطبيقات المعاصرة المرتبطة بالأسهم، وتوقفنا عند عقود المبادلات المؤقتة والمعروفة بسوابس، وبينا أنها تقوم على تبادل عوائد أو تدفقات مالية مرتبطة بأداء أسهم أو مؤشرات مالية دون تملك حقيقي للأصول. وقد أوضحنا أن المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية الأسهم والسندات منع هذه العقود لما تشتمل عليه من محاذير، منها شبهة الربا وبيع الدين بالدين والغرر والمراهنة على تغير الأسعار والمؤشرات. وقد يتساءل بعض المستمعين عن المغزى الاقتصادي من تبادل هذه العوائد بأن يقدم أحد الطرفين عائدا ثابتا كالعائد المتأتي من حسابات الادخار ذات الفائدة في مقابل حصوله على عائد متغير كالعوائد المرتبطة بأداء الأسهم. ولتوضيح جدوى هذه المعاملة في التصور المالي التقليدي، يقال إن بعض المستثمرين قد يتوقعون ارتفاع العوائد المتغيرة المرتبطة ببعض الأسهم أو المؤشرات، فيرغبون في الاستفادة من هذا الارتفاع المتوقع ولو كان ذلك على حساب التخلي المؤقت عن عائد ثابت ومضمون. وفي المقابل قد يكون الطرف الآخر أكثر ميلا إلى الاستقرار وتجنب تقلبات السوق، فيقبل بالتخلي عن العوائد المتغيرة مقابل الحصول على عائد ثابت يرى أنه أكثر أمانا وقابلية للتوقع. ولكن هذا التبادل لا يعني تخلي أي طرف عن أصله المالي تخليا نهائيا، فصاحب الأسهم يبقى محتفظا بأسهمه وصاحب الحساب الادخاري يبقى محتفظا بوديعته، وإنما يقع التبادل على العوائد أو التدفقات المالية خلال مدة مؤقتة كل بحسب توقعاته لحركة السوق ودرجة قبوله للمخاطرة. كذلك تعرضنا في الحلقة السابقة إلى الفرق بين إجارة الأسهم وإعارتها، وهي مسألة مهمة في الأسواق المالية المعاصرة، لأن بعض المتعاملين قد يسعون إلى الانتفاع بالأسهم مؤقتا دون تملكها، إما لرهنها أو للاستفادة من أرباحها أو لاستعمالها في بعض الترتيبات السوقية. فبينا أن المعيار منع إجارة الأسهم لأن السهم ليس منفعة مستقلة ترد عليها الإجارة، ولأن ذلك قد يفضي إلى بيع ما لا يملك أو إلى ممارسات صورية في الأسواق المالية. في المقابل أجاز المعيار الشرعي 21 إعارة الأسهم بضوابط محددة، مثل إعارتها لغرض الرهن أو لمنح أرباحها مع بقاء الملكية لصاحبها، ومنع بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. في مسألة أخرى أشار المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية إلى أن تداول أسهم الشركات لا يجوز إذا كانت موجودات الشركة نقودا فقط، كما هو الحال في فترة الاكتتاب أو بعد الاكتتاب وقبل أن تزاول الشركة نشاطها، أو عند التصفية إذا تحولت موجوداتها إلى نقود. ففي هذه الحالات لا يمثل السهم حصة في موجودات حقيقية أو نشاط قائم، وإنما يمثل في الغالب حصة في نقود، فيأخذ حكم بيع النقود بالنقود. أوضح أكثر، إذا اكتتب شخص في 100 سهم، نذكر شوي قبل ما معنى الاكتتاب هنا، يعني الشركة أو المستثمر عندما يقوم بإصدار أسهم، فالمرحلة الأولى هي مرحلة اكتتاب. ما معنى الاكتتاب هنا؟ هي توزيع الأسهم بين المساهمين أو بين المستثمرين. هذه هي الاكتتاب، يعني نحدد لكل مستثمر حصته من هذه الأسهم. هذه مرحلة اكتتاب. خذينا في المثال متاعنا أن هناك شخص اكتتب في 100 سهم، وكانت القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 دنانير. ما هي القيمة الإسمية؟ نذكر بها، القيمة الإسمية هي سعر السهم عند إصداره لأول مرة، يعني عندما تصدر السهم لأول مرة في السوق قيمته هي تلك، هي القيمة الإسمية. دفع هذا الشخص 1000 دينار. علاش 1000 دينار؟ لأنه اشترى 100 سهم وسعر السهم الواحد هو 10 دنانير، وبالتالي المجموع يكون 1000 دينار. فلا يجوز له أثناء فترة الاكتتاب أن يبيع هذه الأسهم 1200 دينار أو 800 دينار. علي نزيد نوضح الصورة هنا، هو احنا مازلنا في مرحلة الاكتتاب. الاكتتاب الشركة مازالت بصدد تجميع الأموال. إذن موجوداتها، ما معنى نقول موجودات احنا هنا؟ يعني الأصول متاعها، يعني ممتلكات الشركة. هنا ممتلكات الشركة الكل تتكون من شنو؟ كامل نقود فقط. إذا أنت تجي في المرحلة هذه وتبيع السهم، كأنك بعت شنو هنا؟ كأنك بعت النقود. دوك نقول هنا لأن السهم في هذه المرحلة لم يتحول بعد إلى حصة في أعيان أو منافع أو نشاط تجاري، وإنما ما زال يمثل مبلغا نقديا. أما إذا وقع التنازل عنه بقيمته الإسمية، ما معنى بقيمته الإسمية؟ أي بالألف دينار، يعني أنت خذيته بألف دينار ولا نازلت عليه أو بعته بألف دينار وتم التقابض، فإن ذلك يكون جائزا. معنى هنا ما يطرحش حتى إشكال. إذا خذيت الأسهم متاعك بألف دينار ثم بعتها هنا قبل أن تبدأ الشركة في نشاطها، بعتها بألف دينار باعتبارك أنت خذيت يعني هنا أن المسألة كون موجودة الشركة تتكون فقط من نقود، فقلت أنت لوحدك ما دامها تكون كل النقود، أنا قيمة السهم متاعي 1000 دينار نبيعه بألف دينار مع التقابض، وهذا هو شرط هنا، شرط تقابض النقد أو مبادلة النقد بالنقد. وكذلك بعد انتهاء الاكتتاب وقبل أن تباشر الشركة نشاطها، فإن الأصل أن الأموال ما زالت في صورة نقود ولم تتحول بعد إلى أصول أو موجودات مستثمرة. فلو كانت القيمة الإسمية للسهم 10 دنانير فلا يجوز بيعه في هذه المرحلة ب12 دينار ولا ب8 دنانير، وإنما يكون تداوله بقيمته الإسمية مع تحقق التقابض. وينطبق الحكم نفسه عند تصفية الشركة. التصفية يعني عند حل الشركة، يعني صنّا مرحلة أنه خذوا قرار بحل الشركة. هنا إذا بيعت موجوداتها وتحولت إلى نقود، يعني هنا قمنا ببيع كل موجودات الشركة كل أصولها ولا عندنا كان نقود فقط، ففي هذه الحالة لا يعود السهم ممثلا لحصة في نشاط قائم أو أعيان منتجة، وإنما يمثل حصة في مبلغ نقدي مستحق للمساهم. فإذا كان نصيب السهم عند التصفية 15 دينارا مثلا، فلا يجوز بيعه 17 دينار أو 13 دينار، لأن ذلك يؤدي إلى مبادلة نقد بنقد مع التفاضل، وإنما يجوز التنازل عنه بقيمته النقدية المستحقة مع التقابض. وتبعا لكل ما ذكر، فإن السهم في هذه المراحل الثلاث لا يباع بسعر السوق ولا بثمن أعلى أو أدنى من قيمته النقدية، بل ينظر إليه باعتباره ممثلا للنقد، فيشترط فيه التماثل عند اتحاد العملة والتقابض في كل الأحوال. والخلاصة أن السهم لا يصح تداوله بحرية إلا بعد أن تباشر الشركة نشاطها وتتحول الأموال إلى موجودات حقيقية من أعيان ومنافع وحقوق ونشاط استثماري. أما قبل ذلك أو بعد التصفية إذا لم يبقى إلا النقد، فإن تداوله يقيد بأحكام الصرف وبيع النقود. إلى جانب أثر حصة النقود من موجودات الشركة على مدى شرعية تداول أسهمها، أثيرت مسألة أخرى تتعلق بوجود الديون ضمن موجودات الشركة. فإذا كانت الديون غالبة في موجودات الشركة، فهل يؤثر ذلك على جواز تداول الأسهم؟ لتقريب الصورة، لنفترض أن شركة اشترت سلعا ثم باعتها لحرفائها بالتقسيط، فأصبحت موجوداتها تتمثل في أقساط وديون مستحقة في ذمم الحرفاء دون أن يبقى لديها مخزون أو نقود أو أصول أخرى ذات قيمة تذكر. فهل يجوز في هذه الحالة تداول أسهمها باعتبار أن التصرف في الديون يخضع في الفقه الإسلامي لضوابط وشروط خاصة؟ نسمع الإجابة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: العجمي.
1: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. توقفنا قبل الفاصل عند سؤال مهم: هل يؤثر وجود الديون أو حتى غلبتها ضمن موجودات الشركة على جواز تداول أسهمها؟ وكإجابة عن هذا السؤال، بيّن المعيار الشرعي أن وجود الديون ضمن موجودات الشركة لا يمنع بذاته من جواز تداول أسهمها حتى وإن كانت الديون غالبة، ما دامت الشركة كيانا قائما يمارس أنشطة مباحة ومستمرة، وكانت هذه الديون ناتجة عن مباشرة تلك الأنشطة وليست هي المقصود الأصلي من التداول. فالشركة في هذه الحالة لا تعد مجرد مجموعة ديون، بل هي مشروع قائم له إدارة ونشاط وعلاقات تجارية وقدرة على توليد الأرباح، والديون الموجودة فيها تعد ديونا تابعة للنشاط متولدة منه لا مقصودة بذاتها. ولذلك فإن تداول أسهم مثل هذه الشركات يبقى جائزا، ولا يشترط فيه تطبيق أحكام بيع الديون على كل دين موجود ضمن موجودات الشركة، لأن المقصود من التداول هو المساهمة في الكيان الاقتصادي بكل ما يشمله من حقوق وموجودات وأنشطة، وليس المتاجرة في الديون بذاتها. ومن أمثلة ذلك أسهم المصارف الإسلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار، بشرط ألا يكون الكيان أو الكيان متخصصا في الديون أو المتاجرة فيها. ختم المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية الأسهم والسندات بالتطرق إلى مسألة السندات والمعروفة باللغة الفرنسية بليز أوبليغاسيون. فالسندات هي أوراق مالية تمثل دينا في ذمة الجهة المصدر لها، فالمصدر يعرض هذه الأوراق المالية في السوق من أجل الحصول على تمويلات، ويتعهد في المقابل برد هذه الأموال إلى أصحابها مع زيادة محددة أو عائد متفق عليه. هنا يزلنا نفرقوا إذن بين الأسهم والسندات، هما زوز أوراق مالية وزوز يصدر في السوق المالية. الأسهم تصدر من أجل الرفع في رأس مال الشركة، والسندات يتم إصدارها من أجل الاقتراض، من أجل الحصول على تمويلات. يعني أن الشركة تبيع أوراق مالية وتحصل مقابل ذلك على أموال تستعملها في دورتها التشغيلية وفي نشاطها، ثم بعد ذلك تعيد هذه الأموال لأصحابها مع زيادة. في هذه الحالة فإن المستثمر الذي يشتري السند لا يصبح شريكا في المشروع كما هو الحال في الأسهم، وإنما يصبح دائنا للجهة المصدرة، ويكون له حق في استرداد أصل المبلغ في تاريخ محدد مع الحصول غالبا على زيادة أو فائدة محددة مسبقا. فمثلا إذا أصدرت شركة سندات بقيمة اسمية قدرها 1000 دينار للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 6%، فإن حامل السند يدفع 1000 دينار ثم يستحق في نهاية كل سنة 60 دينار، وفي نهاية مدة السند يسترد أصل المبلغ. مثلا هو كي أقرض 1000 دينار على 5 سنوات، 1000 دينار هذيك يسترجعها بعد 5 سنوات، ولكن في نهاية كل سنة هو باش يتحصل على فوائد بقيمة بالنسبة التي يتم تحديدها. وهنا تكون العلاقة في حقيقتها علاقة قرض بفائدة، لا علاقة مشاركة في الربح والخسارة. ولهذا نص المعيار الشرعي 21 على عدم إصدار جميع أنواع السندات الربوية، لأنها تتضمن اشتراط رد أصل القرض مع زيادة مشروطة، وهذه الزيادة هي عين الربا، ولا يختلف الحكم سواء دفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرض دفعة واحدة أو دفعت على أقساط شهرية أو سنوية أو نصف سنوية، كما لا يختلف الحكم إذا كانت الزيادة نسبة مئوية من قيمة السند أو مبلغا مقطوعا أو خصما عند الإصدار. ومن أمثلة ذلك السندات ذات الفائدة الثابتة، حيث يلتزم المصدر بدفع فائدة محددة لحامل السند كأن تكون 5% سنويا، ومنها كذلك السندات ذات العائد الصفري، وهي سندات لا تدفع فائدة دورية ولكنها تصدر بأقل من قيمتها الإسمية ثم تسدد في نهاية المدة بقيمتها الكاملة. فمثلا يشتري المستثمر سندا ب900 دينار ثم يسترد عند الاستحقاق 1000 دينار، والفرق وهو 100 دينار يمثل زيادة مشروطة على القرض، ولذلك يأخذ حكم الربا، كما لا يتغير الحكم بكون السندات خاصة أو عامة أو حكومية، لأن العبرة بحقيقة العقد لا بالجهة المصدرة. فإذا كان السند يمثل دينا مع التزام برد الأصل وزيادة فهو سند ربوي محرم، سواء أصدرته شركة خاصة أو مؤسسة عمومية أو دولة. أما حكم تداول هذه السندات فقد نص المعيار على عدم جواز تداول السندات الربوية بيعا وشراء ورهنا وحوالة وغير ذلك، والسبب أن السند نفسه يمثل دينا ربويا فلا يجوز إنشاؤه ابتداء ولا يجوز التعامل به بعد ذلك، كما أن بيعه في السوق قد يؤدي إلى بيع الدين بغير ضوابطه الشرعية، فضلا عن أن أصل الدين قائم على فائدة محرمة. وتعتبر الصكوك الاستثمارية بمختلف أنواعها البديل الشرعي للسندات. والفرق الجوهري بينهما أن السند يمثل دينا على المصدر مع عائد محدد أو مضمون، أما الصك فيمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو مشروع أو نشاط استثماري مشروع، ولذلك يكون عائد الصك مرتبطا بنتيجة الاستثمار لا فائدة ثابتة على قرض، كما يتحمل حامل الصك من حيث الأصل مخاطر الملكية أو الاستثمار بخلاف حامل السند الذي يطالب عادة بأصل الدين والعائد المتفق عليه بصرف النظر عن نتائج المشروع. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: متى لا يجوز تداول أسهم الشركة إذا كانت ضمن موجوداتها نقود؟ نجيب: لا يجوز تداول أسهم الشركة بسعر السوق إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، كما هو الحال في فترة الاكتتاب أو بعد الاكتتاب وقبل مباشرة النشاط أو عند التصفية إذا تحولت الموجودات إلى نقود، ففي هذه الحالات يكون السهم ممثلا للنقد فيأخذ حكم بيع النقود بالنقود. السؤال الثاني: وإذا كان السهم في هذه الحالات ممثلا للنقد فما شرط تداوله؟ نجيب: هنا يشترط في تداوله أن يكون بقيمته الإسمية، أي بقيمته النقدية المستحقة عند التصفية دون زيادة أو نقصان مع حصول التقابض، لأن السهم هنا يعامل معاملة النقد فتراعى فيه أحكام الصرف. السؤال الثالث: هل يؤثر وجود الديون أو غلبتها ضمن موجودات الشركة على جواز تداول أسهمها؟ كجواب على هذا السؤال نقول: وجود الديون أو حتى غلبتها ضمن موجودات الشركة لا يمنع بذاته من تداول أسهمها، إذا كانت الشركة كيانا قائما يمارس أنشطة مباحة ومستمرة، وكانت الديون ناتجة عن تلك الأنشطة وليست مقصودة بذاتها في التداول. السؤال الرابع: ما المقصود بالسندات وما الفرق الجوهري بينها وبين الأسهم؟ الجواب: السندات هي أوراق مالية تمثل دينا في ذمة الجهة المصدرة لها مع الالتزام برد أصل المبلغ وزيادة أو فائدة، والفرق الجوهري أن حامل السهم يعد شريكا في الشركة، أما حامل السند فيعد دائنا لها. السؤال الخامس والأخير: لماذا حرم المعيار الشرعي إصدار السندات الربوية وتداولها وما البديل الشرعي؟ نقول هنا أن المعيار الشرعي حرم إصدار السندات الربوية وتداولها لأنها تقوم على قرض مع زيادة مشروطة، وهذه الزيادة هي عين الربا. أما البديل الشرعي لها فهو الصكوك الاستثمارية، لأنها تمثل حصة شائعة في أصول أو منافع أو مشروع استثماري مشروع، ويكون عائدها مرتبطا بنتيجة الاستثمار لا بفائدة ثابتة على قرض. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة القصص بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي. بسم الله.

0: يشكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة القصص بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
3: من رياض السنة النبوية.
4: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون

0: منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية.
0: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدين كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. ندرك اليوم بفضل الله وعونه الحصة 80 بعد 86 بعد 600 في عامها 13، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. إذن اخترنا هذا الأحد أن نسلط الضوء على موضوع هام جدا من المواضيع في حق الأمر ينتبع في العديد منهم، لكن ساعات تلقى الميزة أو الانفراد في مشروع يخليك معناها تعطيه أولوية أو استحقاق التغطية الإعلامية. اليوم مش نحكيه على مخرجات مشروع حماية المنظومة البيئية البحرية الساحلية لجزر الكنيس. إذن ممنون جدا بحضور الدكتورة نبيها بن مبارك، هي خبيرة بيئية مختصة في دراسة المنظومات البيئية، وحديث حول مساهمتها في هذا المشروع ومشروع حماية المنظومة البيئية البحرية لجزر الكنيس من زاوية اختصاصها. تكتشفوه بعد شخليها تحكي عليه هي. دكتورة مرحبا بك مجددا، ديما عدتي اهلا، قديش الحديث ممتع معك. نعم
2: شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على دعوة سي توفيق.
1: بارك الله فيك،
2: ومعناتها لي شرف باش اني نكون
1: إن شاء الله
2: معك،
1: شرف لنا احنا كذلك
2: الحديث معك. انت وليت ولد البيئة معناتها ان شاء الله ان شاء الله تعدينا حصة جيدة
1: ان شاء الله،
2: نكتشفوا برشا حاجات جديدة اول مرة ان شاء الله نكتشفوها مع بعض
1: معك انت، ونحن نقول لك من قبل هذه الكل الناس كل بطبيعة الحال واصحاب المشروع بالتوفيق. كذلك باش تكون معنا في اليوم تراوي الكونديكتور عدلنا فيه شوية، لانه باش تكون المداخلة الهاتفية الثانية بعد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التبسي، باش تكون معنا الدكتورة سناء طقطق، هي رئيسة جمعية تواصل الأجيال بصفاقس، ومداخلة حول الإطار العام لهذا المشروع باش نفهموه، أهم المكونات متاعه، أهم كذلك المتدخلين فيه، وصولا إلى أهم النتائج والمخرجات اللي باش نحكيه عليهم اليوم. من ضمنهم باش نحكيه بالتدقيق على جديد البحث اللي فيه مع الدكتورة نبيها مبارك. إذن سنتطرق باش تكون تقريبا في المداخلة الثانية في أول الحصة، باش تحطنا في الإطار العام هذا المشروع كالعادة. الفقرة التأصيلية في افتتاح البرنامج بشي أثاثها فضيلة الشيخ كالعادة الدكتور عبد الكريم طرابلسي، اخترنا من المواضيع في تماهي كالعادة مع موضوع اليوم هو البحر وما يحويه، نعمة من نعم الله من خلال القرآن والسنة. هذايا تقريبا في المداخلات من سوش الفقرة الإخبارية كفقرة قارة، فقرة إخبارية بيئية، أخبار البيئة في برنامج منتدى البيئة. هذايا معنا إذن في دليل البرنامج اليوم في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي كالعادة أختنا كريمة عتيق، عودة ميمونة بعد سيد أحمد الطبابي. إذن قبل ما نخرج فاصل ومضى تحسيسية، نرفع أيدينا بأكف الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى الغيث الصيب النافع نحن في موسم الأمطار، وأن يجنب بلادنا الكوارث، اللهم آمين. فاصل ثم ومضى ثم نعود.

0: الزيتون القرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نحاول ضيفتي الكريمة قبل هذايا، وكالعادة نعاود نذكر اللي تحقوا بينا في الإبانة. موضوع اليوم هو مخرجات مشروع حماية المنظومة البيئية البحرية الساحلية لجزر الكنيس. ضيفتي حضورا بالأستوديو الدكتورة نبيها منبارك، وفي مداخلة فيها مباشرة من صفاقس باش تكون معايا السيدة سناء طقطق رئيسة جمعية تواصل الأجيال. قبل هذايا وقبل ما نبدأ في الحوار حول موضوع اليوم، باش يكون معايا على المباشر ومعنا توا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، باش نحكيه حول البحر وما يحويه، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى من خلال كتاب الله وسنته رسول الله. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفتك الكريمة، كل مستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق البر والبحر وأجرى في البحر السفن وأخرج منه اللؤلؤ والمرجان وجعله مصدرا للغذاء والرزق والمنافع وجعل في مشاهده وأحواله عبرا لأولي الألباب.
2: نعم.
3: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. عندما نفتح هو القرآن الكريم نجد أن البحر ليس مجرد مكان جغرافي، بل يحضر في القرآن بصور متعددة، مرة آية على عظمة الخالق، مرة نعمة مسخرة للإنسان، مرة مجالا للغذاء والرزق، ومرة مشهدا للابتلاء والاعتبار. ومن أبرز ذلك قول الله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللافت في هذه الآية أخي توفيق أن الله تعالى لم يذكر منفعة واحدة للبحر، يعني ذكر ربي منظومة من المنافع، غذاء، موارد، ملاحة، تجارة، سعي في الأرزاق. يعني البحر في القرآن هو مجال حيوي لحياة الإنسان. ولعل أدق ما يلفت النظر أن الآية لم تنتهي عند ذكر المنافع، بل قالت ولعلكم تشكرون. يعني كلما ازدادت معرفتنا بما في البحر من خير ومن خيرات ازدادت مسؤوليتنا عن حفظه. ومن أعجب ما يدعون القرآن إلى التفكر فيه قوله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخدون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني هنا يقف القرآن أمام ظاهرة من ظواهر الطبيعة ويدعونا إلى التأمل في اختلاف المياه وخصائصها، ثم يعيدنا إلى ما في البحر من منافع. يعني هذا معنى مهم، البحر ما هوش كتلة مائية صامتة، هو منظومة حيوية معقدة نوعا ما، يعني فيها أنواع، يعني كقول معقدة أي مركبة من أكثر من من من مكون. يعني فيها أنواع من الكائنات، سلسلة من العلاقات، فيها موارد يعتمد عليها الإنسان وغيره من المخلوقات. يعني التساقطات كذلك مربوطة بالبحار، الأمطار وغيرها، يعني منظومة بيئية كاملة، دورة كاملة، سيكل كامل. ولذلك فإن الحديث عن حماية البيئة البحرية مش حديث عن منظر جميل فقط ولا عن منظومة حياة. البحر عنده حضور في القرآن، حضور يتعلق بقدرة ربي عز وجل وبضعف الإنسان. ربي عز وجل يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني المشهد القرآني هذا يصورنا أن الإنسان في البحر يحس بالضعف متاعه، يعني تسقط عنه أوهام القوة، يلجأ إلى الله. وانت في البحر تشوف عظمة ربي سبحانه وتعالى. اللي هو كما نعمة، كما كان سبب لهلاك أمم وموت موت يعني طغاة كما فرعون.
2: نعم، رمزية،
3: يعني رمزية صحيح. يعني البحر بالهدوء متاعه عبرة، وبالهيجان متاعه عبرة، بالسكينة متاعه عبرة، وبالعواصف متاعه عبرة، يذكر الإنسان بأنه ما هوش سيد، ما هوش هو يعني هو السيد على الطبيعة، وإنما هو عبد مستخلف فيها في هذه الطبيعة. وهذاك علاش من أبلغ المشاهد القرآنية لما يقول ربي عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يعني شوف الصورة اللي تكشف عن عظمة البحر وقوته، وتذكر الإنسان بضرورة عدم الغرور بقدرته على استغلاله. ومن هنا فإن التقدم العلمي اللي مكننا من الانتفاع بالبحر لا يعفينا من المسؤولية بل يزيد المسؤولية. يعني كلما تتسع القدرة على الصيد والملاحة والاستخراج والاستثمار واستغلال الموارد البحرية وجب أن تتسع معها قدرتنا على الحماية والترشيد، لأنه من نعم الله اللي ربي نص عليها في القرآن الكريم نعمة الصيد خويا توفيق.
2: أكيد.
3: وربي يقول وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يعني الإسلام ما نظرش للبحر على أنه مكان محرم الاقتراب منه، بل أقر أن ننتفع بخيراته ويجعل الصيد مجال الغذاء والرزق، ولكن الانتفاع شيء والاستنزاف شيء آخر. وهنا نحتاج إلى فقه الموازنة بين الانتفاع والحفاظ. يعني ناخذ من البحر واللي نحتاجوه ونترك اللي يزمو يتجدد، نستفيد من ثرواته ولكن ما نحولوش الى مصرف للنفايات اكرمكم الله، نستخرج منه الغذاء ولكن نحفظ للكائنات البحريه مواطنها وتوازنها. يعني احنا نحب البحر يكون مصدر غذائنا ونمنع الحيوانات باش تكون البحر يكون هو مصدر غذائها. يعني غريب هذا، وهذا في جوهره معنى الأمانة والاستخلاف. ربي يقول إني جاعل في أرضي خليفة. يعني الاستخلاف ما هوش أنك تكون مالك خوي العزيز، الاستخلاف مش أنك أنت تحكم بحكامك، وإنما الاستخلاف راهو مسؤولية على ما استخلف فيه الإنسان. ولذلك نجد في السنة النبوية معاني كبيرة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رتبة أجر، الرحمة بالمخلوق وأصل شرعي، المحافظة على المنظومات اللي تعيش فيها الكائنات داخلة في معنى هذه الرحمة. وإذا كان البحر في القرآن نعمة وموطن رزق ومجال التأمل، فإن علينا أن نعيد النظر في طريقة تعاملنا معه. ولعل الرسالة الأهم اللي نحملها اليوم ونختم بها أن البحر نعمة، والنعمة تشكر ولا تستنزف، ومورد ينتفع به ولا يفسد ولا نفسده، وأمانة نرثها من الأجيال السابقة ونسلمها للأجيال اللاحقة. فإذا كان الله قد سخرنا البحر فليس معنى التسخير الإفساد، بل حسن الانتفاع وحسن الحفاظ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه، وأن يلهمنا الرشد في التعامل مع موارده، وأن يجعل علمنا وعملنا سببا في حفظ البحر وخيره للإنسان والمخلوقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لك، وجزاك الله كل خير على هذه الإيضاحات. حتى نلتقي إن شاء الله في موضوع آخر، في فقرة تأصيلية أخرى للإنارة والاعتبار. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نمشي الفاصل ثم نواصل.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي. نحيو البلاستيك،
2: نحيو البلاستيك كما الومضة التحسيسية إن شاء الله تمشي الأذان صغية. فضيلة الشيخ كان يذكر في عدم التلويث مورد الرزق، ونحكيه على البحر، والبحر اليوم يعاني من التلوث البلاستيكي. وتو بعد تأكدوا الدكتورة نبيها بن مبارك في الحوار، لكن قبل هذا وقبل ما نمشي إلى المداخلة فيها الثانية اللي باش تأطرنا الموضوع مع الدكتورة سنة طقطق رئيس جمعية تواصل الأجيال من صفاقس، إذا نحب نحيي سيدة الشوري متبع فينا، سي بدر الدين جمعة قاعد يتبع فينا، وكذلك سي فوزي جبالي. نقول تحية لكم وشكرا على حسن المتابعة والاهتمام. معنا على المباشرة الدكتورة سناء طقطق، هي رئيسة جمعية تواصل الأجيال، باش تحكينا شوية وتحطنا في الإطار ومستمعينا كذلك مشاهدينا حول مكونات، أهم مكونات المشروع، كذلك أهم المتدخلين، وصولا إلى أهم المخرجات والنتائج بطبيعة الحال من خلال الورشة باش تحكينا عليها اللي تمت الثلاثاء. في الماضي ويعطيها الصحة. ألو السلام عليكم.
6: شكرا على الاستضافة.
2: أهلا بك. مرحبا بك. شكرا شكرا والمشاهدين كذلك. يعطيك صح. باش نخلي لك الكلمة. إذا الإطار العام شنو هو هالمشروع؟ شنو ما جزر الكنيس؟ علاش الاهتمام الكبير وإنجاز المشاريع؟ ونعرفوك لكي موقع قدم مهم جدا في إدارة هالمنظومة البيئية المتفردة بطبيعة الحال واللي عندها خصوصياتها. باش نخلي لك الكلمة دكتورة.
6: شكرا. قبل كل شيء مذهبية نقدم شوية لعمل جمعية التواصل الأجيال. هي جمعية تشتغل على التنمية المستدامة والبيئة. المسار في جزر الكنيس ولا خلينا نقول المحمية الطبيعة الطبيعية بجزر الكنيس بدأ منذ سنة 2012. من خطة الجمعية من سنة 2020 أكثر يعني في العمل كشريك فاعل في منظومة التصرف المشترك في المحمية البحرية والساحلية لجزر الكنيس. وهذا اللي خلى معناتها الجمعية تدخل في مرحلة جديدة في مسار العمل نتاعها اللي كان قبل معناها يرتكز على جانب اجتماعي واقتصادي وبيئي. ديك توا أصبح فيها العمل نتاعها متابعة علمية للتنوع البيولوجي، حوكمة تشاركية، تعزيز مشاركات المجتمع المحلي، وهذا في إطار اتفاقية إطارية خلينا نقول اتفاقية شراكة بين وكالة حماية الشريط الساحلي وجمعية التواصل الأجيال بدعم المتقن. من هنا مطالبين احنا باش نقوموا بمشاريع اخرى لتمويلات اخرى لمحافظه على التنوع البيولوجي. جانا المشروع المحافظه على جزر الكنيس خدمنا عليه وكتبناه. الممول من طرف الصندوق العالمي للبيئه برنامج المنح الصغرى.
2: نعم.
6: وهذا المشروع اللي باش نحكي لكم عليه هو وقع فيه مقاربه تشاركيه يعني بحق كانت هامه، وخاصة إشراف لجنة استشارية اللي هي ضمنت معناتها ضمنت كل الهياكل الوطنية والجهوية والخبراء. واعطت معناها مقاربة فيها برشة شفافية وفيها برشة نجاعة، وهذا اللي نقول خلى نتائج المشروع تكون أكثر بارزة ونقول خلينا نقول نسبيا ناجحة.
2: نعم نعم ممتاز. هذايا تعطيل. إذا هات نمشيو إلى باش نحكيو بطبيعة الحال على النتائج، لكن هكا معناها أفول دوازو في قراءة أفقية كيفاش كان مسار المشروع هذايا باش بدا، شنية أهدافه وشنية في الأخر النتائج، وهل كانت وفق إذا التصور المرسوم للمشروع؟
6: هو المشروع هذايا جاء باش يكمل العمل نتاع الجمعيه في المحميه البحريه كيما المحميه البحريه الكل في تونس للمحافظه على التنوع البيولوجي التاقلم مع التغيرات المناخيه. وكانت فيه معناها اقتراح المشروع بحد ذاته فما فكره كما قلت من قبل اللي هي من خلال العمل الدائم والزيارات الميدانيه الدائمه اللي هي احنا تخلينا معناها نعملوا استنتاجات ونقيموا الوضع للمحمية الطبيعية هذه، ومنها نعملوا حلول ونتناقشوها مع الخبراء ومع خاصة المختصين في البحث العلمي وغيره حتى نجموا نحققوها على هذا على الميدان.
2: نعم.
6: هذا المقاربة بصفة عامة يقصها عسوير لأنه يوضح أكثر. نحب نقول اللي الكنيس جلس هكا باش نعرف شوية هي راهي محمية طبيعية لكنها عندها تصنيفات أخرى. هي محمية طبيعية ولكنها منطقة رطبة، مصنفة رمسار، هي مصنفة محمية ذات قيمة مضافة عندنا قيمة متاحة أسبيم ونقوله، وكذلك فيكو لأن فيها الطيور المتنوعة وخاصة في جزر الكنيس هامة وهامة جدا. واليوم أصبحت إن شاء الله يشوف النور القانون ولا الدكري اللي باش يكون
2: هذا الحاجة إن شاء الله. إن شاء الله. أي إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
2: بحول الله.
7: دونك نرجع للمشروع ولا تحب؟
2: بعجالة هات قلنا أفول دوازو مكوناته، مكوناته على شنو
7: خدمته تقريبا. هما أمين طوم مش نحكي على النتائج. أيوة. هو في مرحلة أولى قمنا بدراسة علمية متكاملة.
2: ثبت.
7: على نبتة الزوستيرا نولتي، الزوستيرا هذه اللي هي من خلال المتابعات الدورية متاعنا شفنا تراجع تدريجي في كثافتها مع ظهور أنواع بحرية دخيلة اللي هي انفازيف يقولوا اللي يستوجب مواصلة التدخل المبكر للحماية متاعها هذه الأعشاب اللي هامة وهامة جدا. هل المعشبة البحرية هذه هي راهي عندها قيمة في جزر الكنيس خصوصا يعني كما نحكيو على البوزيدونيا.
2: أيوة.
7: في بعض المحميات الأخرى كنيس الزوستيرا هذه عندها قيمة كبيرة لأنها هي تمثل مناطق حضانة وتغذية لبعض الكائنات البحرية وكذلك تساهم المعشبات هذه في تثبيت الرواسب وحماية السواحل من التارية، تحسين جودة المياه، تخزين الكربون، معناها عندها قيمة كبيرة. هيك علاش قمنا بدراسة اللي توا وضحت لنا ما هو العمل، شو هو العمل، فين باش نخدمه بالضبط مع بيان سور خبراء من الجامعة مشكورين على كل ما تفضلوا به.
2: ممتاز. معناه من خلال فقرة وعطيه سؤال هكا على الطاير، معناه فما نية مواصلة إذا ماناش المشروع بانتهاء وباختتام وما هوش في قفة عند النتائج هذي، بل فما متابعة باش تكون متابعة علمية معناها باعتماد على إمكانياتها أنه معناها هذا يدخل في إطار التمويل اللي صار هذي كله. نعم
7: بالعكس، هو احنا كل مشروع وهذه خاصيه من خصوصيات جمعيه التواصل الاجيال، خلينا نقول كل مشروع يجي راهو باش يجي بعد واحد اخر.
2: ممتاز.
7: ونخدموا كل مشروع يزم يكون يدعم اللي بعده.
2: واضح.
7: ويعطي يقوي اللي بعده ويكمل، وهذاك علاش قلت لك احنا نخدموا من 2012
2: ما شاء الله
7: ومن 2020 تبدلت المسيره نتاعنا. بالحق انفتحنا اكثر على الجامعه، على المحيط نتاعنا، على الخبراء، وهذه حتى خصوصية أكثر. الجمعية تحولت من جمعيات كما الجمعية الكل تشتغل على الجانب البيئي والتحسيسي والتوعوي إلى جانب دعم من الخبراء ومعناها أهل الذكر خلينا نقوله اللي يستطيع فيه كل
2: باحثين دخلت الدورة العلمية الاجتماعية والاقتصادية. نعم ممتاز.
7: هذا مكون ثالث والعمل على المرأة والمرأة والمحار، هذه حديثة
2: برشا نجوني عليهم المرأة والمحارة تو في الأخر تعطينا عليهم
7: بقت عملت لنا الحق بارك الله فيك وفي داعي جيتونا نستفيدنا قبل وحكينا عليه الموضوع هذايا. النشاط الثاني والنتيجه الثانيه واللي اشتغلنا عليها وزيد قمنا بدراسه اخرى، دراسه على نشاط جمع ديدان البحر لبوليكات. هذه دراسة اجتماعية اقتصادية، هي دراسة أولية يعني لا ندعي أنها تكون علمية بمئة بالمئة، لكن قمنا بها لتوضيح الصورة. هذه ظاهرة متاع جمع الديدان. الجمع هذية عنده تأثير سلبي على المنظومة البيئية، فيها مجموعة تشتغل. احنا عملنا دراسة على 50 معناها جامع الديدان هذه، يعني فما وضع اجتماعي، فما لابد من تنظيمها وتقييم الجدوى الاقتصادية لهذا النشاط بالنسبة للجامعي من جهة، ومن جهة أخرى إذن نشوفوا تقييم آثار المحتملة على النظام البيئي.
2: ممتاز.
7: علاش كل المدخلين يلزمهم يكونوا صاغين لهذا الموضوع ولفت نظر للدراسات العلمية للوضعيات الاجتماعية الفشة وإلى مدى تأثير على المحمية البحرية اللي احنا نحبوا نحافظوا على ثروتها نتاعها.
2: نعم.
7: من جهة، من جهة أخرى نشوفوا مظاهر أخرى. هذه هو التحدي الكبير
2: الكبير. نمشي المكون الثالث.
7: الثالث المكون الثالث والرابع خلينا نقول هما حلول مبنية على الطبيعة بحس ابتكاري. نحب نقولها الكلمة هذه وأعتز ومشكورين كل الخبراء اللي دعمونا وكل المتخلين وكل اللي عاونونا. بالحق في مجال استعادة النظم البيئية والحلول المبنية على الطبيعة وقع تحديد مناطق أكثر عرضة للانجراف للرجوع ولا التأكل كما نجمو نقولوها بالعربية بجزيرة البصيلة. في الاستنتاج نتاعنا هذايا قلنا
2: جزيرة البصيلة شنية دي، هي مكون من
7: هي أكبر جزيرة من الجزر المكونة
2: أكبر
7: من
2: جزيرة تقريبا. هاي
7: هما أربع جزر. البصيلة 500 هكتار وهي الجزيرة كاملة المحمية كاملة 29 هكتار.
2: نعم.
7: يعني من أكبر معنا في المحمية.
2: نعم.
6: ولذا هنا وقع استنباط تجربة نموذجية لحماية السواحل من الانجراف عبر غرس نبات الحماضة هي ستاليكورن بجزيرة البصيلة. والحماضة هذه هي نبتة ساحلية تميز جزر الكنيس، تغطي جانب كبير من الغطاء النباتي الطبيعي للمنطقة هذه. وهنا توا السيدة نبيها موجودة معكم مشكورة،
2: باش نتوسعوا معها أكثر في
6: الحبيرة لو تحكي عليه أكثر مني
2: أكيد.
6: أي أنا جزت بشقول كونه وغرسنا 1766 شتلة على مساحة 1600 متر مربع، وكانت نسبة النجاح أكثر من 90%. وهالنسبة هذه تتفهمنا السيدة نبيها شو معناها النجاح، وكيفاش وقع العمل مع المجتمع المحلي اللي كان متميز لأسره صارت تنمية قدرات متفهم مع الفريق اللي أطرته السيدة نبيها.
2: المكون الأخير هي
6: هذه معناها الهام أنه وقع تسجيل الفكرة هذه وحمايتها في إطار الملكية الفكرية حتى تكون حل قابل للتعميم في مختلف المناطق الساحلية التونسية.
2: نعم.
6: كيف كيف صار نفس الشيء لتحسين ظروف التعشيش الطيور المائية من خلال تصميم وترتيب 50 عش.
2: نعم.
6: هما نقولوا الصناعي لكنه استعملنا
2: مواد طبيعية. بالضبط
6: مواد طبيعية الطين كيف الجرات الكبار أخذينا معناتها القياس معين باش تصللهم مياه البحر مع الشصلهم، وهذه كيف كيف السيليكورن هنا باش تساهم كيف كيف الحماضة في الحد من الانجراف، ودونك باش هالعشاش هذوما يضروا واحنا قيناهم الضر. يعني الاشكال يقول لك علاش قمتوا تعملوا في العشاش ولا تعملوا في السيليكورن لانه في الحماضة تغرسوا فيها، لانه قينا إشكالية اللي هي الانجراف من جهة، العشيش معناها محله نقاو البيض نتاع الطيور معناها في الماء يعني هذي أكثر. وهالعملية كيف كيف نشت أكثر من 80% بحيث وقع استغلال 80% هالعشيش
2: الجديدة. نعم.
6: ومشطار بال عليها وصار تكاثر للطيور، وإن شاء الله احنا توا في مرحلة أولى من التقييم بعد عام، لابد من مواصلة التقييم في المشاريع الجاية الأخرى. وإحنا بجاء عندنا مشروع بش يبدأ ولا بدأ باش يكمل المشوار.
2: ممتاز جدا. يعطيك الصحة. كلمة الختام توا بعد ما قدمت لنا المشروع هذايا، كان تحب تأكد على مشروع قانون اللي نتاع الحماية بالضبط بعجالة. رسالة رسالة
6: على الأقل. في هذه الكلمتين ونكمل.
2: تفضل.
6: إن هذه التجربة الميدانية هذه بالحق تؤكد كون الحلول المبنية على الطبيعة solution fondée sur la nature المقترنة بالبحث العلمي والشراكة مع المجتمع المحلي والمدني بياسور هي خيارنا الأمثل اليوم للتكيف مع التغيرات المناخية. هذا واقع. ونحب نجدد الدعوة لهنا من المنبر هذايا إلى الإسراع بإصدار ونشر النصوص القانونية المتعلقة بإحداث الفعل للمحميات البحرية الساحلية في تونس، وهذا باش يوفر لنا إطار مؤسساتي يدعم استمرارية هذه المبادرات الوطنية، يدعم مجهودات الدولة والوزارة البيئة، ويحافظ من جهة أخرى على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة. ونشكركم شكرا جزيلا لكل من ساهم في هالمشروع وفي مشاريعنا الكل في جزر الكنيس وإلا وشكرا لكم على
2: الاستضافة. بارك الله فيك الدكتورة سنة طقطق رئيس جمعية تواصل الأجيال على كل ما أفدتنا به وكل التوضيحات حول مشروع حماية إذن المنظومة البيئية البحرية الساحلية محمية جزر الكنيس. وإن شاء الله في متابعة أخرى وخاصة التثمين. صحيح حمينا عملنا لكن نحب نثمنه وتكون المردودية ساعة نحميه من التغيرات ونحميه من أثار الفعل البشري، لكن المهم أن نثمنوا هذا. بارك الله فيك حتى نلتقي إن شاء الله في مناسبات أخرى. نمشي وتوا إلى الحوار ونفتح الحوار معك الغارب تقريب وخرنا بدقائق. نعم. لكن الكلمة سيدة نبيها بمبارك وأنت الخبيرة البيئية وكنت مساهمة كما كانت تحكي في مشروع إذن استزراع الحماضة في جزر الكنيس. مش خليك كلمة حطنا في الإطار.
8: شكرا. بل كل شيء نشكر مدى الدكتورة سناء طقطق على التقديم اللي معناتها
2: الإطار معناها
8: كان واضح
2: نعم.
8: في نفس الوقت حتى علاقتي أنا بالجمعية ولا بالرئيس الجمعية معناتها علاقة قريبة ياسر تخلينا أنه تعاوننا مع بعضنا كلنا باش أنه هالمبادرة هذه نجمنا نطبقوها ونخدموا عليها. هي الفكرة بدأت خاطر استدعتني جمعية وطلبوا مني أني نعمل المتابعة نتاع النباتات الموجودين في الجزيرة وقمنا بالعمل هذايا. وقت جات الفكرة علاش من معناتها علاش ما نزرعوش خاطر فما تآكل كبير في معناتها في السواحل نتاع خاصة جزيرة البصيلة وهذايا من جراء انجراف هذايا من جراء ارتفاع مستوى البحر تغيرات المناخية في نفس الوقت حتى تأثير الإنسان خاطر تعرف اللي البحر يدخلوا ينحي وكدود هذاك اللي حكيت عليه اكسترا معناتها تأثيرات عديدة
2: عديد.
8: جات الفكرة معناتها تساؤل هل بالإمكان خطر كما قالت أنه جزء كبير من الجزيرة هي معناتها بلات
2: بلان معناها واطية معناها منبسطة
8: علاش خطر احنا في تونس عندنا نوعين من الجزر الجزر الجبلية اللي هي عالية وقد ما
2: كما الزنبرة وجارتها
8: وقد ما نهبتوا للجنوب يكونوا جزر منبسطين
2: جربة قرقنا بالضبط
8: هذي الكل خلى أنه نبتة الحماضة ولا نباتات الملحية تكون هي الأساس نتاع الجزر هذه.
2: نعم.
8: منها جزيرة البصيلة اللي هي جزء كبير ما يقارب يمكن 70% من الجزيرة ولا أكثر معناتها حمادة
2: بالغمر. حمادة حمادة
8: حمادة نحكي على على حمادة معناتها ما تنجمش أنت تخدم الساعة العمل هذه اللي قمنا به إلا ما تعرف شنو عندك.
2: نعم.
8: راهو أساس المتابعة يزمك خاطر ما تنجم تعرف هذه الكل إلا ما تبدأ تشوفش فما هذه كانت مرحلة أولى. وبعد ما كملنا العمل هذايا في اخر النهار قلنا زرعنا جزء صغير نحينا كيك البونتور معناتها نحينا شويه حماضه وزرعناها مشات وزرعناها
2: بطريقه خاصه علميه خاطر حكينا في الاوف شويه مش كيما يجي لان
8: حتى نحكي لكم بعد معناتها كيفاش الطريقه.
2: نعم. نحب نوضح حاجه باش نحط في الاطار باش يسمعونا بالكدا مستمعينا هي اولى من نوعها
8: اول مره تصير في تونس حتى نقول لك علاش وقت زرعناها هذيك بعد مده أنه كلموني جمعية قالوا لي راهو بعثوا لي الصور قالوا لي راهو نجحت ومشينا غادي وشفنا كان نجاح كبير بون هي مساحة صغيرة ياسر. وقتها الجمعية أنها بدأت وحاولت أن توجد تمويلات خاطر مش سهل تعرف أكيد. العمل هذا وفي نفس الوقت شافت معناتها اللي حكيت عليهم الكل معناتها مش تدخل كان خدمنا على الحماضة كما ريت معناتها استغلت الجمعية معناتها ان بروجي معناتها مشروع مش أنها توجد حلول مش كان
2: مبنية على الطبيعة بالضبط
8: مبنية على الطبيعة وفي معناتها أشياء معناتها مش حاجة بركة مش كان الحماضة
2: متعدد
8: الأشياء أخرى وهذا هم ياسر معناتها شركة باحثين شركة معناتها الجامعات خبراء
2: المجتمع المحلي
8: هذه هم ياسر معناتها مجتمع محلي وكل
2: تقاطع ذكي جدا
8: يزمني نحكي كيفاش الفكرة جيت معناتها هيك قتلي وقت على حماضة ونزرعوها بالكل أنا عملت رشيش معناتها بحث شفت فما وما فماش لقيت اللي في مارسي في فرنسا مارسيليا يزرعوها لكن على قريبة للبحر لكن لإنتاج النبتة هذه اللي هما يستغلوها ويأكلوها
2: بالضبط
8: معناتها احنا معناش العادة هذه
2: تثمين الغذائي
8: يزرعوها كيما الواحد يسقيوها من البحر وكل وينحيوا اكل الجزء الصغير الفوقاني هذاك ويحاولوا انه معناتها يحطوا شوية في الماء مدة ومن بعد هذاك يتنحى ويتحط في الخل والماء وبعد يعملوا سلطة ويتباع اكسترا والا يشيحوه ويعملوه ملح يفوحوا
2: بيه والله ممتاز زي ممتاز
8: بيولوجي طبيعي ويقولوا اللي النجاح متاع النبتة هذه في الزرعان متاعها لا يفوت 54%
2: نعم
8: وطن بعد نقول لك
2: النجاح نحن عنا 90
8: احنا وصلنا ل 90
2: 90 قالت عليها
8: حاجة معنى. أخرى أي ممتاز يلزمك تسقيها
2: أيوة.
8: السقي يلزم احنا في البروتوكول متاعنا متاع العمل متاعنا مانيش باش نسقي وما سقيناش.
2: نعم.
8: علاش خاطر تعرفوا اللي في كنايس وفي معناتها في جزء كبير من جنوب التونسي انه فما المد والجزر
2: أكيد.
8: هذيك عاوننا ياسر علاش؟ خاطر تتسقى وحدها.
2: وحدها نعم. وحدها يوصلها الماء وبعد ليلا ثم نعم.
8: بدينا بطريقة العمل اللي حاولنا أنه نشاركوا السكان المحليين نتاع المنطقة هذيك اللي هما البحارة نساء اللي يلموا في المحار قبل اللي لميناهم، الشباب شركناه، هذوم الكل شاركوا معانا وعلمناهم حتى الطريقة. خاطر النبتة فما حماضة برشا أنواع
2: أكيد،
8: فما نوع معين اللي هو سالي كورنيا أرابيكا،
2: أرابيكا
8: معناتها في الميدان وقت اللي مشينا علمتهم أنا أن هي النبتة اللي يخذوها. حاجة أخرى، راهو مش باش نجيو لبلاصة ونحيو منها باش نزرعوا، لا ناخذوا بعض.
2: نعم. فما طريقة علمية،
8: فما طريقة واللي هما تعلموه
2: سام بروتوكول واضح حي.
8: معناتها أنت توك تحكي معاهم المجموعة اللي خرجوا معاهم، مجموعة كبيرة خرجوا معانا، خاطر كل مرة يخرجوا معانا مجموعة فما
2: شكون يعرفوا يتقنوا
8: يتقنوا في الوقت
2: دعم قدرات هذايا.
8: بالرغم بالرغم راهي مرهقة مرهقة
2: متعبة
8: علاش؟ خاطر نخدموا في خدمنا
2: في جزيرة هذه نائية بطبيعة الحال.
8: نبداو بالكويسارات في السخانة ولا في البرد ونهار كامل، وحاجة أخرى لا فما لسجرة لا حتى شيء، معناتها منا للطبيعة منا للسماء كما يقول
2: نعم.
8: فهمتني؟ ويزمنا نمشي الصباح بكري علاش؟ خاطر هالمد والجزر هذية يخلينا معناتها يلزمنا على الصباح بكري نبدأ
2: نمشيه والماء مزيه
8: ولا الخمسة نعم. ونص نبدأ فوسط الجزيرة والماء معناتها مزيل ما نزحش
2: نعم.
8: هذية هم ياسر. وفما كما قلت لك الطريقة أنا شعملت في الطريقة في المجموعة كي نخرجوا مع بعضنا، خاطر نهار كامل مع بعضنا باش نعديه. حتى طريقة العمل راهي يلزمها تكون
2: أكيد ما
8: معناتها اش نعملوا؟ نخدموا نعملوا لي بيكي 10 على 10، 10 متر على 10 متر،
2: 100 متر مربع،
8: ومجموعة تمشي تجيب النبتة وين نسطر لهم الأماكن وين باش يحفروا اللي هي الحفرة يلزمها 20 على 20 سنتي، ونبداو نزرعوا ونحفروا، ومن بعد الحفران نبداو نزرعوا وتتبدل المجموعات باش ما يتعبوش، خاطر نهار كامل راهو مش سهلة الحكاية. نزرعوا باللي بارسيل معناتها مجموعات، ومن بعد يلزمنا البلايص هذوك نردموهم
2: اكيد
8: من الاول بالكل. اول ما بدينا الرد ما كانش معناتها نعم. فما بلايص قاعدوا وقت اللي يدخلوا لهم الماء فما اللي تتقلع فما تقلعوا علاش؟ احنا راهو الى جانب انا مش معناتها نزرعوا الروح نعم. وكهو عندنا ليكوغارد اللي هو هذه اللي هام ياسر هذه نعم. العلاقه اللي تقوم بين لابال معناتها وكاله حمايه الشريط الساحلي والجمعيه
2: حمايه نعم.
8: شكون اللي ليه غاديك سور بلاس موجود ويخرج ويعمل متابعه
2: نعم.
8: فهمت هذا هام ياسر
2: ممتاز باش
8: اخرى
2: أي سؤال على الطاير ونرجع سي فوزي جبال يقول لك هل تتلائم هذه النبتة مع السباخ مثل سبقة سليمان مثلا؟
8: إذا موجودة سبقة سليمان أنت
2: ما تخدمت عليها سبقة سليمان
8: نخدم عليها وعندي مشروع
2: تبع فيها كانت تسمع فينا هي
8: نخدم على سبقة نعم. سليمان وقريبا إن شاء الله باش نمشي ونعمل متابعة
2: كذلك
8: متابعة ينجموا حتى اللي يحب يخرج معنا فما حتى مشكلة.
2: مرحبا ها ورحبا بكم أي هذا حلينا قوسين نرجع أيوة
8: وهي حسب البروتوكول انه يا اما تتزرع في نوفمبر والا في افريل يا في الربيع يا في الخريف
2: باش تعطي احسن نتائج.
8: احنا اش عملنا؟ راهي كلها تجربه احنا أكيد. قاعدين نجربوا اش عملنا؟ زرعنا في نوفمبر على مراحل منطقه كامله اللي هي 1000 متر مربع، وفي افريل زرعنا فتره هذيك وكي شفنا لقينا انه الاحسنيه انه تتزرع في نوفمبر.
2: نعم احسن
8: بالضبط. راهي النبته بالرغم انها تحب الماء المالح لكنها تحب زاده شويه
2: من سبحان الله
8: تحب شويه من الماء الحلو.
2: ملح حلو
8: تحتاج ملح حلو النبته فهمتني. ودونك هذا يشكين معناتها انه زرعنا النبتات هذوما
2: نعم.
8: في اجزاء معناتها عملنا ثلاثة اماكن
2: بالضبط
8: اللي هي اكثر الاماكن معناتها فيها ايروزيون فيها
2: تاكل
8: كبير نعم. وهذايا انه زرعنا من الاول ما يقارب 1117 معناتها نبته، ومن بعد في افريل زرعنا في منطقه ثانيه 300 متر مربع ما يقارب 225 ومنطقه ثالثه 300 متر مربع 260 نبته.
2: ممتاز
8: هذا المجموع كامل
2: نعم.
8: ومن بعد كانت لنا المفاجاه انه كي مشينا للمنطقه الاولى اللي زرعناها في نوفمبر وكانت لنا مفاجاه كبيره انه
2: عندنا صور ما نجمش نعديهم لمحالة ما نسيش نحاول نوصل
8: ظهرت معناتها وشدت الأرض بصورة
2: معناتها روعة
8: روعة معناتها
2: سبحان الله
8: معناتها أنا نتصور أنه الجمعية بين الحاجات اللي لازمها تعملها أنها تهز الأطفال وتهز
2: الناس المهتمين
8: وتوريهم
2: ممتاز. خاطر نعم.
8: هذه كما قالت دكتورة سناء أنه حلول مبنية على الطبيعة,
2: على الطبيعة.
8: وهذا هم ياسر.
2: نعم.
8: فما شكون سألنا في اختتام المشروع,
2: المشروع نعم.
8: قال تيوما كيفاش تنحيو منا وتزرعوا منا يزكم تعملوا بيبينير واحد, راهو حتى كان فما تأثير سلبي طفيف
2: مش يكون طفيف قدام,
8: طفيف أكيد قدام أنك
2: قدام الجانب النفعي,
8: الجانب النفعي كما قلت معناتها الشيء اللي عملناه أن كانت لو كان ما زرعناهاش كانت باش تتاكل تواصل
2: معناتها تندثر, معناها نوليه قدام معناها سبخة عارية معناها جرداء
8: باش تتاكل, باش تتاكل مع المد والجزر مع ارتفاع مستوى البحر اللي قاعد يصير الكل باش تتاكل هي.
2: ونحن الهدف الأساسي راهو باش نحميه ونحكيه اليوم على حماية منظومة كاملة
8: وحاجة الجزيرة. أخرى في النجاح نتاع ريتها 90% راهي مقسمة.
2: نعم.
8: أنه النجاح نتاعها 90%
2: أكيد.
8: فما مناطق مثلا من المنطقة الثانية اللي زرعناها في فيفري في أفريل بعد كي زينا شفنا انه تقلع منها برشا, علاش؟ خاطر المنطقة هذه الى جانب انا فما جزء هذه المنطقة نوعية السبسرا نتاعها التربة
2: نتاعها
8: فيها جبس يابسة. احنا انا شديد صحيح قلت ميساش نزرعوها كيفاه كي زرعناها, زرعناها لينير مش فص مربع
2: على الصغر
8: بين الكعبة والكعبة مترو, لكن بعد حسينا اللي 30% من هذيك ضاع.
2: نعم.
8: معناتها 90% راهو الجملي
2: بالضبط, بالضبط. هي معدل, هو معدل
8: وهذا كلها تجربه راه.
2: نعم.
8: باش المره جينا نشوفوا حلول اخرى ولقينا احنا حلول اخرى ان شاء الله نحكي عليها في مناسبه اخرى ولا
2: المشروع الجاي معناه البحث متواصل كما قالت
8: هي
2: باب معناه مشروع يوفى يجيب مشروع اخر. نعم.
8: وفما حاجه اخرى هم ياسر زاد.
2: ايوه.
8: السنه كان لاحظتوشي ان يثبت المطر.
2: أيوة.
8: ثبت المطر واكتشفنا اللي في المناطق اللي هابطه شويه جمعتك لي غرين البذور
2: نعم.
8: تاع الحماضه هذه ونبتت
2: بالضبط.
8: نبتت صغير. شعملنا هذيك سيجناها مع عملنا لها خيوط ودورناها باش نتابعوها وباش نقارنوها
2: المتابعة. هو اكتشاف طب معناها
8: معناتها اوزر احنا في وسط الارض نتاعنا ولا في البصيله مخبر للمتابعة واحد
2: ممتاز
8: هذا هم ياسر.
2: نعم. يعطي برشا هذا يعطيك الصحة. كان فما نرجع توا للأنواع قلنا النوع هذا الأرابيكا هو زاد نجموا نستغلوه مثلا النساء هذوما اللي يشاركوكم في المشروع من المجتمع المحلي, هل فما فكرة مثلا تاع تثمين ونحن حكينا في الأوف على التثمين على قيل الغذاء.
8: أيه.
2: ثم الناس تحكي وحكيت مع سيشادي عبدالي أنسا ثم مخدم برشا على البلانت ألوفيت ولا أذوم النباتات الملحية.
8: أيه.
2: يقول اللي زاد كيما ينجموا كيما الإنسان يجم يستغلهم غذاء كيما زاد الحيوان كذلك معناه. ونحن عنا كيما السؤال اللي جانا توا على السباخ معناه عنا أوبورتونيتي اليوم فرصة باش تتثمن بالكده النبتة هذية.
8: أنا باش نجبد لك على مشروع آخر اللي هو في صار في سليمان أنه مع البورصة السدرية معناتها مخبر في بورصة السدرية
2: معناه مشروع هذا مركز
8: بورصة السدرية شعملنا فيه فما مشروع أنه أرض ملحة خذيوها وعطاوها كريوها للأنجان معناتها شاب فلاح شاب وتزرعت وقتها وش عملوا معاه طماطم والبطاطا والكل زرعوا في الأرض الملحة سلعوا ساليكورن علاش خاطر دورة ساليكورن
2: تمتص
8: الملح
2: بالضبط ممتاز
8: هذا دور آخر اللي هو هام.
2: نعم.
8: إذا مثلا مش نخذك اكزامبل واحد آخر مثال واحد آخر اللي هو في إشكل.
2: نعم.
8: إشكل وقت تملحت الأرض ونقص المال حلو كان عندنا انواع من النباتات كما سيربيس ماريتيموس اللي هي المص اللي هي ما تحبش برشا ملح وقت اللي صارت معناتها تعادل سنوات الجفاف وتعاملت السدود النبته هذيك شدت بلاصتها شنو شدت بلاصتها
2: سليكور
8: الحماضه شدت بلاصتها حتى انت تشوف هنا
2: المقارب
8: تأقلم كيفاش يصير
2: بالضبط.
8: معناتها مش نفس المكان مش نفس الواحد بالعكس انا ما نحبش تكون في اشكل.
2: نعم.
8: خاطر اذا تكون في اشكل معناتها باش تولي سبخ
2: بالضبط سبخ
8: هذه خاطر انديكاتور دو ميليو معناتها يستعملوها هذه هم ياسر.
2: نعم ممتاز. على ذكر اشكل نتصور مثال حلينا قوسين نحن بالامطار الاخرانيه تحسن شويه
8: تحسنت
2: الوضعيه البيئيه والتوازنات البيئيه
8: حتى الملوحه نتاع الماء في الصيف عندنا وصلت 80 جرام في اللتر توا توا في الأربعين توا توا في البقى في الملح موجود توا بون إن شاء الله ربي يزيد يرحمنا
2: آمين إن شاء الله إن شاء الله وما هو بداوا الخميس من البارح بداوا في برشا بلاي ممتاز هذا يعطيك صحة نمشي وتوا على التثمين العلمي حكيت لي على شو باش نعطيه قيمة البحث توا تقريبا قبل في أربع دقائق قبل ما نخطو الفقرة الإخبارية في التواصل مع الناس هذوما مع النساء هذوما قلت لي كيفاش ولاو متمكنين حتى باش يعرفوا النباتات كيفاش معناها فما قرب ربما ثم توجيه لي نوع من اختصاص في المجال هذا
8: بالنسبة ليهم معناتها بالحق تجربة كانت روعة معهم مع المتسكنين تاع المنطقة معناتها المتسكنين المحليين أنهم يحبوا يعرفوا قالوا لنا تعليش لي حتى جزر الأخرين خلينا نزرعوهم خلينا معناتها يعرفوا القيمة نتاع المكان بتاعهم
2: وبالعكس التحسيس خدمتوا على التحسيس كذلك
8: حكينا احنا نعديوا نهار كامل مع بعضنا حكينا وقت نبدأ ونفطر ولا حاجة مع بعضنا يقولوا لي تو النبتة هذه شنو تصلح وقتها جيت الفكرة علاش ما ثمنوهاش أما وقتها ما يجي داخلها في المشروع
2: أكيد مع هي الفكرة وليد الوقت
8: وقتها نحينا هكا كيلكو واحد هو راهي مكش مش تحيل كلها الخاصية في نبتة الحماضة أنها جزء الفوقاني متاحة طري يبدأ
2: أكيد
8: ومن بعد قد ما تهبط قد ما
2: يوليبس
8: يزمك معناتها تيخو ما يقارب يمكن حكاية 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر
2: تولي صفور خير بعد وقت هي
8: نحيلة شوية وريتهم كيفاش يعملوها معناتها كيما حكيت قبينا معناتها تتحط حكيت ساعتين في الماء
2: في الماء وبعد تتخلل بالضبط
8: تتخلل وغير وذوقت معناتها خليتها وذوقت بعد 7 أيام رأيت تولي حاضرة ذوقت والكل ولاو يقولوا لي هيا خلينا نخدموا عليش معناتها الفكرة أنه موجودة على الجمعية
2: هو نواخ تاع مشروع
8: ما تخممش في الفالوريزاسيون تاعها تزرعها تعمل بيبينيير تعمل حل وعلاش ليه
2: أمانينا الكل أنه مثل هكذا مشاريع لأن المادة موجودة وما تستحقش برشا معناها برشا انفستيسمون معناها برشا تمويلات نتصور البحث يستحق صحيح باش نخلطوا إلى نتائج به توا عموما ممكن عندنا دقيقتين وباش نخلي لك بعد كلمة الأخرى بعد الفقرة الإخبارية كيفاش اليوم مشروع كيما هذايا نحب نجدك انت كخبير على قيلة عندك ممارسة كيما قالت سيدة سناء والسيد سوبي مشروع يحل مشروع
8: أكيد
2: ترى مشاريع كيما هكا تخدم البحث العلمي وتنجم تعطي نتائج هامة مهمة جدا باش انسان ما يقولش مشروع نخدم على حماضة معناه فماش حاجة تتحقر في البحث العلمي معناه مش تتحقر معناه تترك جانبا
8: لا بالعكس تو تغيرت كلنا قبل انه في البحث العلمي انه ما يهموش ياخذ شهادته وتتوات تحط في الرفوف مش على روحه تو تغيرت ولا البحث العلمي ميداني. يخدم برشا مع الجمعيات خاطر جمعيه توسط الاجيال تخدم برشا
2: مع
8: البحث العلمي وتخدم وهذا يعاونها حتى في الامكانيات انها في عوض مثلا دي حقيقه مش خاطرني انا خبيره
2: أكيد.
8: انا تخدم مع باحث خير لها من ان تدخل خبير ساعه
2: بالضبط.
8: تكون مجموعات انه على الاقل فما طلبه يخرجوا بشهائد وفما نتائج هذا هم ياسر
2: ممتاز.
8: حاجه اخرى احنا هذه يعتبر معناتها مشروع بيلوت معناتها مشروع اللي هو يونيك اون تونيزي او في تونس وحتى في العالم معناتها رانا
2: سجلته مدام سناء
8: عندها حقوق
2: هكاو اللي يعطيها الصحه معناتها ذكيت
8: اي خاطر الفكره ما صارتش قبل معناتها هذا بالعكس
2: حتى كانها موجوده ما هي بكل كانت سابقه
8: هي صحيح
2: على التثمين نحكي على التثمين كانوا يحكيوا على التثمين الحماضه ما معناها كلام برا فهمت
8: أي ما فما شيء بار تثمين انك تستعملها اللي معناتها كحل حلول مبنية على الطبيعة معناتها هذا هم
2: ياسر
8: وفما حتى مجموعات
2: فقرة إخبارية
8: جست معناتها كلمتين نقولهم أنه فما كي تعرض المشروع في أنه مثلا جماعة قوريا قالوا علاش ليه عندنا برشا بلايس معرية نجموا نستعملوها في جربة زيد راس الرمل فما جزء كبير من الوحدة علاش ما نعملوهاش معناتها
2: يمكن معناها
8: أكيد هو هذا الغاية راه
2: بالضبط ممتاز
8: على شليم في أماكن أخرى
2: من رسائل الباهية ذي نتصورها رسالة من رسائل الممتازة نمشي إلى ومضة تحسيسية ثم الفقرة الإخبارية
9: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية
10: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى
11: أخبار البيئة أخبار البيئة
2: نمشيو للخبر الاولاني مستمعينا ومشاهدينا في الفقره الاخباريه القاره لمنتدى البيئه لهذا الاحد. الخبر الاول، الخبر الأول هو في إطار إذن إهداء لروح مناضل بيئي، حيث فقدت في بحر هذا الأسبوع الساحة البيئية والجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بجابس العضو المؤسس والفنان الناشط البيئي المغفور له عبد الرحمن حسن، وقد كان مثالا للعطاء والتطوع والأخلاق الحسنة. حبينا بهذا الإهداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وجميل عفوه ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وجميعه والعائلة البيئية التونسية الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. نمشي للخبر الثاني، الخبر الثاني إذن معاينة ميدانية وتقييم شامل لأثار حريق جبل الشحمة بسيدي مدين بولاية زغوان، كان ذلك يوم الأربعاء الفارط في إطار المتابعة المستمرة لوضعية ثروتنا الغابية، حيث أدى فريق عمل مشترك يضم إطارات وأعوان من الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للفلاحة بزغوان زيارة معاينة ميدانية لغابات جبل الشحمة بسيدي مدين للوقوف على تداعيات الحريق الأليم الذي شب خلال شهر جويلة والذي أدى الأسف على أو أتى الأسف الشديد على مساحات غابية هامة من غطائنا النباتي، وقد تركزت

0: أو تهيئة الحديقة العمومية بمنزل عبد الرحمن، وإن كان يظهر طفيف لكنه هام برشا، وذلك بالشراكة مع بلدية منزل عبد الرحمن، وبهدف إعادة تأهيل هذا الفضاء العمومي وتحسين جماليته ووظيفته بما يساهم في توفير فضاء للراحة والترفيه والتلاقي لفائدة المواطنين. إذن من فضاء يحتاج إلى التهيئة إلى متنفس بيئي واجتماعي جديد يضفي الحيوية والجمالية على المنطقة، وبرشا مشاريع هكا محيطة ومكونة مكونات ليكوباكت أو مشروع إزالة التلوث منطقة محيط بنزرت، باش نتبعوهم بشوية بشوية، وكل مرة إيجابي وحتى سلبي كذلك لابد أن لنا الرأي العام. نمشي للخبر الأخير. الخبر الأخير هو إجابة على تساؤل من إذن صدر من المنظمة الأممية للطبيعة، هل تستطيع الأشجار حقا تلطيف الأجواء؟ إذن حسب دراسة دولية عدتها جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، والتي إذن شملت دراسة وتحليل 180 نشرا علميا منذ 2010، تم التوصل إلى أن درجات الحرارة يمكن للأشجار داخل المدن أن تلطفها، وقد توصلوا إلى نتيجة مبهرة. نسمعوها النتيجة، حيث يصل الانخفاض إلى حتى 12 درجة مئوية، معناه 12 دوغري سلسيوس في 83% من المدن، لتصل أقصى في أقصى حالاتها معناه درجة الحرارة إلى 26 درجة، هذه في بلايس سخونة. بلايس الجافة تقريبا النقص يوصل إلى 9 درجات، وفي البلايس المعتدلة إلى 6 درجات. لكن في المقابل أشارت هذه الدراسة إلى أن الأشجار تساهم ليلا في ارتفاع درجات الحرارة لكن بدرجة طفيفة، لأنه تفرز ثاني أكسيد الكربون في الليل بفعلك العملية الضوئية أو لتحويل ولا بالضبط بالكلوروفيل، توصل إلى 0.4 درجة إلى 1.5 درجة، معناها ارتفاع طفيف جدا بالليل لكن تخفيض درجات الحرارة. وإن شاء الله منتدى البيئة بيجي يخصص موضوع كامل على ما يسمى بالجزر الحرارية في قادم الأسابيع، إن شاء الله الأسبوع القادم باش نفهموا قيمة الشجرة. وبهذا الخبر ننهي أو نصل إلى نهاية الفقرة الإخبارية اليوم، وكذلك قربنا من نهاية البرنامج. خلي الكلمة الأخرى إلى ضيفتي الدكتورة نبيها بن مبارك، الخبيرة البيئية المختصة في دراسة المنظومات البيئية. الكلمة الأخرى ليك سيدة نبيها، أنا غالب الوقت راهو ذكاو.
1: أنا نحب نقول اللي المشروع هذا بالرغم أنه حتى الإمكانيات المادية نتاعو ماهيش كبيرة ياسر،
0: نعم،
1: لكن نتائجه كانت كبيرة
0: كبيرة وكبيرة جدا كبيرة.
1: مش كان نراه في الحماضة في حتى في الجانب العصافر الطيور وغيره من المكونات نتاع المشروع. وأهم معناتها حاجة نقولها للحلول المبنية على الطبيعة كانت نتائجها دلت على أهميتها، ويعتبر زراعة الحماضة في الجوانب الأماكن اللي فيها انجراف نموذج بالنسبة لي، اللي هو نموذج نجم نطبقوه في أماكن أخرى كما قلنا. وراه بالحق التجربة هذه يمكن ما اعطيناهاش قيمة كبيرة ياسر، لكن البرنامج معناتها يعطيك صحة أنت
0: ما عندي حتى عليها. زينا بالعكس
1: بالحق راهي هامة ياسر، أنك راه مش سهل باش تلقى هالحلول هذوما، نتصور أنه نجمو نجيبو حتى تمويلات أخرى ونواصلوا العمل ومعناتها ونعملوا أماكن أخرى ونتطوعوا حتى باش نعملوا جزر أخرين وإلا أماكن
0: أكيد
1: أخرى.
0: أكيد نجمو نحمي الجزر
1: خطر أثبتت معناتها بالوح، ولزمنا نثمنوا النتائج هذه ونخرجوها وحتى عالميا، راه ما نزمناش نخليه كان وطنيا. علاش ليه
0: يزمنا راهو
1: عندنا قيمتنا راهو خبرتنا كبيرة راهو في المجال البيئي، وعلاش ليه هالنموذج هذا نعطيه ونوريه للعالم الكل،
0: نعم،
1: في المؤتمرات وغيره باش نوصلوا صوتنا، في نفس الوقت حتى باش نلقاو تمويلات باش نظهروا اللي بالحق بلادنا قاعدة تلقى في الحلول هذه. صحيح هي صغيرة لكنها بالحق نتائج هامة وتدل على أنه فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس قاعدة مع العمل الجمعيات يراهو عنده قيمته ويعاضد في العمل نتاع الدولة، راهو هام ياسر
0: الدولة، نعم،
1: الشيء هذي اللي قاعد يصير يزم الدولة حتى الدولة تعترف به معناتها وتدعمه.
0: نعم.
1: هذا هم ياسر، وهذاك الواش وزارة البيئة كانت حاضرة حتى في اختتام المشروع هذايا.

0: جدا ما تحبش تذكر بالقانون معني المحميات
1: ولا
0: ان شاء الله يفعلوه
1: قريب راهو ان شاء الله خاطر بالحق
0: حتى كعلميين استنوا فيه هذا نعم.
1: وفي الاخير نحب نشكر برشا برشا النساء والرجال والشباب اللي خدموا معايا معناتها شاركوا معنا
0: تحيه لهم الكل
1: تحيه لهم كبيره ياسر
0: نعم شكرا جزيلا لك سيده نبيها بن مبارك الخبيره البيئيه المختصه في دراسه منظومات على حضورك وتاثيثك البرنامج وفتنا برشا اليوم وعطيتنا فكره على قيمه العمل وإن كان معناها منسي وإن كان من الناس ما تعرفوش عرفنا قيمة الحماضة اليوم اللي تنجم توقف البحر حماضة تنجم توقف البحر ونجم نستغلوها نعم ممتاز برشا يعطيك الصحة كذلك الشكر موصول إلى الدكتورة سنة طقطق رئيس جمعية التواصل الأجيالي كانت معنا بالهاتف مباشرة من صفاقس على إتاحتنا الفرصة ودعوتنا باش نغطيه مثل هكذا مشاريع يعطيها الصحة ولكل فريق الحبيب دلنسي والناس يخدم معها الكل ما ذكرنا همش لما حالة لكن الشكر وصول ليهم الكل كذلك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم المتربسي اللي كل أسبوع يأصل لنا فقرة في تماهي مع الموضوع وكل مشاهدين كذلك اللي تبعون على المباشر وإلى مخرجتي البرنامج أختنا لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي وكريم عتيق في الإخراج الرقمي إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم مشاهدينا ينتهي برنامج منتدى البيئة حتى نلتقي الأسبوع القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العريب.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: من القلب، من القلب إلى القلب.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس، برواية قالون عن نافع المدني، للقارئ أحمد بن عياد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم رب

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.

كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر.

أباهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: عاد
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.

لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا

بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن

حكيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

فاسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

قيل كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

سماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيننا أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه النقاء والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر نتسكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، وحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة نرجو لها من الله عيون الإمداد والإسناد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، واقفين كما اعتدنا بإذنه سبحانه وتعالى وبتوفيق منه عند النظم البديع البهيج لابن الجزري، وهو التحبير شارحا به ما سبقه مما صنفه الإمام أبي عمرو الداني، وهو كتاب التيسير. ولازلنا عند وقف حمزة وهشام على الهمزة، ولكن قبل ذلك أرحب بداية هذا المنطوق بسيدي محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي إن شاء الله يجزيك كل خير وينورك وبارك الله فيك يا طيب، والسادة المستمعين معكم.
6: أمين يا رب، الله يفتح عليك شيخ محمد. أي سيدي، من وقفنا على تقريبا الفقرة ما قبل الأخيرة في ذكر مذهب وقف حمزة وهشام على الهمزة، وقلنا لو حاجات تفرد بهم الإمام حمزة دون الإمام هشام في باب الوقف، وذكر الهمزة المتوسطة، الهمزة المتوسطة
2: اللي قلنا
6: الحلقة الماضية.
2: نحب ديما زيدا نقول كتاب التحبير والتيسير توا أكثر ما هو قاعد يدور تتبعره قبل، لكن النسخ نفذت، لكن اللي قاعد يتداول توا هو لدار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية اللي هي معناتها في بيروت ولبنان، مكتوب معناتها صحح هالكتاب والهوامش متاعه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. كلمتين ذوم نقول لك، ما نقول لكش مهمش علماء، لا نقول لك الأخطاء مطبعية كبيرة ياسر في كتاب التحبير، ولذلك الطلبة والأساتذة
6: ما يقراه وحده،
2: لا
6: إلا بإشراف شيخ،
2: ولا وماذا بينا تبارك الله توا في تونس حركة متاع تحقيق كتب كبيرة ياسر قاعدة ودور نشر مشكورين، ما نحبش نشهر دار غير دار، قاعدين قايمين بدور الحق، ماذا بينا الكتب هذوما الأمهات زادا ياخذوا نصيب
6: من التحقيق
2: من التحقيق الحق هذا الحق خلي يد خطر أخطاء مطبعية ما نقولش أنا
6: مطبوع قديما تو طورة الطباعة على ما كان عليه
2: نقول
6: فيها غلط على خطر الطباعة لازلت
2: ومش كان هو معناتها كتب تو أمهات قاعدة تقرأ في شروح الشاطبية خاصة معناتها شرح ابن قاصح طبعا زاد القديمة ياسر أخطاء يلزم تحقيقها من نول جديد فهمني عندك وسيد علي نور الصفاقسي وما أدراك
6: غايتنا
2: إيه لا الكتب تول كل طبعات الكل تحتاج لتحقيق كبير ياسر للأخطاء ما نقولش اللي حق وما ثبتوش لا اللي حق ونجم يكونوا ثبتوا خير من اللي نعرفوه أحنا ويعرفوه السادة المستمعين أما لكن المطبعجية ساعات تقع في أخطاء ولا غيره وكل شيء فخاصة بال توا معناتها بالكمبيوتر وكذا ساعات الكلمة بيدها يضربها في النص الكل في النصوص الكل نتاع الكتاب
6: نون الكل
2: هذه تلقاها مجرورة وهذه مرفوعة صحيح. وهذه كذا مش
6: صحيح.
2: في نفس المواضع كي تمشي كلها مواضع وساعات معناتها التاء تلقاها باء علاش الكتب القديمة الكل يقول لك بالتاء المثنات فوق مش حتى إذا غلطت حتى هي تلقاها فوق أنت تعرفها اللي هي تيرا هي ما هي نكتين مثلا هذه ما أنتها
6: لكن تو الطباعة تطورت
2: المهم أنا أقول الطباعة تطورت كتاب التحبير وقت تقرأه خاصة أنا أعطيتكم
6: أي نسخة الورقية بالإيدينا تحتاج
2: لتحقيق وتحتاج للتثبيت لأنه أخطاء معناتها قد يقع فيها الإنسان يتغير ما مجرى التفسير 180 درجة للغالط ومش للصحيح
6: صحيح صحيح ما نكملوا سيدي في باب ذكر حمزة وهشام
2: كما قلت توا الاختصاصات اللي خص بهم ربي هذا الراوي اللي روي على السيد النبي صلى الله عليه وسلم بسنده المتصل سيدي حمزة أنه يمتاز أيضا بفعل أشياء في الوقف للهمزة المتوسطة لأن تفهمنا سيدي هشام يوافق كان في الهمز المتطرف وأعطانا برشا أمثلة قال وإذا كان ما قبل الهمزة متحركا فإن انفتحت هي وانكسر ما قبلها أو انضم أبدلتها في حال التسهيل مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى وننشئكم كيف نقف عليها وننشئكم وإن شانئك شانيك وملئت مليد والخاطئة ولئلا ليلا ولؤلؤا لولوا ويؤديه يوده إليك ويؤلف وشبهه ثم بعد هذا تجعلها بين بين في جميع حركاتها وأحوالها وحركات ما قبلها فإن انضمت جعلتها بين الهمزة والواو نحو قول المولى سبحانه وتعالى فالدارأ وبؤسا ورؤوف وبرؤوسكم ولا يؤوده كيفاش نقف عليه يؤوده ومستهزئون قداش فيها من وجه سيدي حمزة وأعطاك مثل ثلاث مستهزئون أي مثلا وليواطئوا ويبنى أمة إلى غير ذلك وشبه ما لم يكن صورتها ياء نحو أنبئكم وسنقرئك وكان سيئه مسيئة
6: سيئة باختلاف الرواية
2: وشبه فإنك تبدلها ياء مضمومة اتباعا لمذهب حمزة في اتباع الخط عند الوقف على الهمز وهو قول الأخفش ومذهب بالفتح يعني التسهيل في ذلك بالبدل وإن انفتحت جعلتها بين الهمزة والألف نحو قول المولى سبحانه وتعالى سألتهم وكأين وخطأ ومتكئ وملجأ وشبه، وإن انكسرت جعلتها بين الهمز والياء نحو قول المولى سبحانه وتعالى جبرائيل وبيس بايس ويائس ويومئذ وحينئذ، أنت جعلتها بينها وبين الياء وحينئذ ويومئذ وشبهه. فصل نكمل هذايا. واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات فإنما يراعي فيه خط المصحف دون القياس كما قدمنا، وقد اختلف أصحابنا في تسهيل ما يتوسط من الهمزات بدخول الزوائد عليهم نحو قول المولى سبحانه وتعالى أفأنت وفبأي آلاء وبأيكم وكأي وكأنه فلأقطعن أي والباء والأرض والآخرة وشبهه. وكذلك ما وصل من الكلمتين في الرسم فجعل فيه كلمة واحدة نحو قول المولى سبحانه وتعالى هؤلاء وها أنتم ويا أيها ويا أخت ويا أم وشبهه. فكان بعضهم يرى التسهيل في ذلك اعتدادا بما صرنا به متوسطين في الرسم أنت كيفش مكتوبين، وهو مذهب أبي الفتح. وكان آخرون لا يرون إلا التحقيق اعتمادا على كونهن مبتدئات، وهو مذهب أبي الحسن. والمذهبان جيدان وبهما ورد نص الرواة والله أعلم. أكبر. فالوجهان صحيحان،
6: كلا الوجهان صحيحان. هنا سيدي اختمنا باب ذكر مذهبي وقف حمزة وهشامة
2: صحيح
6: على الهمزة بارك الله. احنا قلنا من جمال ما وفق فيه الإمام ابن الجزري أن هذا الباب طويل، ولكن طويل. اختصره والله. بفتوح من الله
2: بفتوح
6: لا يعلم الله. سرها ونورها إلا الله. اختصرها في نيف الصفحة والنصف شيخ محمد من بركات الإمام الجزري، وليس اختصارا مخلا
2: لا أبدا،
6: اختصار دقيق شاف ضاف للمختص مش فقط للمبتدأ،
2: حتى المبتدأ كيف يوسع بينه صفحة ونصف ولا صفحتين بحول الله يشرب
6: أي من نحب وجه الأداة شيخ محمد. وما زلنا
2: قلنا كما
6: قراءة الإمام أبي عمرو،
2: أجمعنا السيدي نافع
6: البصري
2: نذكرهم، أجمعنا السيدي ابن كثير المكي، وتوقع دين معناتها نجمه
6: أبو عمرو البصري،
2: سيدي أبو عمرو البصري، وقلنا خطوة خطوة باش نتمكنوا تمكننا نتعداو إن شاء الله للقاري
6: ابن عمرو الشامي.
2: ابن عمرو الشامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين زويتنا والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

0: إن قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت يعني ما تفضلتم به تلاوة لدي للإمام أبي عامر البصري برويه الإمام السوسي، وإن كان اندرج معه الإمام الدوري في وجه من الأوجه بيناه، وبينت وجها من الإدغام شيخ محمد، لذهب بسمعهم،
0: لذهب بسمعهم
1: بارك الله فيك.
0: الإدغام الكبير يختص به سيدي أبو البصري، وهو إدغام حرف الأول المتحرك في الثاني، وهو لا يتأتى إلا بعد التسكين هذا الحرف المتحرك.
1: بارك الله فيك شيخ محمد. نتمها بإذني واحد أحد. الباب اللي بشعرتنا توا إن شاء الله،
0: اللي هو بشيجينا في الحصة الجاية، باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن، وهو من أعظم
1: الإظهار والإدغام
0: للحروف السواكن.
1: للحروف السواكن
0: هذا يتلقى في مؤلفات أكثر من 20 صفحة. هو اختص سبحان الله في الكل، في الكل في ثلاث صفحات.
1: ايوه، من بركات سيدي ابن الجزري رضي الله تعالى عنه. شكر الله لكم شيخ محمد. نتمها باذن الله الى ذلكم الحين باذن سميع مجيب، حتى ندرك الحلقه المقبله من اثلاج الصدور بالعشر البدوري. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركات. إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة، وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.